يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمره في رمضان على أدرة معاصي أدرة مشي، لا، لابد عزم، تعزم على ترجع المعصية، العزم هو. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العلم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه ينضح، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رغم أنه ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف.

حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحديد لما يصام أشياء. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي أن تقول أنا ود التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتا تزناقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية بيتكلموا بالملايين معزة قبل حاجة بسيطة، لأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا الدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدامه قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لأيكم. إكي لم يتوب توبة نصر، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله دم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة عمري 70 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلمت؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس والله، شددت على الموقف في الحساب في الشك ما تنفع، ترى تحصلت منها حتى أي شيء تراه بيحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك إيه التلت لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير 4 ملايين التلت قداش 1,300,000 يهدي بيه، لا لا ما يونس، لا لا لا ما زال عند عامر ما زال كلام إيش مالك، لما ربي أعطاك التلت في مالك ليش ما تصرفش أولادك وبناتك أنهم 3 الأتلاف والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاصموا المحاكم يسبوه، ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يقيدك؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كن شي أبا بكر، كن شي أبا بكر، ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يقولها، هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يقول ما ربك يدير وصية يدير صدقة جارية يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حلول كده شغلها تلتلا هلبة تلتلا في الفقراء في المشاعر بكي هلبة، نعم هل بيكون يدخلوا عليه 3000؟ هل من ينفعوك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه، هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في 3 أركان معه.

لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم، لابد. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها، هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعظة تسمعها من الخطيب، من الواعظ، من خاتم الشارع، تسمع منها موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبدأ ترن في الكمبيوتر بتاعك، تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق، يتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: 90 466 56 81. ويمكنك أيضا متابعتنا على القناة وعلى الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المعلومة لديكم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. السؤال الأول يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن، حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة، فأشبه ما اتخذ للقنية. ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل. ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشب، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر، ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خلي مدام انكسر خلاص يقعد معاش في لابساتني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد؟ قال لك والله خليه اللي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزنة، هذا تجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم على الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش بس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي، لا لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خليني بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى يجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني تقول أو يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل قطرة الأذن مضاد حيوي تبطل الصيام مع العلم أنها ثلاث مرات، يعني تؤخذ ثلاث مرات في اليوم، معناها أنه لابد أن تأخذها حتى في النهار ولو يعني واحدة من الثلاثة هذين بتجي في النهار، فهل هذه القطرة التي تضعها المرأة أو الرجل يضعها في الأذن هل تؤدي إلى فطره؟ نقول والله المنافذ هذه سواء الفم والأنف والأذن هذه حتى العين يعني زي ما نقول إحنا مفتوحة على بعضها وممكن يصل منها شيء إلى الحلق، لكن يعني تفعله المرأة للعلاج ما فيش بس، تفعله المرأة للعلاج ولو وصل من هذه القطرة شيء إلى الحلق تعيد هذا اليوم إن شاء الله هو هذا، لكن الأصل أنه نادرا ما تصل القطرة إلى الحلق إذا أخذتها أو أخذها الرجل من أذنه، والله أعلم. طيب معنا أبو أحمد من مصراتة، تفضل أخي يا أبو أحمد.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ ما حكم في الكلام اللي بنقول لك تول هذا؟
3: تفضل.
4: بالله عليك احنا انا من عبد مصر ما تخشش مصر من تلبس مع 2000 دينار.
3: نعم.
4: لما نعدوا لتونس احنا ما يخليكش تدخل يخلي لك مشاكل، الشرطه تخلي لك مشاكل باش ياخذوا منك فلوس. احنا هنا الليبيا كل من هب ودب يخش. زيد على ذلك عاطينا من الضي، كي تونس كمصر عاطينا من الضي. وإحنا يدولنا الحمول في الضي اللي قاعدين لبش نخرب والدنيا بزت لم تا الحكومة لم تستقر بالشيء هذا، الحكومة اللي قاعدة هذي أقول الضيب هذي لم تستمر. حاضر. نكلم فيك من 17 فبراير.
3: حاضر حاضر نكلم
4: نقول 17 فبراير مرة أخرى لتجديد الوضع، لأن خلاص البلاد زهقت راهي.
3: نعم. حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا أيضا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائلة تقول: نبي نستفتي في موضوع حشوات الشعر توضع في تسريحات أوقات المناسبات، تسريحات الشعر يعني يبدو هكذا، وهي شبكة مصنوعة من مادة البلاستيك يلف بها الشعر أو تضاف بين الشعر، هل يعتبر هذا وصل أم لا؟ اللي فهمت أنا أن هذه الشبكة اللي سمتها الأخت شبكة مصنوعة من مادة بلاستيك، إذا كان هذه المرأة تتخذها لا من أجل يعني الوصل وإظهار أنها ذات شعر طويل وأن هي بتخدع بها أو تغش بها، ما دام لا تغش بها ولا تخدع بها وليست يعني عزبا وإنما هي ذات زوج، فكل هذا مما يجعل هذا الأمر جائز ممكن تستعمله المرأة لا بأس به إذا لم يتخذ للغش أو لغش الأزواج أو الخطاب الذين يتقدمون إليها، فهذا على أن يعني الشعر من العورة، فلا يجوز للخاطبة أن تري شعرها لخطيبها إلا بعد الزواج بعد العقد، هذا لا بأس به بعد ذلك. فإذا نقول أن اتخاذ مثل هذه الشبكة اللي قال توضع فيها هذه التسريحات الشعر إذا كان في مناسبات بين النساء لا أظن أن بها بأسا، على الخلاف في كون هل هذا من الوصل أم لا. ولذا قلنا احنا الوصل هو إذا كانت المرأة غير ذات زوج أو كانت تستعمله لزوجها مثلا، يعني مما هذا جائز إن شاء الله تعالى، لكن إذا كانت يعني تغش به أو نحو ذلك فهذا مما لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ سليم المصراتة.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله شيخ الفاضل الإشراف، وجزاك الله كل خير.
3: اللهم أجمعين يا رب،
5: حفظك الله ورعاك.
3: وإياكم.
5: عندي بعض الأسئلة القصيرة لو سمحت يا شيخ إشراف.
3: هاي بسم الله.
5: بسم الله. السؤال الأول، آية في سورة الفاتحة قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم.
3: نعم.
5: وماذا عن الصراطين صراط الضالين وما الفرق بينهما؟
3: نعم.
5: السؤال الثاني، هل صحيح أن لعن المؤمن كقتله ومن لعن مسلم رجع ورد عليه إن كان ظالما، وعلى الإنسان المسلم أن يحفظ لسانه، ومسألة اللعن مسألة خطيرة، وعلى الإنسان المسلم أن يتجنب اللعن؟ تقول توضيح منك يا شيخ عصام.
3: حاضر إن شاء الله.
5: السؤال الثالث، المؤجر أعطى شيكات للمؤجر منه ولم يسحب هذه الشيكات من المصرف، المال بلغ النصاب والحول.
3: المستأجر انت قصدك؟ المستأجر.
5: المستأجر ايوه.
3: ايه عليه اموال للمالك مفروض يدفعها
5: للمالك، وهو شيكات ما سحبهاش، المال ما زال في حساب المستأجر. على من الزكاة يا شيخ حساب؟
3: ان شاء الله.
5: السؤال الرابع، السؤال الرابع يقول مفاتيح الغيب خمسة، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عليم خبير.
3: نعم.
5: وعالم بهذه الأمور، ممكن توضيح منك يا شيخ الخمسة
3: إن شاء الله بإذن الله.
5: بارك الله فيك ورحمة الله
3: فيكم. بارك الله الأخ يونس. طيب شكرا. الأخ يونس من
6: السلام عليكم دكتور عصام.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حزك الله وتحية ليك. طيب
3: أهلا وسهلا بكم،
6: نسأل الله الصحة والعافية طول عمر لنا ولكم إن شاء الله، وصلى بالخير والنصر على أخوتنا في غزة.
3: آمين يا رب العالمين.
6: والله يا شيخنا هو مقدر ما فيها، احنا المفروض ما نتكلمش قدامكم، لكن الحقيقة نبو نستفيد من هالبرامج الأكثر من رائعة اللي ربي أعطاها لنا في هالمنحة الطيبة، بغض النظر تأول أسئلة هذه السياسية وكان يفكونا منها، لأن علمانا والله ما مقصين في كل شهر دول ده بداية الدعاء المفضل. إحنا قاعدين مزلسنا كل سيء نميمة وقطيعة ولا خدمة ولا قدمة إلا الصراخ وعدم الاحترام للقانون وغير بلين، رب إن شاء الله منين بيفرج علينا إحنا. يكفي هذه مهزلة كاس العالم، وشوف السوشيال ميديا، شوف أنا مش عارف وين أولى الأمور من هالأبنال هالتعصب والحقد، ما عطوناش منا ربعة للخروج لإقرار الدستور والقانون والقضاء. إن شاء الله ربي يصلح الحال.
3: آمين آمين. طيب
6: وسمحنا بالله، بارك الله فيكم
3: إن شاء الله جميعا. نسيب إذن. طيب معانا الأخ بشير من جداب، يا تفضل أخي بشير. طيب عاود الاتصال بينا يا أخ بشير، انقطع الاتصال معذرة. طيب عندنا سؤال من الأسئلة اللي ورد البرنامج أيضا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، هل هي حرام أم لا؟ الذهب وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد فيه عند البيع من التقابض. طيب قبل الكلام عن هذا الموضوع نرجع للأخ بشير، عاد اتصال بنا، تفضل أخي بشير.
7: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
7: معاذ الشيخ شو حالك؟
3: الله يبارك فيك
7: يا شيخ. الله يبارك فيك، أنت عمرك ما قصرت، ما كنت زيت تكلم على المتقاعدين والأيتام القزازين يا رائد، بس ما يجيني والله ما يجيني حاجة، أقسم بالله العظيم يا رجل.
3: طيب حاضر.
7: ومعطن ليبي أبنى على جد درجة 13 في أسرة بعض أحيان والله والله بس بلي عشاء يا راجل تلي بقاسلو
3: ضد الغاز
7: معقول يا راجل أقسم بالله العظيم يا راجل
3: حاضر
7: حاضر 13 قاعد في جيش 20 سنة وحاضر شهاد 14 شهر في النهاية ختمت على 300 جنيه
3: للأسف
7: والله ما بتسموه على الله لا ولا غيري
3: أنا أسأل الله أن يفرج إن شاء الله حاضر نتكلم عن هذا بإذن الله. طيب إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية. قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى والفضة بالفضة كذلك. إذا هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود ما فيش بس لما نبيع بها أمتعة نشري بها ملابس نشري بها مواد غذائية نشري بها أي شيء آخر سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بس لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول أبيعك هذا الذهب بهذه بخمسة ألاف دينار أبيعك هالخناق هذا بستة ألاف دينار وهكذا إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد إذا كان صنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة فرق واجد لا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لابد أن يكون يد بيد. طيب الأخ إدريس من مصراتة أيضا.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله ينورك يا شيخ وينور إذاعتنا المباركة
3: وينوركم بطاعته
8: وينور شيوخنا يزيدهم النور وهذه الإذاعة المباركة اللي ما لينا شكوى
3: بارك الله
8: ولينا سؤال والاتجاه إلى هذه الإذاعة المبفرة شيوخنا وعدمانا الله يبارك فيكم بهذا الحق
3: الله يعزك ويحفظ
8: الله ينصركم ويثبتكم وينصر أخوتنا في غزة يا ربي اللهم انصر أخوتنا في غزة وأهلك الصهاينة وأهلك الترمب ومن نصرهم ومن أيدهم وحفظنا الله من هذه البعثة المشؤومة الذي شقت بلادنا وشقت شعبنا اللهم احفظنا شرهم اللهم احفظنا شرهم يا رب العالمين
3: تفضل الشيخ ادريس هاي
8: يا شيخ والله نبي ندوي لك انا تو نحن تو الشيء اللي يحدث لنا والله ما عاش عرفنا كيف القصه هذه بالله تو الناس او واحد من المرتبه ما فيش الضي ينقطع تو انقطع علينا خمس ساعات تو نكلم فيك من مصراتة والله من مصراتة
3: لا حول ولا قوة الا بالله
8: تو خمس ساعات انقطع علينا تو في منطقتنا ما هي تو في ناس مرضى وناس أطفال صغيرين وناس في حالة يعلم بها ربي النافتة والبنزينة حتى هي بالطوابير سبحان الله يعني شيء كيف البلاد هذه كيف وين ماشية الناس يستغيثوا والمستشفيات تو يعني ياه وتو الراجل اللي شكا بالله الممرض هذا مريضة تجي في حالة وضع تبعد مطوها على السرير يقولوا له ما عندناش سرير ليك حشان ما تكلمش على الدكاترة اللي بارك الله فيهم والله في دكاترة عندهم نظرية وعندهم رحمة وعندهم شفقة لكن الناس اللي عندهم قلب في القلب اللي ما عندهمش رحمة ولا عندهم شفقة يشكو منها في اللي يجي من مرا في حالة وضع بالله تبعد يقول لها ما عندنا سرير في اللي تقريبا توفت حتى الوفاة
3: لا حول ولا
8: قوة سبحان الله
3: طيب حاضر حاضر
8: حاضر شوية الشيخ النبي ساعدني شوي بالله
3: يعني بس بسرعة بس غير اتصالات للأسف انقطع الصوت
8: كل جمعة نوقفوا يا شيخنا كل جمعة نوقفوا
3: إن شاء الله كل ميزان حسناتك أخونا إدريس
8: والله يندوا طوى يقول لك ما أعدي إشكي أطلع ونحن كل جمعة وقفين وكل جمعة
3: نوقف
8: انتكلموا وندوا ما ننسى كتير يقول له أدواه ونحن ندواه وما دروا الناش حل ونتجهوا لشيوخنا والصادق
3: الغريان
8: يعني ما نباش يسمعون المسؤولين يا ناس
3: حاضر أخوي إدريس في اتصالات يا أخوي إدريس والله كثيرة الحقيقة لكن سوك حنتكلم على المواضيع هذه إن شاء الله. طيب الأخ علي من مصر، تفضل أخي علي.
9: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: شحالك يا شيخ هيثم؟
3: الله يبارك فيك ويحفظكم.
9: ربي يمدك بالصحة والعافية.
3: آمين وإياكم يا سيدي.
9: يا شيخ هيثم، الواحد تطوع بيوم يشيل مثلاً التحلية للمياه
3: هذي. تطوع؟
9: يصنع التحلية بتاعت المياه.
3: والله ما فهمتك.
9: تطوع بيوم على حسابها يعني. يعني
3: تزرع
9: فيها على حسابها.
3: دار مكين التحلية تطوع بها.
9: عادة المقطع تكريس التحلية اللي يبيعوا في المياه يعني.
3: ايه تحلية المياه. تمام تمام. ايه
9: تطوع بيوم بين صدقة.
3: تمام تمام واضح.
9: لكن السؤال وين خذيه منه العائلة مساحة في اليوم جاف اروح منه خذيه منه. هل
3: جايز
9: هذا
3: كيف خذيه منه؟
9: خذيه المثل في اليوم خذيه اللي تصور فيها صدقه يعني خذيه منها
3: الحوشه. ايه عادي ما فيهاش بس. تمام ان شاء الله. حاضر تو نجاوبك باذن الله. ايه يعني استعمل هذا المياه للشخص يروح به الحوش ما فيهاش بس ان شاء الله. طيب قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أن يسترجح للزبون لما حط في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ده وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل. فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش شي مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما احنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به أخناق ولا بتشري به حديدة ولا أساور ولا أي شيء مهم ذهب، أراه بتحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف تتفق في الأول بتدير عقد مع صاحب المحل. مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديدة والله خناق. لا بتدير معه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدير لشيك في المصرف. هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو بمباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا سؤال الأخ أبو أحمد يقول ما حكم يعني الضرائب التي تؤخذ من الناس الذين يدخلون إلى مصر عن طريق الحدود البرية والله إلى تونس أو إلى مصر، وإحنا بلادنا مفتوحة واللي يجي يخش ويطلع ولا يأخذوا منا ولا شيء؟ فقال هذا كيف، هذا وين العدالة؟ وين إحنا ليبيا المفروض تتعامل بالمثل مع هؤلاء الناس؟ احنا بلادنا مفتوحه واللي يخش كل من هب ودب ولا يؤخذ منا شيء وكذا. احنا بنقول ان هذا الامر حقيقه ينبغي ان تكون الدوله هي المسؤوله عن مثل هذا، ان هي تمنع من مثل هذا وان تتفق مع الدوله المجاوره عن ان يعني من يدخل الى تونس او الى مصر لا يؤخذ منه مثل هذه الاثاوات او الضرائب هذه، فهذه مما تجحف بالناس وفيه من الظلم ما فيها. أما إحنا نقعد نفرض على الناس وهم ما يفرضوش عليه المعاملة بالمثل، هذا قانون يعني في الدول سائد في جميع الدول العالم. نعم. طيب معنا الأخت زينب، تفضل يا أخت زينب.
10: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: بدي فتوى يا شيخ لعمي يسب ويشتم ويضرب في بنته ومرته.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فإذا قلنا بأن الأتوات هذه أو الضرائب ينبغي أن تتدخل فيها الحكومات وأن هي تسعى، ولكن نحن والحال كما ترى من هذا الانقسام وكل واحد ماشي عليه حالة، والدولة متروكة للفساد والمفسدين للأسف والله، يعني أصبح الحديث غير كلام زايد لما نتكلم ونقول أن هذه من الأمور التي ينبغي أن تأخذ الدولة فيها يعني سياق المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، وينبغي هذا. لكن وين الكلام هذا؟ ممكن فعله، ممكن هو في الحقيقة، لكن ترى أن الدولة مشغولة بأمور أتفه من هذا للأسف. وإحنا بننبه ونقول أن الدولة ينبغي أن تكون هي راهي مسؤولة عن كل ما يقع في هذه البلاد، والله وهي مسؤولية عظيمة لا يقوى على حملها يعني إلا الناس الصالحون وأهل الله. لكن ما نراه للأسف هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، ويأتي مزيد الكلام عن هذا الموضوع في بعض الأسئلة التي سترد تباعا. الأخ سليم يسأل عن في سورة الفاتحة، هنا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا هو الصراط يعني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية إليه، لأن الطريق المستقيم يهدي إلى الجنة، وهو طريق الله وطريق الكتاب والسنة، هذا هو الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما هكذا، ثم رسم من على جوانبه خطوطا أخرى، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. السبل هي الطرق التي بجانب هذا الطريق المستقيم، ومن هذه الطرق طريق اليهود والنصارى أو المغضوب عليهم والضالين، وهم كما قال معظم المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، لأنهم ضلوا بتحريف كتابهم واتبعوا سبيل الشيطان. فلذلك هذا هو المراد، اهدينا الصراط المستقيم، وصراط الله سبحانه وتعالى طريق الكتاب والسنة ففيهما الصراط المستقيم، وأما غير المغضوب عليهم، غير الطريق المغضوب عليهم لأنه طريق ضلال وطريق يعني غير طريق الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للعن المسلم لغيره من المسلمين، هذا طبعا من أشد الأمور على المسلم، من أشد الأمور على المسلم خطورة، لأن لعن المسلم كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا لعن مسلما فإما أن تصيب هذا المسلم ملعون يعني يستحق اللعنة، وإما أنها ترد على صاحبها، زي الكفر والعياذ بالله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بهذا الكفر أحدهما، إما أن يكون فعلا كافرا وإما أن لا يكون كافرا، فترجع على من رماه بالكفر والعياذ بالله. والمسلم يجب عليه أن يحذر تمام الحذر من الوقوع أو الخوف الوقوع في مثل هذه المهالك، لأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء فقد وقع في الهلاك المبين والخسران العظيم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر على نفسه أنه لا يلعن. بعضهم أهل العلم قالوا حتى الكافر، بعضهم الكافر الذي يرجى إسلامه قالوا لا يعلم هل يسلم أو لا يسلم، فممكن أن يسلم وأنت تلعنه قبل أن يسلم، لعنت أنت في الأول ولكنه أسلم الآن، كيف ديرته وقع منك اللعن له. ولذلك الإنسان يعني هذه الأمور يعني يتجنبها الإنسان يعني وهو أسلم لدينه وعرضه، والله أعلم. بالنسبة للمال الذي ما زال في حساب المستأجر ما دام هو لم يدفعه للمؤجر فإن زكاته عليه حتى يدفعه إلى المؤجر، ما دام لم يقبضه المؤجر يبقى وإن كان مستحقا، لأن المال بيدك أنت، أنت الذي بيدك أن تنميه، فزكاته عليك إلى أن يقبضه المؤجر. أيضا بالنسبة لمفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب هذه أمور اختص الله سبحانه وتعالى بها عن بقية عباده، وهي يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ادعاء الغيب هذا أمر يعني لا يكون إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، بإعلام الله سبحانه وتعالى رسله بأن شيئا ما سيقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه قال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا الدين سيبلغ منها ما زوي لي منها. الدين هذا سيبلغ ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته في ذلك العصر أن الدين سيبلغ إلى أقصى الشمال وإلى أقصى الجنوب وإلى أقصى ما زوي له من هذه الأرض. وهذا من إعلام الله سبحانه وتعالى لرسوله بالغيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني بالنسبة لهذه الأمور لا يعلمها إلا بإطلاع الله سبحانه وتعالى له بهذا الغيب، إلا من ارتضى من رسول. فلذلك إطلاع الله الغيب رسله على هذا الغيب من الأمور الجائزة ولا إشكال فيها. وأما المفاتيح الغيب هذه وردت ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وقبلها هنا الغيبيات الأربعة: وما تدري ماذا تكسب، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات يعني مما اختص الله سبحانه وتعالى بها، لكن يمكن أن يطلع الله سبحانه وتعالى رسله على مثل هذه الغيبيات، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ يونس مصرات أيضا تكلم على بعض، قال لنا في أمور سياسية، طبعا كلام أهل العلم على الأمور السياسية والمشايخ لما يتكلموا على مثل هذه الأشياء ليس دخولا في السياسة، إنما هو من باب بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة، كما نتكلم عن بعض بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بالطب والمتعلقة بأي شأن من شؤون الناس في حياتهم. لأن الدين هذا لا يخلو من أي مسألة من مسائل التي تقع في هذا الكون، لا تخلو من حكم شرعي. فلذلك بعض الناس يلتبس عليهم أن المفتي لما يتكلم عن حكم الشرع في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة يقول لك: آه الشيخ تدخل في السياسة، الشيخ يفتي بكذا وكذا في الأمور السياسية. لا، هذا خطأ وهذا تدليس وكذب. الشيخ يتكلم عن بيان الحق في أمور تتعلق بالسياسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالطب، تتعلق بأي شأن من شؤون الحياة. لكن احنا عمرنا ما قلنا احنا سياسيين، والله بنتكلموا في السياسة، والله احنا مختصين في السياسة، أبدا. نقولوا هذا الشيء الحق فيه كذا بحسب الميزان الشرع الكتاب والسنة، وغير هذا لا. كذلك الأمور الطبية فنقولوا لأهل الطب والسياسة والاقتصاد وغيرها من الأمور احكونا كيف الأمر كيف يصير وكيف كذا، وإحنا نقول لكم عن حكم الشرع. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عندنا الأخ جمال من طرابلس، تفضل أخي جمال.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
11: بارك الله فيك يا شيخ.
3: آمين وإياكم.
11: بارك الله فيكم. معليش يا شيخ، الناس تتحمل معاش نحت 700 ويكون مرتبة مدرسة، الناس برضو الناس تعبين معاش نحت 700 عام كده في مصر اللي غير كل شيء على الساحة.
3: صحيح. حاضر حنتكلموا على موضوع زي هذا، وهذا في غاية الأهمية إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله أن يوفقنا. وهذا سؤال الأخ بشير من إجداب يسألنا ويريد كلمة نوجهها إلى الجهات المسؤولة والحكومة بالوجه الأخص، أن تنظر في حال الذين يتقاضون معاشات الضمان. معاشات الضمان للأسف ما زالت يعني لا تلبي أبسط الحاجيات التي يحتاجها اللي ياخذ في معاش الضمان للأسف. طيب معنا الأخ مصباح من جميل، تفضل أخي مصباح. أسمعني من الهاتف للأسف بالله، يا ريت.
12: بالهاتف
3: الكلمة. طيب هاي تفضل سؤالك. هاي
12: والله أنا عندي عملية من العملية بتاع مسالة، ومرات ما نمشيش في الجامعة، هل يحق لي أن نصلي في الحوض؟
3: نعم. ما تسمى شنو ليش شنو اللي يمنعك من الذهاب؟
12: والله يا المطبخ يمكن معي بول شوي حساس،
3: اخاف انت يسقط منك بول والله كذا في المسجد. هو
12: اي مرات في المسجد مرات.
3: حاضر حاضر نجاوبك ان شاء الله
12: يرحم والديك.
3: حاضر باذن الله. قلنا بان الحكومه والله عليها واجب ان النظر في حال ضعاف الحال والمرتبات الضعيفة والهزيلة التي لا تلبي، والله لا تلبي، حتى مش عارف كيف الإنسان يعيش اليوم بمرتب 900 دينار والله 700 دينار زي ما قال أخونا جمال والله غيره من الإخوة. وين الدو وين الحكومة؟ لماذا لا تنظر إلى هؤلاء بينما من فيه مصلحة يجوا لي شرائح معينة في المجتمع؟ خلينا احنا بنتكلموا اليوم رانا ما والله ما داسين حاجة، لأن احنا راه نعاني من إيقاع الظلم على شرائح من الناس والله لا يلتفت إليها أحد. ليش؟ لأن ما فيهاش مصلحة، أدت العمل اللي عليها خلاص اليوم أدت وتغيرت لي قعدت تقبض في معاش الضمان خلاص خلوه زي ما هو 500 400 زمان كان مرتبات 400 زادوها 500 700 900 شن تسوى 900 دينار لا تساوي شيء. هل هذا جزاء من قضى عمره وحياته في العمل في ظل الحكومة وفي ظل الدولة بعدين أنين كفي بهذا؟ الحياة تغيرت مع زمان 900 والله كانت تكفي وزيادة زمان لما تقاعدوا هالشرائح هذه للأسف الموظفين كانت والله تكفيهم في ذلك الوقت 900 دينار، لكن اليوم ما تكفيش حتى 2000 دينار لا تكفيه. فإحنا نكلموا والله واجب النصيحة للحكومة ونحملهم كامل المسؤولية عن هؤلاء الناس. إراه من لا من يبيت جائع هو والله أبناءه والله كذا، والله الإثم والذي يتحمله هؤلاء المسؤولون تنوء به يعني أكتافهم وهم غير قادرين على حمله، والله لا يقدرون على حمله. فلذلك يعني من نظر إلى الضعيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. فلذلك لابد أن تولي الحكومة يعني الأهمية إلى هذا الجانب، وفكونا من رفع المرتبات اللي هم عندكم فيه مصالح. هذا خلاص احنا تو ما فيش داعي لذكر الشرائح الثانية هذه، هذه كل يوم يزيدوا فيها مرتبات بدون ما تطلب. ليش؟ كل شراء ذمم، هذا هو بالاختصار شراء ذمم، سميه زي ما تسمي شرائح معينة وكلنا نعرفوها احنا في الدولة. هذه الشرائح أصبح اليوم تتقاضى حتى 12,000 وأكثر. ليش؟ لأن فيها مصلحة، وهذا ما فيش منه مصلحة متاع الضمان، احنا فناكله حقه وعادي يبات والله يموت. أصبحت الدولة والله في معاناة شديدة جدا، كما ذكر أخونا إدريس بيقول أن الأزمات هذه المفتاعة للناس خلاص ضاق بها الحال، معاش أصبحت خليك المرتبات هذه الضعيفة زي ما قلنا احنا الضمان والله اللي يخدموا في خدمات مرتباتها ضعيفة جدا ما تصلش حتى 1000 دينار، ومن أزمات المفتعلة من البنزينة والنافتة واللي سيطروا عليها هذه ويبيعوا فيها في الخارج، سواء قلنا جهات أمنية والله جهات حكومية والله أي مسؤولين أو غير مسؤولين، هذا كله والله من الإثم والحرج والشديد. وهذه مسؤولية الحكومة، يجب عليها أن تقيم العدل في هذه الأشياء. هذه سلع مدعومة لابد أن تصل إلى الناس بهذه الأسعار ودون أن يضيق عليهم فيها. اليوم النافتة يشتروا فيها بثلاثة جنيه واربعة جنيه، هي بعشر قروشه والله. يقعدوا البنزينة طوابير وتبدأ فيه مشاكل وعلي سبة، ماذا هذا؟ لماذا؟ هذه كلها أزمات مفتعلة والله، ليس عندي فيها تفسير إلا هذا، من أجل أن الناس لا تفكر إلا في كيف تعبي سيارة بنزينة بس، كيف يأكل ويشرب بس، يقعد يجري عليه كالة وشربه ما غيرش انتبوه، ما يبيش يفكر فيه، ما فهمتش أنا والله. للأسف يعني هذا الموضوع تعلق بالحكومة، ولذلك احنا وصيتنا ونصيحتنا وتحذيرنا وتحميل المسؤولية للحكومة، رجاء بالله عليكم رجاء انظروا إلى الحال. احنا نتكلموا المهندس عبد الحميد بيبة، خليه يشوف لنا التضامن حقيقة، تعين الضمان واللي مرتباتهم أقل من 1000 دينار، شنو هذا؟ كيف تبيع عيش يا حكومة أنتم؟ كيف تبيع عيش؟ كيف تبوه يعيش بهالمرتبات الضعيفة هذه؟ 900 دينار معقولة؟ بيصرف 3 دينار على اليومه بيش يعيش 900 دينار؟ وين هذا؟ ما يجيب اللاش حتى خبزة، والله ما يجيبهم خبزة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله احنا بالأسف كذلك في المستشفيات اليوم، قال لك والله بعض النساء في القسم الولادة يقول لك تجيب، يقولها لا والله ما عندنا السرير. كيف الوضع هذا؟ كيف وين المسؤولية؟ وين تقع على من تقع المسؤولية في مثل هذه الحالات؟ ما عندناش سراير، ما عندناش أماكن كذا، تبوهم يمشوا للخاص وهم مش قادرين، كيف الموضوع؟ لابد من علاج هذه الأشياء. والله استهتار كثير من المناوبين، ويمشي يجي في الفجر يجي يقول له هذا ليش جاي توا؟ ليش جاينا توا؟ كيف واحد يقول له والله كيف جاي توا؟ هو جاي مريض والله، جاي بولده والله، جاي بالمرأة والله كذا، ويعاني مرض، شو اللي خلاه يجي؟ هو كان مش المرض ولا شدة الحاجة إلى أن الطبيب أراه؟ هذه والله مسؤوليات إذا إحنا ما قمناش بها وما أديناش الواجب المنوط بنا، والله لن يصلح الله حالنا، والله لن يصلح الله حالنا إذا كنا مصرين على التكاسل وعدم أداء مهامنا على الوجه المطلوب منا. أرى هذا، وهذا اللي انتقادوا عليه في مرتبات، وإلا رانا ناكله في حرام، والله يقعد ناكله في حرام للأسف، من حيث نشعر أو لا نشعر أنك أنت ما تأديش في الواجب المنوط بك، معناه رانك أنت واقع في الحرام للأسف. ما جيش تقول لي لا أنا فلوسي حلاليات، لا، يوم تأدي الواجب اللي عليك كما أمر الله وكما هو منصوص عليه وتأديك حسب اللوائح والقوانين وحسب المكلف به، هانا نقوله حلال، كان هذا صلى الله أن يصلح حالنا. يقول الأخ دريس احنا بنخرج المظاهرات والحمد لله، وهذا أصبح اليوم وين معش الحديث عن الخروج المظاهرات والمطالب بالمشروعة مثل هذه الأشياء، والله مثل هذه المبادرة بولس ولا سموا فيه الحوار العقيم هذا اللي نشوف فيه اليوم. أصبحنا احنا لا يهمنا أي حال للأزمات اللي نمر بها ولعدم استجابة الحكومة لأي شيء من الأشياء التي يمر بها المواطن المسكين هذا الضعيف. أصبح الناس معاش تفكر في مظاهرات، خلاص يفكر كيف يلبي حاجة الأولاد والأطفال في الحوش، هذا قاعد الناس يفكروا فيه بس، كيف يعيش؟ ولكن هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أخ دريس والله غيره جزاهم الله خيرا في قيامهم بمثل هذه المهام من المطالبة بالخروج في المظاهرات والمطالبات السلمية بالحقوق، لأن الحقوق لا تنال اليوم بالكلام عبر الشاشات ولا غيره، لكن احنا كلمتنا بنقولها ومش حنسكتوا. طيب الأخ علي بيقول أن شخص من صاحب تحلية مية مداير يوم مدايرة للسبيل أو اللي بيجيب بيعطيه إلا صدقة، فقال أنا والله خذيت من في اليوم هذا خذيت بعض الماء وخذيت روحت به الحوش لأنني نبي مية بنشرب مية روحت به، فما فيش بأس مثل هذه الأشياء، أمر بسيط جدا ما دام أنت جعلت صدقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه تعالى وأن يكون في ميزان حسناتك، وصدق عليك وعلى من يعني تصدقت به إذا كان والديك والله نفسك والله إلى غيره، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، لكن أخذك لبعض المياه في هذا اليوم لا شيء فيه والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخت زينب من سرت تسل تقول عمي يسب ويضرب بنته ومراته، والله الموضوع هذا لو خذينا فيه حلقة لن تكفينا، لأن الظلم الواقع على كثير من النساء ولا تجد من يعني تستند إليه أو من ينقذها أو من يساندها، أنت عمها بدل ما توقف معها يعني تمشي توقع عليها الظلم وتظلمها وتسبها وتضربها، هل هذه من الرجولة أو من الشهامة اللي عليها أنت كرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء في هذه الدنيا والله وهو يلفظ يعني أنفاسه يقول أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم في حجة الوداع أوصيكم بالنساء خيرا، يبقى هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقوم بهذه الوصية امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، لا أن يعني أن نخالف هذه الوصية ونسب ونضرب، هذه كلها آثام ومعاصي تلحقك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديك. الأخ جمال يأخذ في مرتب 700 دينار، طبعا تكلمنا عليه وقلنا هذا نفس الكلام اللي تكلمنا عليه الأخ دريس والله غير الإخوة اللي تكلموا، الأخ بشير من إجدابية، المرتبات هذه يجب على الدولة يا ليت أن هي تنظر في تعديل هذه المرتبات وتزيد في مرتباتهم، يعني لابد والله معاش يكفي المرتب هذا 700 و900 وإلى غير ذلك، حتى 1000 و1500 معاش تكفوا. طيب السؤال الأخير اللي جاوبوا عليه الأخ مصباح من جميل يقول عندي عملية مسالك وما نقدرش نمشي المسجد خوفا من تلطخ المسجد وخروج البول، فنقول هذا لا بأس، لا بأس إذا كان بسبب هذا الأمر، لأن تلطيخ المسجد من الأمور المحرمة ويكون عذرا من الأعذار عدم الذهاب إلى المسجد، لذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك أخي مصباح وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وأن يلم شعثنا ويوفق بين يعني أهلنا في ليبيا على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأن يصلح حال أمتنا جميعا، وأن يكون مع أهلنا في غزة، أن ينصرهم سبحانه وتعالى وأن يؤيدهم ويكون لهم ظهيرا ومؤيدا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم.
2: هذه الحلقة إعادة
14: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
15: شيخنا الكريم نرجع للسؤال الأخت فاطمة تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
16: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة، فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيره هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
15: بارك الله فيك شيخ.
17: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
18: هذا من الجائز ما فيش باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
17: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
18: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
17: نعم بارك الله فيك.
19: الاخ سليم من مصراتة يقول اي واجب يتركه الامام ناسيا هل يتحمله، اي يتركه المأموم اسف ناسيا هل يتحمله الامام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم

0: ها هو والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق يعني.
1: قد نسميه صندوق التكافل، يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب يعني أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر أثير

0: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
1: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذه بيشرتات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامعة، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله ياكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق

0: عليه القيام عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قعمز على حيلك، مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة، لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى على الشيء. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه ولا عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض. باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة. لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء، أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا، حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهة للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعمزين على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. باي انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. باي انت بعد سنين تلقي روحك كان ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة، انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش. باهي انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل السجود مع شيء يقدر يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض ما عادش توقف. مش أنت تتعب ما تقدر تشوف مكانك، اجلس لوطة بلاش، دير لولا أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وأنت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راهو عظيم راهو. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني اخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلته للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي، أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة. رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: ما حكم لبس الإكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب، هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، لابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تقى يعني عاملاتها هكذا تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
3: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي وضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا، يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو ببيع بيتصرف فيها أي تصرف، بأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأى أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك، الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش، لا كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني في من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة لين تقضي فيه المحكمة، اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في أحياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص، المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
4: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
5: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن احنا لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه
6: يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني احنا بنقولوا لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول احنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
7: صحيح
6: مرات يغلب أو يهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار. واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
7: من سنوات،
6: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسمه أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة. الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جيدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
7: تربية بالقدوة يعني
6: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
7: أيوة.
6: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودارد لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
7: وهو أبردمته أمام الله
6: يعني. هو أبردمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
1: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
2: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث، إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية، بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
1: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال: في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
2: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالكة لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
1: نعم.
2: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
1: نعم.
2: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
7: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
6: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه. هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسح على الجبيرة. فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين، يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده ويرخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
7: على الشاش ولا
6: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
7: نعم
6: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
7: نعم.
6: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء يحتاج إلى إعادة من جديد.
7: نعم.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
2: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
9: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
10: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة ولقاء متجدد في برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد.
0: شيخنا، ذكرتم وشرعنا في فرائض الوضوء، وذكرتم أول فريضتين وهما النية وغسل الوجه، فهل شيخنا هناك تكملة لمسألة غسل الوجه أو نشرع في الفريضة الثالثة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نعم، هناك أمور ينبغي أن يتجنبها المتوضئ عند غسله لوجهه، وهي كثيرا ما تقع من عوام الناس. جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وما سنذكره من هذه الأمور هو معد في الاعتداء المنهي عنه، لأنه يسبب خللا في الوضوء في هذه الطهارة. من هذه الأمور ما يفعله كثير من الناس من نفض يديه قبل أن يوصل الماء إلى وجهه، بدل أن يملأ الماء في يديه ويوصل الماء إلى يديه، فإنه ينفض ما فيه ماء من الماء. وفي الحقيقة أن فرض الوجه في الوضوء هو الغسل وليس المسح، فمن مسح وجهه في وضوئه ولم يغسله فإنه لا يصح وضوءه، ومن ثم فتكون الصلاة أو العبادة بعده غير صحيحة. أيضا من هذه الأمور لطم الماء لطما على الوجه، بدل أن يصب الماء من أعلى منطقة في الوجه هي الجبهة كما ذكرنا، فإنه يملأ يديه بالماء ويصك وجهه بهما، فيسبب هذا في عدم تعميم أطراف الوجه بالماء. نعم، نقول إنه يكفيه التعميم لو حصل مع الخطأ في الطريقة، يكفيه التعميم، وقد وردت بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ حفنة من ماء فضرب وجهه بها، وفي لفظ أحمد فصك بهما وجهه. إلا أن حديث علي الذي قال فيه فضرب بها على وجهه قال الترمذي سألت محمدا عنه فضعفه وقال ما أدري ما هذا. وظاهر إسناد الحديث القوة. ومع الأخذ بالحديث في الضرب قلنا لو كان الماء بالكثرة التي تعمم جميع الوجه فإنه يكفيه ذلك، بحيث أن الماء قد وصل إلى كامل الوجه. إذن الذي يخشى منه هو الصك بالماء أو اللطم بالماء أو الضرب بالماء دون تعميم أطراف الوجه، وتكون طريقة صب الماء من أعلى الجبهة هي المقدمة، لأنه يظن معها وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه ومنه الأطراف، حيث قلنا إنه يخشى عند الصك أو الضرب أن الماء لا يصل إلى الأطراف. يعني لو تصورنا المسألة أن إنسانا ملأ يديه ماء وضرب به على وجهه واكتفى بذلك ولم يمر على أطراف وجهه، ففي الغالب أنه لا يصل الماء. طيب، هناك أمر آخر يفعله بعض الناس، وهو عندما يملأ يديه بالماء لا يأخذ الماء ويصبه صبا على جبهته حتى ينزل على جميع أجزاء وجهه، وإنما يكب وجهه وسط يديه المملوءتان بالماء، وهذا خلاف ما ثبت في السنة. فالثابت في السنة في غسل الوجه هو نقل الماء إلى الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء. الأمر الرابع من هذه الأمور هو غسل داخل العينين بنضح الماء وسط العين. مع إنه قد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، إلا أنه لم يتابعه عليه أحد، بل إنه قيل إنه كان سبب عمي عبد الله بن عمر لأنه أصابه العمى. وورد أن مالكا رحمه الله سئل عن فعل ابن عمر هذا، وعبد الله بن عمر صحابي جليل ومدار الفقه عند أهل المدينة على فقهه وفقه أبيه رضوان الله عليهما، فبما أجاب الإمام مالك رحمه الله على هذا الأمر؟ قال رحمه الله تعالى: ليس على ذلك الأمر عندنا. الأمر الخامس الذي يحذر منه في غسل الوجه في فريضة الوضوء غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية حدود الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وقلنا أن ما بعد الذقن إلى الرقبة لا يدخل في الواجب غسله في الوضوء. ربما لقائل أن يقول: أوليس هذا من تطويل الغرة الذي جاء الترغيب فيه في الحديث في الوضوء؟ نقول وبالله التوفيق: إن إطالة الغرة المرغب فيه عند علمائنا والذي جاء في الحديث الصحيح معناه إدامة الوضوء وتجديده كلما انتقض. أما غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة فعلماؤنا يرون أن هذا من التعمق المنهي عنه، وأنه زيادة على ما طلب، وأنه ربما يورد الإنسان إلى الوساوس، فإذا اعتاد عليه وقصر عنه في يوم فإنه يعيد وضوءه أو يبطل وضوءه أو يرى أن وضوءه غير صحيح، وهو في الحقيقة ليس مطالبا بغسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. إذن شيخنا الكريم نشرع في الفريضة الثالثة وهي غسل اليدين إلى المرفقين.
2: نعم، الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا ثابت بكتاب الله تعالى فقد جاء في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرافق جمع مرفق. وقد ثبت في الصحيح ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذكره هو في وضوئه ونسب ما فعله إلى ما رآه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن أبا هريرة غسل يديه حتى أشرع في العضد، والعضد نهاية المرفق، يبدأ بعد المرفق. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هنا من خلال هذا الحديث يتضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل مرفقه، فيجب غسل المرفق وتدوير الماء عليه، لما صح في الحديث وما جاء في الآية المذكورة آنفا. كما ننبه على أن ظاهر الكف وباطن الكف أيضا داخل في غسل اليدين إلى المرفقين. وكثير من الناس يغفل عن هذا فيغسل يديه من الكوعين إلى المرفقين ويهمل اليد من ظاهر الكف وباطن الكف والأصابع والبراجم. ربما يستشكل على أحد الناس قوله إلى وإلى، هل هي تفيد الغاية؟ فأنت عندما تقول وصلت إلى ذاك المكان فلا يدخل المكان في إلى، لأن غاية إلى إلى المكان فلا يدخل المكان. وهنا يقول إذن إذا كانت إلى تفيد هذا فالمرفق لا يدخل في الوجوب، بل الواجب ما دون المرفق. وهذا كما قلنا بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه غسل مرفقه، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. وأيضا يجوز أن تكون إلى في هذه الآية بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والمعنى هنا ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى هنا بمعنى مع. إذن فرض غسل اليد يكون من مبتدأ الأصابع إلى نهاية المرفق. هنا يجب التنبيه على من يكون لباسه ثقيلا، يتوضأ بالجبوط ولا يتوضأ بالكبوت ولا يتوضأ بالفانيليا وما يقيمش يديه لبعد المرفق، يبدأ في ضيق مرات في اللباس يعني من جهة اليد، لما يجي يغسل يديه هنا
1: لا يصل إلى المرفق وربما وصل إليه مسحا،
2: أيوة
1: في دخل إيده تحت ال
2: أيوة هذا يجب التنبيه عليه
1: خاصة في الشتاء يعني وفي
2: نعم.
1: طيب شيخنا، هذا الكلام في الإنسان الصحيح الذي يعني بيديه، فما الحكم شيخنا في من قطعت يده إما بقي شيء مما تحت المرفق أو حتى مفصل المرفق حتى هو ذهب في القطع، هل يجب عليه شيء في هذه اليد أو نقول إن محل الفرض قد قطع فلا شيء عليه؟
2: هنا فيما ذكرت بارك الله فيك عندنا قاعدة، وهذه القاعدة تستند إلى الدليل الشرعي، وهي كل عضو فقد سقط غسله، ما كان فرضه الغسل، كل عضو فقد سقط غسله، هذا إن كان قد فقد كاملا، فإن بقي منه شيء فيجب غسله. مرات واحد تبقى إيده مثلا مقطعات صوابع بس، أو مقطعة اليد زي حد مثلا ولا غيره مقطعة للكوعين بس، أو فوق الكوعين باقي جزء زي عافى الله الجميع اللي جيهم القرقرينة أو اللي جيهم السكر وغيره، أو أصيب بجائحة أو أصيب بإتلاف أو غيره، فإن بقي من مكان الفرض شيء ولو كان المرفق وحده
1: وجب غسله.
2: أما من قطعت يده وقطع معها المرفق حتى المرفق مقطوع،
1: اللي هو المفصل المرفق،
2: أيوة هذا المرفق المعروف إحنا نعم. حتى بالعامية نقوله مرفقة نعم. أيوة. أما من قطعت يده مع المرفق حتى المرفق مقطوع يعني من العضد، فهذا لا يجب عليه غسل العضد، لا يجب عليه، لأن المأمور بغسله والكل مع بعضه
1: فقد
2: انقطاع. باي يا شيخنا، أنت قلت لنا القاعدة هذه استندت إلى دليل شرعي، وين الدليل الشرعي؟ مما استندت إليه

0: عمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا نعلم أن الأقطع إذا وجد من يوضئه أو يعينه على وضوئه لزمه ذلك. قال علماؤنا ولو بأجرة، لأنه مأمور بأن يفعل ما يستطيعه والأجرة داخلة في استطاعته. فإذا لم يجد ماذا يفعل؟ فإنه يغمس أعضاء وضوئه في الماء ولا يلزمه الدلك الذي هو كما قلنا فرض من فرائض الوضوء. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب أن ننبه على أن كثيرا من الناس ممن فرضها الوضوء ويجب في حقها الوضوء ينتقلون إلى التيمم وهو ليس واجبا في حقهم، لأن الوضوء لا يزال وجوبه قائما. فالناس توسعوا في مسألة التيمم، توسعوا كثيرا حقيقة، خاصة واحد كفيف يقول له لا تيمم، واحد مريض يقول له لا تيمم، واحدة لا يضبطون مسألة الاستطاعة. ولهذا نجد كثير من الناس قد توسعوا في مسألة التيمم والصلاة على الكرسي وغيره توسعا غير شرعي، والله أعلم.
1: شيخنا بارك الله فيكم. مستمعي الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده ما تبقى من حلقة اليوم.

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، بعد أن عدنا من الفاصل والكلام لا يزال مستمرا حول الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء، وهي غسل اليدين إلى المرفقين. شيخنا الكريم، ماذا يتعلق بمسألة تخليل الأصابع؟ هل يجب أو لا يجب؟ مسألة إذا كان من أراد الوضوء قد يعني في أحد أصابعه خاتم، هل يجب إزالته؟ كذلك شيخنا الساعة، وما يتعلق بهذه الأمور؟
1: نعم، ما يتعلق بتخليل الأصابع في الوضوء، فإن تخليل الأصابع في الوضوء واجب كغسل اليدين.

0: يجب على المتوضئ أن يغسل يده، وكذلك يجب عليه أن يخلل أصابع يده. كيف يكون التخليل؟ هو أن يدخل بين أصابع اليد أصابع اليد الأخرى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل الأصابع، وهي سنة قولية وفعلية. قال علماؤنا: والأفضل أن يكون التخليل من ظاهر الكف لا من باطنه، فإن فعله أي من الباطن فإنه يجزئه ذلك. ثم نأتي إلى مسألة الخاتم الذي يلبسه الإنسان، وهنا يجب أن يعلم الإنسان أن هناك ما هو مأذون فيه شرعا من الخواتم، وهناك ما هو ممنوع شرعا أن يلبسه الرجل كالخاتم من ذهب أو تعدد الخاتم أو ما يزيد عن المقدار الشرعي، فهذا من الخواتم التي يحرم لباسها. أما إن كان الخاتم مأذونا في لباسه شرعا فهذا لا يجب نزعه، بل لا يجب تحريكه لا في الوضوء ولا في الغسل. فإن كان واسعا فإن الماء ينفذ من تحته، وإن كان ضيقا فإنه لما كان مأذونا فيه فإنه معفو عن محله، مما قاله علماؤنا في الخاتم الضيق أنه صار في حكم الجبيرة المأذون فيها يعفى عما تحتها من الجراح. باهي طيب هذا الكلام في الخاتم المأذون فيه وعرفناه وقلنا لا يجب نزعه ولا يجب تحريكه سواء كان ضيق ولا كان واسع. باهي لو كان الخاتم غير مأذون فيه شرعا ممنوع عليه يلبسه، فهذا يحرم أن يلبسه الإنسان. فإن كان في وضوئه إما أن يكون هذا الخاتم ضيق وإما أن يكون واسعا. فإن كان ضيقا وهو غير مأذون فيه شرعا فإنه يجب نزعه،
1: لأنه لا يأخذ حكم الجبيرة في هذه الحالة.
0: أيوة،
1: للنهي عن لبسه.
0: شفت الفرق؟ أيوة. أما إن كان واسعا فيجب تحريكه حتى يدخل
1: الماء.
0: قالوا ومثل خاتم الرجل أساور المرأة، فإن المرأة لا يجب عليها نزع أساورها لا في الوضوء ولا في الغسل، لأنه مأذون لها في لباسها. وهنا ننبه على أن المرأة مأذون لها أن تلبس ما شاءت من الذهب والفضة وغيرها من الحلي، بخلاف الرجل فالمأذون له خاتم واحد غير متعدد، ويكون من فضة، ولا يزيد وزنه عن 6 جرامات تقريبا. ما يجيش واحد يقول أنا نلبس 3 و3 ولا نلبس 3 خواتم زوز زوز زوز، لا، يشترط في الخاتم بدون في شرع أن يكون واحدا، وألا يتعدد، ألا يكون واحد يتعدد ولا يزيد عن 6 جرامات، يكون 6 جرامات فأقل. بل هناك شرط آخر ربما كثير من الناس يغفل عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينة، وإنما اتخذه حين قيل له إن العجم يختمون كتبهم بخاتم، فجعل الخاتم المعروف هذا فيه الله محمد رسول، يعني الله رسول محمد ملوطة، يعني كلمة الله هي الفوق، الخاتم النقش المعروف. ولهذا يستحضر الإنسان في لباسه للخاتم نية التسنن لا نية التزين، والله أعلم. هناك أمور كما ذكرنا في مسألة التنبيه في الوجه، أيضا هناك أمور ننبه عليها في غسل اليدين إلى المرفقين، ويجب على الإنسان أن يعتني بها. يجب على المتوضي أن يعتني بغسل باطن الكف، لأنه داخل في الغسل، نعم داخل في المسمى، وربما يغفل عنه كثير من الناس
1: باعتبار هي اللي ينقل بها الماء،
0: نعم،
1: الكف الباطن،
0: أيوة،
1: فيغفل عن دلكها،
0: نعم يغفل عن دلكها.
1: بارك الله فيك.
0: أيضا على المتوضي أن يراعي التكاميش التي تظهر في اليد، وخاصة
1: أصابع
0: كبار السن، نعم، وما هو في خلقة الإنسان في الأصابع من تعرجات. فيغسل ظاهر الكف بالكف الأخرى، لأن التكاميش لا يصلها الماء إلا إذا اعتنى المتوضئ بها. والأمر جاء في غسل اليد كلها، ولهذا من ترك لمعة فإنه لم يتحقق له غسل جميع اليد. أيضا العناية بالبراجم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث سنن الفطرة وخصالها، فيعتني الإنسان بعقد الأصابع وهي البرامج، لأن لو نظرت إلى أصابعك وهي مفتوحة لرأيت هذه التعرجات، لكن إن قبضت يدك فإن هذه التعرجات تذهب. ولهذا يحرص الإنسان أن يقبض يده ويدلك هذه البراجم. أيضا مما يجب العناية به تجميع رؤوس الأصابع وحكها على كف اليد الأخرى حتى يتحقق وصول الماء إلى رأس الأصابع. وقلنا احنا في الجزء الأول أن أو بداية الجزء الثاني قلنا أن بعض الناس لما يجي يغسل يديه إلى المرفقين يهمل باطن الكف وظاهره، ما يقول كان غسلته في الأول غسل السنة، غسل اليدين إلى الكوعين ليبدأ بهم الوضوء هذا سنة ونجوه. فهو لما يجي يغسل يديه إلى المرافق يركز من البداية من الكوعين إلى المرافق، يهمل بداية الأصابع. أيضا على المتوضئ أن يعتني بغسل المرفق وأن يكون المرفق قد تحقق غسله كاملا، لقول الله تعالى إلى المرافق وفي الرجلين إلى الكعبين، والكعبين داخلين في فرض الغسل. وعندما يأتي ذكر السنن سنعلم أن جميع الأعضاء يبدأ في الغسل بأولها، لأنه هذا ما ثبت في فعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: شيخنا، ما يتعلق بالأظافر، يعني إذا كان في تحتها بعض الأوساخ قليلة أو كثيرة، هل تؤثر في الوضوء ويجب نزع ما تحت الأظافر قبل أن يشرع المتوضئ في وضوئه؟
0: هو أولا يجب أن ننبه على أن المسلم يجب عليه أن يعتني بنظافة يديه ورجليه، فيعتني بتقليم الأظافر ويعتني بتنظيف ما تحتها من الأوساخ، وسبب الأوساخ هو إطالة الأظافر. وقلنا من سنن الفطرة تقليم الأظافر حتى لا تبقى تحت هذه الأظافر من القذارات أو النجاسات أو الأوساخ ما
1: يكون حائلا،
0: حتى عندما يأتي الإنسان بهذه الصورة ثم إنه يريد أن يأكل معك أنت يعني تعاف هذا ولا تقبل هذا الأمر، وهو منظر غير لائق وغير طيب، والإنسان واجب فيه أن يعتني به ونظفه. لكن هل ما تحت الأظافر يجب غسله ويدخل أم لا؟ هو لا يدخل، ولا يدخل في ما يجب، لأن نحن مطالبين بغسل الظاهر وهذا ليس ظاهرا، ولكن مع ذلك قلنا إنه يجب على الإنسان أن يعتني بنظافة يده وتقليم أظفاره وتنظيف الأوساخ ما تحت أظفاره، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، لم يتبقى من وقت الحلقة إلا القليل، الأمر إليكم شيخنا، هل نشرع في الفريضة الرابعة أو نرجع الكلام عنها حتى نأخذها مستوفية في الحلقة القادمة؟
0: نقف إن شاء الله هنا ليكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هو الفريضة الرابعة، وهو مسح الرأس، يحسن بنا أن نؤجله إلى بداية الحلقة القادمة حتى لا يتقطع موضوع الدرس والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تقدمتم به من توضيح وبيان لفرائض الوضوء. الشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون على حسن المتابعة والاستماع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
4: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ نقول له نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز، وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
5: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاذ تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسلبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، راه ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة، وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد بترجع هكذا وخلاص هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتان ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنص.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني، هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره، فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا، طيب فإذا احنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول, وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل, هذه مسألة. المسألة الثانية, فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك, لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص, يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة, وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك, يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام, لا اقعد في الظلام عيش في الظلام, لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة, من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل مغادي نركبوا لساعة, هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين, أنا دافع جباية كهرباء وكذا والضي هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام, يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام, انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف, ولما يجي كهرباء الساعة تحسب, هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا, وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره, ضحية حقيقة للإهمال. وما عرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق, لكن الإهمال واضح. يعني ناس يربع لها ب 12 ساعة, ناس يربع لها ب 6 ساعات, ناس 8 ساعات, ناس بأيام, وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا, يعني دي 10 أيام و 12 يوم أو كذا حال زي هذه. هذا ظلم, يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى, مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره, كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق, إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين, ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة, هي الدنيا قدامك, الظلام الدنيا مظلمة قدامك, هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار, عايشة على الكهرباء المية, ما فيش كهرباء ما فيش مية, يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش, يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه, يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة, أضف إلى ذلك الثلاجة, كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش, فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار, كبار السن إلى آخره, حدث ولا حرج, حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات اللي تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش عليه كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما قلت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير، يعني زي ما قلت لكم، أتكلم عني أن ثلث أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء، المية، زراعة، زي ما قلت لكم يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو. يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب الكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى؟ فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث. يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء. يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا. لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث، وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي. يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا، الأرض ولا البيت ولا كذا، بشرط أنه ما تاخذش الميراث بعدين. هذا يفرق.

0: إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
2: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: 90.9 FM
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.

0: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة.
0: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة، فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
8: الخروج للعمل للمطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
7: نعم شيخنا
9: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
10: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الإفتاء أنها لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
9: يتحقق
10: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيعه بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترق وبينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا
3: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقول بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقول بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: 90.9 FM
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
6: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
8: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
7: نعم.
8: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
7: نعم.
8: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
7: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع ضيف الحلقات فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة.
1: شيخنا، عرفنا في الحلقات السابقة الخلاف في توريث الإخوة مع الجد، وأن المسألة على قولين: الأول أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة معه مطلقا، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا مذهب الجمهور. وعرفنا أن للجد مع الإخوة حالتان: الأولى ألا يوجد معهم أصحاب فروض، وعندها يكون للجد الأفضلية من خيارين: المقاسمة أو ثلث المال، فيفرض للجد الأحظ منهما. والحالة الثانية أن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وتكلمنا كذلك عن مسألة لها ارتباط بميراث الجد مع الإخوة وهي الأكدرية، ونأتي الآن للحديث عن مسائل المعادة. ما هي المعادة وما صورتها أو صورها؟ فتفضلوا شيخنا.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن ميراث أو أحوال الجد والإخوة، وذكرنا الحكم في ذلك ونعيده باختصار. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ميراث الجد والإخوة، وكان منهم من يتحرج حتى عن الكلام في هذا الباب، فيقول كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: سألونا عن كل شيء ودعونا من الجد والإخوة. يعني لصعوبة هذا الأمر وشدة الخلاف فيه كان حتى الصحابة بعض منهم يتحرش حتى من الكلام فيه، فلا يتكلم. سبب الخلاف كما ذكرنا أن مرتبة الجد والإخوة وقربه من الميت اختلفوا فيها. في من رأى أن الجد أب، وهذا ذكرناه حتى من خلال الآيات أن الجد يسمى أبا، وذكر ورد ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم وذكرناها. ولكن القول الثاني أن الجد والإخوة بمنزلة واحدة، لأن الجد، مع أن الجد يعتبر من الأصول والإخوة يعتبرون من الحواشي، لكن الجد أصل غير مباشر كما هو مفهوم. الأصل المباشر هو أب الميت وأمه مباشرة، الأصول غير مباشرة زي ما نقوله الدرجة الثانية اللي هم الجد والجدة وإن علوا. الإخوة يسمون من الحواشي. حواشي معناها يسمو فيهم بعض الفرضيين يطلق عليهم مصطلح الحواشي، يقولوا هم المشاركون للميت في أصوله المباشرة. هذه ما تنطبق هذه الصفة على الإخوة والأخوات. في حواشي آخرين يسمون حواشي أيضا، يعني ليسوا من هم الحواشي، هم ليسوا بأصول ولا فروع. عفوا، الحواشي الدرجة الأخرى منهم وهم أعمام الميت ويعني حالهم أنهم يسمون بالأصول أو هم الورث المشاركون للميت في أصوله غير المباشرة. يعني ما يشتركوش في الأب والأم، يشتركوا مع الأب والأم في الجد والجدة وهكذا. سبب الخلاف شيخ إبراهيم كما قلنا أن هناك من شبه الجد بالأب وجعله شبيها له في كل الأحوال، خلاص ما فيش أب وفي جد يحل محله في كل الأحوال، وهذا قلنا انفرد به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وبعض الأئمة الآخرين اللي هم مثل أبو داود وإسحاق والمزني وغيرهم. أما قول الجمهور فأن الجد والإخوة درجة واحدة، وهنا نذكر مرة أخرى أننا لما نتكلم عن الإخوة مع الجد أقصد أو نقصد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن هنا السبب الخلاف فيها أن علاقتهم بالميت أو قرابتهم بالميت كلهم يدلون بالأب. الجد هو أبو الأب والأخ هو ابن الأب، فمن هنا جاء الخلاف. أما الإخوة لأم فلا علاقة لهم في هذا الباب أصلا لأنهم يحجبون بالجد كما قال الشيخ ذكرناها من قبل، ويفضل من الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط. هذاك الجد يعني أمر مفروغ منه ومتفق عليه أن الإخوة لأم يحجبون بالجد. تكلمنا في الحلقة السابقة شيخ إبراهيم والتي قبلها عن أحوال الجد والإخوة، وذكرنا لما يجتمع الجد مع الإخوة إذا كانوا يعني بروحهم في المسألة أو معهم أصحاب فروض، وبينا فيها الحمد لله نسأل الله التوفيق يعني أن نكون قد وفقنا فيها وأن نكون قد بينا فيها. اليوم بإذن الله تعالى فيه جزء أو فرع من باب الجد والإخوة يسمى باب مسائل المعادة أو المسائل المعادة حسب تعريفها تعرف أو تضاف. مسائل المعادة، ما معنى المعادة؟ من هنا جاءت كلمة المعادة يعني تعرف أو معناها من العد. كلمة المعادة من العد معناها باختصار هو أن يجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب. تو الأولى تكلمنا عليها الأحوال الأولى إذا كان جد إخوة متى الأفضلية من كذا، إذا كان معه الإخوة من صنف واحد يعني كلهم أشقاء أو لأب هذا ينطبق عليهما قلناه في الحلقات السابقة. أما اليوم فنقول إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد ما هو العمل؟ هل نسويهم كلهم ببعضهم؟ هنا يأتي هذا الباب الذي يسمى باب مسائل المعادة. هي باختصار كتعريف لها بعدين ندخل في تفصيلها وأمثلة عليها. بمعنى عام هي أن الإخوة الأشقاء يعدون كعدد الإخوة لأب على جدهم، يعني لما يهلك يموت الميت ويترك جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأب، ما نجوش من البداية نقول والله أنتم الإخوة الأشقاء لأب محجوبين أطلعوا بالأشقاء، الشيخ يقول لك لا رجي شوية وماشي خلينا نصفي مع جدي هو الأول. وهذه فيها نوع من الحيلة، لكن هي صحيحة تنظر لها من مبدأها صحيحة. يعدون الإخوة كلهم على الجد أشقاء أو لأب، كلهم يعدون في العدد، ثم يأخذ الجد الأحظ له من هذا مع هذا العدد الأحظ له كما قلنا إن كان ما فيش معه أصحاب فروض، إما أن يأخذ ثلث المال يقاسم أو يأخذ ثلث المال، وإن كان معه أصحاب فروض آخرين أفضلية ثلاث خيارات، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ سدس المال. نفس الحال موجود هنا، لكن هنا المسألة فيش أن الإخوة الأشقاء يعدون إخوتهم لأبيهم على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه وينصرف يحجبونه. وهي في الحقيقة لو تنظر لها مبدأ صحيح. لماذا؟ لنفترض أن هلك هالك، وهذه أول مسألة في المسائل المعدة، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. هو منظور الحال شو بيقول؟ لو ما فيش جد كيف سيتوارث الأخوان؟ يعني لو أن الهالك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب سيكون مال كله للشقيق تعصيبا، لأن الشقيق أدلى للميت بجهتين بأب وأم، والأخ لأب أدلى بجهة واحدة وكلهم عصبة على فكرة، فش من حد صاحب فرض إذا اجتمع العصبة فنأخذ الأقوى والأقرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، في رواية فلأقرب رجل ذكر. وهنا الأخ الشقيق معروف أنه أقرب للميت وأقوى من الجهة من الأخ الأب. فهنا لما يجي الجد بنقول هل نقول الجد والله يرى الأخ الأب محجوب أنت والشقيق فقط؟ الشقيق يقول لا، يقول يا جدي أنا معي خويرة، أنا معي أخي. إذا صار مع الجدي أخوين ذكور، والجد مع الإخوة كما قلنا يحسب كذكر معه. إذا الجد هنا له إحدى خيارين أو أحد خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا استوى المقاسمة مع ثلث المال. فيأخذ الجد الثلث بالمقاسمة ثم ينصرف، يفضل الثلثين ما بين من ومن؟
1: الشقيق
3: والأب. الشقيق والأب. بيجي الأخ الشقيق يقول له لا، من لا حظ لك معي، لا حظ، أنا الذي أنا أحجبك. فينفرد الأخ الشقيق بالثلثين المتبقيين، ما يقدرش يحتج الجد. لماذا لا يحتج الجد؟ لأن الأخ الشقيق شن بيرد على جده؟ بيقول له يا جدي لو أنا غير موجود هل كنت ستحجبه؟ مش هيحجبه، كان سيقتسم معه. معناها الأخ الشقيق الذي حجبه هو الذي يأخذ نصيبه. من هنا جاءت مسائل المعادة، يعني وكأن سبحان الله زي ما قلنا في الأكدرية أن الجد كدر على الشقيقة في الأول حساب سدس بس اللي فاضل إخداه، وقعد يستنى لما افترضنا لها نصفها الشرعي باعتبارها صاحبة فرض، وقالت أنا كيف نطلع بلا شكي، رجع عليها ثم ضم ما أخذه مع ما أخذه هو ما قدر لها لو النصف ثم يقتسمون. هنا بالعكس الإخوة يحسبون الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء أقصد، يحسبون أو يعدون الإخوة لأب على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه يحجبونه، يحجبونش من الأول، يحجبون بعد أن يأخذ الجد نصيبه. من هنا جاءت تسمية مسائل المعادة. مسائل المعادة الحقيقة في بعض العلماء حصرها في صور معينة، مثل إمام الشيخ محمد الشطي رحمه الله في كتابه المشهور لباب الفرائض، في لباب الفرائض نعم، حصرها في 17 مسألة، جعل جزءا منها يفضل لا يفضل للإخوة لأب شيئا، يعني لأنهم محجوبين، أو كنا أحيانا يكونوا مش محجوبين لكن لم يفضل لهم شيء، لم يفضل لهم شيء كما سيأتي. وفي مسائل أخرى يفضل لهم شيء ولو مقدار بسيط. هذه المعدة مش معناها رأى المعدة كل الإخوة لأب ما يرثوش، لا، أحيانا لا يرثون سواء كانوا محجوبين أو لم يفضل لهم شيء، وأحيانا يفضل لهم شيء، وسنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله. لكن الكلام على أن حصر بعض الفقهاء أو بعض الفرضين في هذه الصور 17 فيها كلام، يعني هناك من زاد عن هذه الصور فما نقدرش نحصره، لكن ننقل ما قرأناه أن بعض المؤلفين أو بعض الفرضين حصروا في 17 صورة، والحقيقة أنها تزيد. هذا ما لمسنا. نبدأ بالصورة الأولى اللي هي ذكرناها قبل قليل، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هذه أبسط صورة فيها. فلما قاسم الجد هنا أخذ الثلث وانصرف، يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأب ويأخذ هو الثلثين المتبقية. نعم. الصورة الأخرى أن يكون بدل الشقيق شقيقتين، بدل الشقيق شقيقتين، فيقول هنا هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. هنا الجد له أفضلية خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ
1: ثلث
3: المال. هنا الجد لو قاسم شنو الجد معه؟ الجد وأختين شقيقتين وأخ لأب. الجد هنا ذكر، يعني عندي ذكرين وأنثيين، المسألة من ستة حتكون بالتعصيب، هياخذ الجد 2/6 اللي هو الثلث، إذا استوى الثلث مع
1: المقاسم
3: يقاسم الجد، يأخذ الثلث بالمقاسمة ويخرج، يبقى الباقي بين الأختين والأخ الأب. ونحن عندنا الأختين مش كيف الأولى، الأولى كان الأخ الشقيق قال لهم أنتم محجوبين أطلعوا، هنا الأختين ما يقدروش يحجبوا الأخ الأب. لماذا؟ لأنه عاصب.
1: لا.
3: وهن في مقامي هنا فرض نقدر نقول. فشم بيقولوا الشقيقتين أخوهم من أبوهم؟ بيقولوا مراجي، نفترض أن جدنا مش موجود، هكذا تصور مسألة، تفترض أن الجد غير موجود، لو هلك الهالك عن أختين شقيقتين وأخ الأب كيف سنورثهم؟ سنقول للشقيقتين
1: الثلثان
3: والباقي الأخ الأب لأنه عاصب. فتقول الشقيقتين لأخيهما، ناخذ فرضنا واللي يفضل خوده واللي يفضل خوده. فهنا الشقيقتين ياخذوا بحشم يستحق
1: ثلثين
3: ثلثين، وهذا الباقي الحقيقه لما خداه جد الثلث فضل الثلثين. فهنا الاخ اليم مش محجوب كما في الصوره الاولى، انما لم يفضل له شيء. لم يفضل له شيء. هذه الصوره. الصوره الاخرى قد يكون بدل الشقيق شقيق شقيقين مثلا، او حتى بدل الاخ اليم واحد نقوله اخوين لاب، او نقوله حتى اخت لاب. هذه صور كثيره طبعا تقدر تتصورها. فنتصور ان الهالك هلك عن جد واخ شقيق واخت لاب. فهنا يعني عندي ذكرين وانثى، ما احظ الجد ما احظ الاوفر له، نحن هي قاسم افضل له من ثلث المال، لان بالمقاسمه سيستحق خمسي المال، لان عندي جد يمشي باثنين ذكر، الاخ الشقيق يمشي باثنين ذكر، الاخت الاب تمشي بواحد. فهنا الجد الخمسين طبعا اكبر من ثلث المال، سيقاسم ياخذ الخمسين وينصرف. يبقى المسألة بين الأخ الشقيق والأخت الأب. ما فيش حد يقول أخت الأب أنا صاحبة فرض، لا، لأن من شروط الأخت الأب أن تكون صاحبة فرض كما ذكرناه في باب النصفي، وذكرنا إذا تعددنا في باب الثلثين، ألا يكون معها شقيق أو شقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة يحجبها، والشقيقة هي التي تستحق النصف أولى منها، هي التي تستحق النصف أولى منها. فهنا وجد شقيق، إذن يحجب الأخت لأب ويأخذ الثلاث أخماس الباقية من التركة. هذه صورة. الصورة الأخرى لو بدل الأخت لأب أختين لأب، طبعا نفس المسألة حتكون لو كان أخ لأب، لأن الأختين بقوة أخ أو في العد بقوة أخ، فنفس الكلام يأخذ الجد بعد المقاسمة يأخذ الاثنين من ستة اللي هو الثلث ما يعادل الثلث، ثم يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأختين لأب حجب حرمان. هنا حجب حرمان، بكي لما كانت أخت شقيقة أختين شقيقتين ما قدروش يحجبوا الأخ الأب، لأنهما صاحبات فرض وهو عاصب. أما هنا لا، هنا الأخت الأب صاحبة فرض، لكن هناك من منعها أو حجبها من هذا الفرض، حجب حرمان اللي هو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق طبعا يحجب كل الإخوة لأب ذكورا وإناث، حتى ما يقول واحد يقول لي باي توا العاصب الأخ الأب عاصب زي، والأخت الأخت الأب نقول لأن أخت الأب هو أقوى منها، إذا حجب الذكر اللي هو أقوى منها فما بالك بالأنثى، يحجبها الأخ الشقيق.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كل الإخوة لأب، سواء كانوا عصبة أو أصحاب فروض اللي هم الأخوات النساء. عفوا. الصورة الأخرى، طبعا هن صور كثيرة شيخ إبراهيم.
2: نعم.
1: هذه الصور اللي ذكرناها ليست من باب الحصر، زي كما قلت لك لو بنحصر 17 مسألة حيطول الكلام، ربما اليوم إن شاء الله حتكون مقدمة أو معرفة كيف نجري العملية في المعادة، عملية الحساب.

0: ليبشي. فالأخ ليبشي بيقول، يقول أنت راك مش محجوب، حقيقة أنت لست محجوبا، إنما لم يفضل لك شيء. نأخذ مثال آخر من الصور التي يفضل فيها شيء ولو كان بسيط، يفضل فيها شيء ولو كان بسيط. مثلا لو نقول هلك هالك عن جد، جدنا وأخت شقيقة واحدة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. هنا عندي المسألة فيها معدة من مسائل المعدة، فنقول هنا جد إما أن يقال حظ له، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث المال. وهنا المقاسمة أحظ له لأنهما ذكرين وأنثى، سيأخذ 2/5، سيأخذ 5 التركة، وهو أحظ له من
1: الثلث.
0: الثلث لما يأخذ الجد 5 يفضل الباقي بين الأخت الشقيقة والأخ لأب، انتبه، والأخ لأب. فالأخت الشقيقة شو بتقول أخوها مبوها؟ تقول لي أخوي والله راجع شوية، أنا توا كان جدي مش قاعد، كيف بنورث أنا وياك؟ أنا بناخذ النص وأنت تأخذ الباقي، هذه الحقيقة. فتأخذ الأخت الشقيقة، يفرض لها النصف. هنا يفرض لها النصف. طبعا لما نجي لمسألة حساب تنجو إن شاء الله في باب الحساب لقدام، كيف نستخرج أصول المسائل وكيف نصحح وكيف كذا. المسألة هنا في الأصل كانت من 5 اللي هو عدد رؤوسهم، جد وأخ لأب وأخت شقيقة، من 5 كانت. أخذ الجد 2، بقي 3 بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. عند التصحيح، لأن الخمسة هذه لما الأخت الشقيقة بتأخذ النصف، شيخ إبراهيم، الخمسة لا نصف لها. وقواعد الفرائض وضعها العلماء هذا العلم سبحان الله، على أن تكون كلها أعداد وأرقام صحيحة لا انكسار فيها.
1: كسور لا،
0: ما فيش كسور كأسهم وكفرائض كسور بعدين في قسمة المال أو الأرض أمتار أو شيء، هذا ربما في كسور. أما الفرائض الأسهم لا، ما فيهاش كسور، كلها وضع القواعد والأسس والضوابط كلها تكون أعداد صحيحة. فهنا لما نجي نشوف الخمسة اللي أصل المسألة الأول، الأخت الشقيقة بتأخذ نصف، الخمسة لا نصف لها صحيح، أقصد رقم صحيح. فأصحح مسألتي من 10، أضربها في 2 حتى يكون لها نصف. أصحح مسألتي من
1: 10،
0: من 10 تصحيح، من 10 بعد التصحيح، فسيأخذ الجد حيأخذ من 10 4، إن كان يأخذ 2/5 صار يأخذ 4. الأخت الشقيقة بتأخذ نصف العشرة، العشرة لها نصف، رقم صحيح اللي هو 5. لما أخذ الجد 4 والشقيقة أخذت 5، في فضل ولا ما فيش؟ ولو قليلة، لكن هنا فضل الأخ لأب شيء، يأخذ السهم الباقي تعصيبا. لكن ما يقدرش يقولها لا نأخذ أنا ضعفك، قسمت مع جدي علي كذا، ما يقدرش يحتج عليها. إنها بتقول لا، لا جدنا خذها حقه وعده، هذا غير باب العد. لكن لو أنا وياكم روحنا كيف نوت فرض. كما كان يقول الشقيق له، لو جدنا مش موجود أنا حنحجبك. وكان يقول لجدي، لو أنا يا جدي مش محجوب ما كنت لي تحجبه. الأخ لأب أنت ما عندك، ما عندكش قوة تحجبه، أنت تورث معاه، يبدأ أنا اللي حجبته. والشقيقة بتقول لو جدي مش موجود مش حنحجبك، صح، لكن كيف ميراثي معاك؟ النصف، تأخذ النصف، والباقي الذي يفضل وهو سهم واحد يأخذه الأخ لأب. هذه صورة. الصورة الثانية هي طبعا صور كثيرة، لكن نأخذ مثال صورة أخرى يعني، بس نغير النوع الثاني شيخ إبراهيم، اللي هو لو أن جد وإخوة ومعاهم وارد ثاني، بش النوع يكون فيه التنويع في مسائل معد. فنقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك عن جد، عن نأخذ معهم أم في الأول، عن أم، عن أم وجد وإخوة، أو بدل أم خليها جدة يا سيدي مش مشكلة، عن جدة وجد وإخوة أشقاء لأب مختلطين، فيهم واحد شقيق وفيهم زوز لأب، واحد شقيق وفيهم زوز لأب. فهنا المسألة حتى صحيح، طبعا عندي صاحب فرضنا، حيأخذ الصاحب الفرضي والجدة سدس أولا، يأخذ سدس ويطلع الباقي 5 أسداس. هذه يعني ننظر إليها أو نقسمها بين الجدي ويش والإخوة أشقاء لأب مع بعض. كيف نقسمها؟ يعني من جيل الصورة الثانية والنوع الثاني شيخ إبراهيم، الجد هنا له أفضلية 3 خيارات،
1: 3 خيارات،
0: مش خيارين،
1: وجود 3 خيارات، فرض.
0: وجود صاحب فرض، إما أن يقاسم
1: أو
0: الأحظ له، إما أن يقاسم أو ثلث الباقي كما قال الشيخ بعد ذوي الفروض والأرزاق، أو سدس المال كما قال الشيخ، وزارة أن

0: خذ سدس المالي وليس عنه نازلا بحق. أقل شيء يطلع به الجد قلنا في المسألة كالأب أقل من السدس ما يطلعش، ولا ينقص هذا المقدار إلا بالعول، بس مسألة فيه عول، لكن في الحقيقة يفرض له السدس، لا يفرض له أقل من ذلك. فهنا ننظر للباقي، الباقي خمسة أسداس، أنا عندي جد وعندي
1: أم،
0: بيكونش أخ شقيق، لأن لو في أخ شقيق هيحجب، إحنا بنشوف اللي يفضل. لو أخ شقيق ومعه إخوة لأب، لو أخ شقيق ومعه إخوة لأب، وأنا شن بيصير؟ الجد بنشوف المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال اللي حفظ له، يأخذ الجد الأحفظ له، ثم يأتي الشقيق ويقول لإخوتي لأبي شن أنت محجوبين. أما لو كان جد وأخت شقيقة مثلا وأختين لأب، الخمسة أسداس المتبقية أنظر إليها، نشوف الجد، الجد الخير الأول شن بيأخذ شيخ إبراهيم؟
1: المقاسمة.
0: مقاسمة. به هما كم معاه؟ معاه ثلاث إناث، أخت شقيقة وأختين لأب. الأخت الشقيقة تحسب بسهم، والأختين لأب بسهم، سهم ضم ثلاثة، والجد بسهمين ذكر، إذن خمسة. به الجد لو قاسم شو بياخذ من خمسة؟ أن البقيات خمسة، حياخذ اثنين
1: من خمسة،
0: من خمسة اثنين من خمسة، وأصل مسألة من كم أنا عندي؟ من ستة في الأصل. إذا سيأخذ سهم، سيأخذ سهماني من ستة اللي هو أصل مسألة، سهمين من ستة شنو يعادل شيخ إبراهيم؟
1: الثلث،
0: ثلث المال.
1: ثلث المال كامل.
0: ثلث المال كاملا. في حالة المقاسمة سيستحق ثلث المال، معناها الخيارين الآخرين شنو ندير لهم؟ نستثنيهم. لأن شنو الخيار الثاني اللي بعده؟ هو ثلث الباقي. ثلث المال أكبر من ثلث الباقي، تجاوز الخيار الثالث سدس المال، وأخذ ضعفه، كيف تنزل السدس؟ إذا هنا سيقاسم الجد، سيأخذ اثنين من خمسة، كم بقي؟ بقي ثلاثة، اللي بقي نصف التركة، ثلاثة من
1: ست.
0: شوف هنا هذه قلت لن يفضل فيها شيء المسألة. تجي الأخت الشقيقة بتقول أخوتها من أبوها اللي معها اللي هو أخ لأب مثلا أو أختين، بتقول أنا صاحبة فرض، أنا صاحبة فرض، نأخذ نصفي، وكان فضلت حاجة خذوها. هو واصل فاضل نص، فاضل ثلاثة من ستة، تأخذه الشقيقة والباقي شنو نقوله؟ لم يفضل لهم شيء، ما عادش يفضل لهم شيء. الأخ ليه بش نقوله؟ نقول أنت مش محجوب، رك أنت نعديت مع الجد صح اثنين أربعة خمسة، لكنك هنا لم يفضل لك شيء، لأن الشقيقة أخذت نصفها كاملا، وهو ما بقي بعد ما أخذ الجد نصيبه، فضل نصف المال.
1: هذا فرض الشقيقة،
0: وهذا فرض الشقيقة، تقول له أني مش حمنحجبكش صح، أني ما نحجبك، لكن لو فضل لك شيء خذه. وهنا لا يفضل شيء، وهذه من إحدى المسائل التي لا يفضل فيها شيء، وهي صور كثيرة كما قلنا شيخ إبراهيم. لكن بإذن الله تعالى لو أسعفنا الوقت، المحاضرة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نحصرها كلها بإذن الله،
1: بعون الله تعالى نكمل شيخنا مسائل المعدة في الحلقة القادمة مع شيء من زيادة التفصيل. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضلتم به، ونفع الله بكم. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة، فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع. صاحب الوديعة أحرص عليها منك، وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني، يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من، سامحوني، أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم عن الجانب الأول، اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها، يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال، وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل، يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص، أن هي في طريقة الاستعمال. إحنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة. يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها، بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني، وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا، حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني، حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسدش. بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها، ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف، وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد، أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة، يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعه. المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابه، ما اعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبيه بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وايضا صاحب المزرعه انت زي ما قلت هذه ناكد عليها انت يا صاحب المزرعه اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الارض وكذلك يعني غرس المبيدات او رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص فتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع لكن نتكلم حني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك يعني كلام ما تسمع عليه الشيء لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا هذا راه يعني لا يعفيك لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان بلسانه يعني سهل التبليغ سهل وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إذا العمالة الوافدة وغير الوافدة ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية الشرع مربوط هذا الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية حتى نفس الشيرة مش علاقة لا لها علاقة ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه والله أعلم لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة ونؤدي على الأقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة في الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
8: 90.9 FM
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعة اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع له، لا يجوز لك البيع لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
10: 90.9 FM.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مذرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه دورة. هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر؟ فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
13: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
12: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
14: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله مستمعينا الكرام.
0: مرحبا شيخنا. شيخنا، الكلام في هذه الحلقة عن فريضة الوضوء، فتعلمون أن عادة المؤلفين والمصنفين من العلماء إذا ابتدأوا في درس من الدروس أنهم يعرفون به وبحكمه وبحكمه، يعني مقدمة فيها تعريف بهذا الذي سيتناول. فنريد منكم شيخنا تعريفا بالوضوء بمعناه في اللغة وفي الاصطلاح وما إلى ذلك من المقدمات الهامة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع مهم في العبادات، وهو الوضوء. هذه الشعيرة، هذه العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى شرط صحة لمن أراد الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، وجعلها أيضا واجبة لمن أراد مس المصحف. وهنا حري بنا قبل التعريف بالوضوء شرعا في الاصطلاح أن نعرف به وبمعناه في اللغة. فالوضوء مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة يعنى بها النظافة والحسن، ويقال فلان وضيء الوجه أو فيه وضاءة، أي فيه حسن وفيه نظافة. ولهذا فمن يغسل عضوا من جسمه فإنه يقال قد وضأه، أي نظفه وحسنه. وهنا يصدق إطلاق الوضوء في اللغة حتى بغسل عضو واحد، كأن يغسل يده أو يغسل رجله أو وجهه، وجاء في الأثر أنه كان يتوضأ بعد الطعام، أي يغسل يديه. أما تعريف الوضوء اصطلاحا فيعرف بأنه طهارة تشتمل على غسل أعضاء مخصوصة بكيفية خاصة مع النية، والأعضاء المخصوصة هنا يدخل فيها ما هو واجب كغسل اليدين إلى المرفقين، وكغسل الوجه، وكغسل الرجلين، وكمسح الرأس، ويدخل فيها أيضا ما هو مسنون كغسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنثار، الاستنشاق والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين. ولما كان الوضوء بمعناه الشرعي الذي ذكرناه، أي الغسل بكيفية مخصوصة، فهذا لم تعرفه العرب في الجاهلية، وإنما جاء به الإسلام كشعيرة عندما أمر من يريد الصلاة بالوضوء في آية النساء في آية المائدة. قالوا: ولعل هذه هي الحكمة في أن القرآن الكريم عندما تعرض لمسألة الوضوء فإنه قد فصل فيه وبين ووضح وشرح، لأنه لم يكن للناس معرفة بهذا الوضوء، فجاء في سورة المائدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الخطاب موجه لمن؟ لمن ليس على وضوء، يعني من توضأ ولم ينتقد وضوءه فهو لا يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد لأنه على وضوء، وإنما الخطاب لمن ليس على وضوء، أي كمن توضأ وحصل له ناقض، خرج منه ريح أو بال أو دخل الغائط أو مس النساء نحو ذلك. بينما كان للعرب قبل الإسلام علم بالجنابة، فلما جاء الأمر بالغسل لم يتناوله بالتفصيل والتبيين والشرح كما جاء في الوضوء، وإنما قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لعهدهم ومعرفتهم بها. ما يدل على أن العرب كانوا يعرفون الجنابة قبل الإسلام ويغتسلون منها أن أبا سفيان ابن حرب بعد معركة بدر، وقد علمنا أن أبا سفيان قد جنح إلى السلم بالقافلة ولم يتجه إلى بدر ليدخل الغزو أو الحرب مع صناديد قريش، فآثر أن ينجو بالأموال في القافلة إلى مكة. فلما جاءه خبر مصرع صناديد قريش وهزيمتهم وانتصار المسلمين، فإنه نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا. وفي هذا دليل على أن الغسل من الجنابة كان معروفا عندهم في الجاهلية، ولعلهم قد توارثوه من بقايا دين الحنيفية دين إبراهيم، وكان هناك بقية من العرب يتحنفون على ديانة إبراهيم. وهناك مآثر باقية من ديانة إبراهيم كالحج والنكاح، وأيضا أنهم كانوا حال جنبتهم يعني يجتنبون البيت الحرام، فهذا ثابت في السيرة، ومنه أخذ هذا، وهذا ما يسميه علماء المصطلح فقه السيرة. طيب، متى كانت مشروعية الوضوء؟ وما الدليل الذي جاء من الكتاب والسنة في بيان ذلك؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز، وهذه الآية كانت في السنة السادسة للهجرة في غزوة المريسيع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والمسلمين جميعا كانوا يتوضؤون قبل نزول هذه الآية، ولم يعلم أنهم صلوا منذ فرضت الصلاة، ومعلوم أن فريضة الصلاة كانت ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أنهم صلوا من غير وضوء. فقد جاء في حديث التيمم عند نزول هذه الآية: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، بمعنى أنه لا يوجد ماء، فأنزل الله آية التيمم ولم يقل آية الوضوء. والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقوله فأنزل الله آية التيمم دليل على أن الذي طرأ عليهم العلم به إنما هو التيمم. أما الوضوء فهو معلوم لديهم قبل ذلك، وقوله في الحديث على غير ماء دليل على ذلك، لأنه لما جاء وقت الصلاة، وصلاة هنا هي صلاة الصبح، وكانوا يفتقدون الماء لأنهم كانوا لا يصلون إلا بوضوء، فلما فقدوا الماء فإنه لا يتأتى الوضوء، ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. أيضا حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فأراه الوضوء والصلاة، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه ليس شديد الضعف أو منكرا. وبهذا يكون الوضوء قد ثبت وجوبه بالسنة أولا قبل الهجرة عندما شرعت الصلاة، وبالقرآن ثانيا عند نزول آية المائدة في السنة السادسة من الهجرة، ليكون دليل وجوبه وفرضيته متلوا في كتاب الله العزيز تعظيما لأمر هذه الشعيرة. إذن الوضوء فرض بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب قوله تعالى في الآية آنفة الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي السنة ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يعني الإنسان اللي كان متوضي وانقض عليه الماء بأحد نواقض الوضوء المعروفة فإنه لا يجوز له أن يشرع في الصلاة بغير وضوء، وإنما يجب عليه أن يتوضأ حتى يؤدي الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فرضا. وكل ما يشترط فيه الوضوء زي مس المصحف وزي قراءة القرآن، مش قراءة القرآن، زي مس المصحف وزي الطواف وغير ذلك مما يشترط له الوضوء. وجاء في الصحيح أيضا حديث مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر رضي الله عنه يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ ومن هنا يستنتج أو نعلم جواز أن يسأل المسلم من يعتقد فيه الخير والصلاح، يسأله أن يدعو له، فهذا أمر مشروع.

0: فإن نقصد الماء المستعمل في الوضوء، وهو كناية عن الوضوء. وإن قلنا طهور بالضم فهو الوضوء، والاستعمالان جائزا. ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله سبحانه وتعالى صدقة من مال حرام، من مال مسروق، من مال مغتصب، من مال أكل بالباطل، من مال مصدره فيه شبهة أو متعلق له حق بغير. وهذا يحدث كثيرا في زماننا، بل إن البعض يظن أن الصدقة من المال الحرام تطهره. يخنب مليون جنيه يقول لك هات نطلع 100,000 والباقي 900,000 يبدو الإحلال. لا، هذا فهم خاطئ ويقع فيه كثير من الناس. لا يقبل الله صدقة من غلول، والغلول هنا ما يقع فيه يعني الحرب، ويكون خش فيه كل مال حرام. ولهذا ماذا قال في هدايا العمال؟ قال هي من الغلول. ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. فالغلول هو الخيانة. وابن عامر هذا كان واليا يلي أمر المسلمين، والغالب في من كان كذلك أنه لا يسلم من ظلم الناس ولا من تبعاتهم، فهو يذكره بأن يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويرد الحقوق إلى أصحابها. إذا كان هذا بالله عليكم في ابن عامر الصحابي الجليل يذكره به ابن عمر، فما نقول في حالنا وفي زماننا؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء
1: رب العالمين الليبية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها قد عدنا إليكم مستمعين الكرام لنواصل ما ابتدأناه من مقدمات في باب الوضوء. شيخنا الكريم، ذكرتم قبل الفاصل أن العرب في الجاهلية لم تكن لهم معرفة ولا عهد بالوضوء، ولذلك فسر الله عز وجل في الآية فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الفرائض ففصلها، فدل ذلك على أنهم لم يكن لهم علم بهذا كما تفضل.

0: قلتم. شيخنا هل نستشف ونستخلص من هذا أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة فلم يكن للأمم السابقة علم ولا يعني فرض في شرائعهم؟
1: نعم، قبل أن نتكلم فيما ذكرت بارك الله فيك، بقي أن نذكر بأن الأمة قد أجمعت على مشروعية الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به ما دام يستطيع الوضوء، إلا من كان له عذر لمرض أو لغيره، فتكون هناك الطهارة البديلة اللي هي التيمم. أما من فرضه الوضوء فلا ينفعه غير الوضوء. وهنا ننبه على أن كثيرا من الناس يتوسعون في مسألة التيمم، فيكون فرضهم الوضوء ولكنهم ينتقلون إلى التيمم بداعي أن المشقة تجلب التيسير، وهذا لا يدخل فيه. فتجدهم مثلا من كف بصره يعني صار أعمى، يقولوا له لا أنت تيمم. اللي هو في فراشة ما يستطيعش النهوض يتوضأ، يقولوا له تيمم. اللي هو ما يقدرش يقيم رجله في اللاوندين والله غيره، يقولوا له تيمم. وهذا كله ما هم ليس فرضهم التيمم، وإنما فرضهم الوضوء. ولهذا هذا باب قد توسع فيه الناس كثيرا. وشرط الوضوء لصحة الصلاة من كثرة شهرته ومعرفة الناس به، عوامهم وعلمائهم وصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، صار معلوما من الدين بالضرورة، لا يسع أي مسلم أن ينكره. الآن نأتي إلى مسألة الوضوء، وأنه لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية، ففصل فيه وبين ما لم يبين في الغسل الذي كان معروفا. هل هذا فيه دلالة على أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة وأن الأمم السابقة لم تعرفه؟ الصحيح أن الوضوء ليس من خصوصيات هذه الأمة، بل كان مشروعا حتى في الأمم الماضية. فقد ثبت في الصحيح في قصة سارة رضي الله عنها زوج إبراهيم الخليل مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، والحديث في صحيح البخاري. وهناك أيضا حديث آخر، وهو حديث جريج الراهب الذي كان في من قبلنا من الأمم، وجاءت قصته أيضا في صحيح البخاري، أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. لكن هناك أمر في الوضوء قد اختصت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، وهو الغرة والتحجيل. أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، حصان الفرس يبدأ فيه بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. وكني بالغرة والتحجيل عن النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتميزت بالغرة والتحجيل عن باقي الأمم. إذن الغرة والتحجيل نور تختص به وتتميز وجوه من كان يتوضأ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أمته يوم القيامة، ذاك اليوم العظيم الذي تفزع فيه الخلائق ويهرع فيه الناس وتجتمع فيه الأمم. قال صلى الله عليه وسلم لكم سيما ليست لأحد من الأمم، يعني عندكم علامة نميزكم بها ما تكونش إلا لمن يتوضأ من أمتي، لكم أنتم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني والسامعين من هؤلاء الغر المحجلين.
0: آمين.
1: فهذا النور الحاصل بسبب الوضوء لا يكون إلا لمن كان يتوضأ في الدنيا، ولهذا فيحرم منه غيرهم. فكم من العصاة من يهجر الوضوء ويهجر الغسل ويبقى أشهرا وأعواما وسنينا لا يتوضأ ولا يغتسل ولا يرفع جنابه ولا يركع لله ولا يسجد ولا يلهج لسانه بذكر الله، والعياذ بالله، إلا في السب والشتم وقبيح الكلام. مسكين من كانت هذه حاله، مسكين من ضيع عمره وحياته في اللهو واللعب والكفر والنفاق وفعل الحرام وترك الصلاة وترك الوضوء. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ليس هناك حظ لتارك الصلاة في هذا النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أثر الوضوء لأتباع هذه الأمة، أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، من المعلوم أن للمتطهر أن يصلي بوضوئه أكثر من صلاة، يصلي بوضوء واحد صلاة أو أكثر، فهل كان الأمر كذلك من أول ما فرض الوضوء أو كان الأمر مختلف ثم يعني خفف على الناس؟
1: نعم، جاء في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. يوم فتح مكة، الفتح العظيم، الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صلى جميع الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. هنا عمر يتبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي لم يكن يصنعه، كان يتوضأ لكل صلاة، لكن اليوم صلى الصلوات بوضوء واحد. بما رد عليه الصلاة والسلام على عمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته يا عمر. هذا الأمر الذي فعلته أنا فعلته عن عمد، حتى يعلم الناس أن الوضوء إذا لم ينتقض فإنه يجوز للإنسان أن يصلي به الصلوات العديدة. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان الصحابة أيضا يتبعونه يتوضأون لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ومن هنا نعلم أن الوضوء في صدر الإسلام كان واجبا لكل صلاة، حتى من لم ينتقض وضوءه كان عليه أن يعيد الوضوء إذا صلى به، فلا تصلى صلاتان أو أكثر بوضوء واحد. ثم نسخ هذا الحكم وصار تجديد الوضوء من المندوبات وليس واجبا. هذا معلوم أن النسخ في الأحكام الشرعية ثابت، ومن يدرس أصول الفقه ويدرس النسخ ودلالته يعلم ذلك، والله أعلم.
0: نعم شيخنا، بارك الله فيكم على هذا البيان الشافي الكافي بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، يرد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يعني بتتبع الأحاديث أنه يعني قد يعبر بعبارة إسباغ الوضوء، فما المراد بهذه الكلمة إسباغ الوضوء، وكيف يعني يحصل المسلم هذه الدرجة من الإسباغ ويحصل الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسبغ الوضوء؟
1: صدقت، بارك الله فيك، وقد جاءت أحاديث كثيرة تذكر ذلك، كحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ففي الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فلفظة أحسن هي بمعنى أسبغ، لأن معنى إسباغ الوضوء هو إتقانه وإحسانه وإكماله بإعطاء كل عضو حقه في الغسل. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذه تحية مشروعة لكل من يدخل إلى المقابر يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هم السابقون ونحن اللاحقون. قال صلى الله عليه وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انظر الآن المثال أو الصورة التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها من بيان وجمال وحسن. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ هي خيل مع بعضها، لكن فيها المغرة وفيها اللي فيها غرة وفيها وقلنا الغرة اللي هي البياض في الجبهة والتحجيل في الرجلين واليدين،
0: مميز عن غيرها يعني.
1: مميزة نعم. ألا يعرف خيله؟ الراجل هذا اللي يشبح للخيل قدامه مخلطة وخيله معاهم يعرف خيله. قالوا: بلى يا رسول الله، لأن عليهم علامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطوهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وهذا الحديث حديث الحوض، فيه هذه البشارة وفيه والعياذ بالله
0: الوعيد،
1: الوعيد لمن غير، لمن بدل، لمن ضل والعياذ بالله. هنا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الغر المحجلين، لا مغيرين ولا مبدلين. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يا سلام يا سلام، من لا يريد هذا يا رسول الله؟ نعم، نريد أن ترفع خطايانا وذنوبنا، ونطمع أن يرفعنا الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، كمن يتوضأ حال البرد أو حال المرض أو حال القيام النوم ففيه كره أو كره، لأن قالوا الكره بالضم هي المشقة، والكره بالفتح هي عن غير رضا،
0: كراه يعني.
1: نعم، وجاء في قراءتان،
0: حملته أمه كرها ووضعته كرها.
1: نعم. إسباغ الوضوء على المكاره، يحسن وضوءه ويجدده ويعيده لأجل الصلاة، لأن الوضوء هذه القطرات اللي تنزل معها الخطايا. والأمر الثاني وكثرة الخطى إلى المساجد، المساجد وأداء الصلوات في المساجد وأداء الفرائض في المساجد وما فيها من الخير العظيم، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة في المساجد، فيها من الأجور والثواب، وإنت ماشي كل خطوة يكتب بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وكل خطوة ترفع سيئة، ويشهدوا لك الملائكة ويشهدوا لك أهل الخير، ويتعلق قلبك بالمساجد، وتكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تعلق قلبه بالمساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، المساجد وتعظيم المساجد وتقديس المساجد هذا من الدين، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. والأمر الثالث يا رسول الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غن الحداث بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات، أرحنا بها يا بلال لا أرحنا منها، أرحنا بها، كانوا يفزعون إلى الصلاة فيجدون الراحة ويجدون الطمأنينة ويجدون السلام ويجدون الخير، لأنهم بين يدي الرحمن يعظمون ويهللون ويكبرون ويركعون ويسجدون. نعم، لا حظ لمن ترك الصلاة مما قاله عمر رضي الله عنه وجرحه يشغب دما، ولا حظ لتارك الصلاة في الإسلام. نعم، هذه الأحاديث العظيمة التي ذكرناها فيها الدلالة على أن إسباغ الوضوء بإتقانه وإكماله وإحسانه فيه الأجر والثواب العظيم، حتى إنه لما أخذ الشافعي رحمه الله وهو ميت يشيعونه إلى قبره، مروا به على سيدة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة بالصلاح والتقى والعلم والفقه، السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها، فأدخلوا عليها الشافعي وصلت عليه، ثم قالت قولتها المشهورة في الشافعي: إنه كان يحسن الوضوء، انظروا بما اختارته من مناقب الشافعي على علمه وورعه وفقهه، مدرسة في الفقه وفي الأحكام، ماذا اختارت نفيسة العلم رضي الله عنها في مدح الشافعي: إنه كان يحسن الوضوء. وهنا تنبيه لكثير من الناس لا يعطون الوضوء حقه من العناية، فتجد الواحد منهم يستعجل في وضوئه أو لا يكمله، وقد جاء وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي ترك عقبه أو العقب في رجله فلم يغسله، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يتقنون وضوءهم ويسبغونه ويحسنونه.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
1: نعم.
2: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
2: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: اي
2: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-02. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على القمر نايلسات. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج: ما حكم العقيقة، وهل يجب ذبح خروفين للذكر؟ العقيقة مندوبة، العقيقة مندوبة وليست واجبة، أي إنها سنة وليست واجبة. ويكفي في الذكر والأنثى ذبح شاة واحدة، ولكن الأفضل للذكر ذبح شاتين خروفين، يعني الأفضل في الذكر إن يذبح شاتين. أيضا من الأسئلة الواردة للبرنامج: ما حكم إيقاع الطلاق ثلاثا في لفظ واحد، هل يمضي ثلاثا أو واحدة؟ والمفتى به عندنا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل الحديث، وما حكي فيه الإجماع عن غير واحد أن الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا في دار الإفتاء الليبية. معنا اتصال. نعم يونس تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد الغني.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسلمك وبارك فيك وجميع العلماء ومنبر الطيب.
1: آمين.
2: ورسالة من الناس البسطاء لذي بسم فيكم. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك.
2: لكم أن كل خير حقيقة في إخبار طيب جدا وأسفل حقيقة منها عبرتنا إحنا الناس وبعنا نذكركم بارك كل صلاة ربي تذكركم.
1: آمين آمين.
2: ملاحظة دكتور عبد الغني قلت على السابق المتاكد حسن الإدارة الصلاة المباركة هي أتمنى ديما سرد التاريخ الهجري والطرطر كانت مباشرة لغير رغمنا ما تشاركش لك معادة حاجة.
1: بارك الله فيك. بارك الله.
2: الملاحظة الأولى. إن شاء الله النصر والتمكين لأخوتنا في غزة ولنا المسلمين.
1: اللهم آمين. اللهم آمين يا رب
2: العالمين. الله يذكر أتمنى أن كان أعطاك الوقت على الحديث على الجور المرض الحقيقة والله الشيخ النفاتي لما انتفاتكم يعني بارك الله فيكم تكتب لبعض المستقبل الكونسين وظاهرة الشيء في كل مكان ولكن الزمنية الحمد لله على كل حال أتمنى منك الصبر المرض وخيرات المرض الآلاف مرة لحد تجربة يعني ينقلب الإنسان على رأس العقب ولبس تغيب حالات المرض وشوف غيره أعتقد أنه يلازم يراجع نفسه يعني أتمنى لكم الصحة والعافية دوام الغير
1: آمين
2: الناس المعوضة
1: آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا عم يونس. بارك الله فيك وربي يجزيك خير وشكرا لك على مداخلاتك الطيبة اللي يعني ديما تقدم فيها في النصيحة لعامة المسلمين فجزاك الله خيرا. معنا الأخ مختار تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك فيك. الله عليك أعطي كلمة قوية لي وزير النفط وزير تاع البريك هذا أهزلنا النفط ما عاد حصلناها بك عند السيارة كي نخدم عليها ما عاد حصلناها النفط بك طرابلس هنا ولت ب 3 جنيه لتر معقولة في بلاد النفط هذه ليبيا بلاد النفط 3 جنيه ما عاد حصلناها لتر 3 جنيه معقولة الدرجة هذه بلاد بترول بلاد النفط لا كلمة قوية للمدير البراج هذا ما يتحشمش على وجهه طوابير من الفجر إلى المغرب إحنا تضرب فينا الشمس منحفظوش
1: يباتوا قال والله يباتوا حتى بيتان مساكين
3: والله 5 جنيه هي شنو هي بتعبية الخزام 5 جنيه ولا 7 جنيه أي شيء معقولة تضرب فينا الشمس شتاء من 2014 ماش نحلس المشكلة هذه لا عليك كان ماشي يقدروش يخدموا يسيبوا ويدوروا يمشي يخدموا خدمة تانية كان ما يعرفوش يخدموا ما يدورهاش خدمة
1: هذي اي
3: الله يبارك فيك
1: ماشي ماشي حاضر يا سيد مختار حاضر بإذن الله تعالى ماشي معنا الأخ خالد تفضل
4: صباح خير يا شيخ
1: نهارك مبارك أخ خالد
4: بالله يا شيخ عندي سؤالين
1: اي تفضل
4: سؤال الأول جوامع الجندي 3 جوامع
1: اي
4: ويدنا هنا كل واحد يختلف شوية كل بناتهم أنا يعني نبدا ماشي في الطريق على من برد الجامعة الأول تبع ولا الثاني ولا الثالث ولا كل واحد
1: تحكي عليه محاكاة الأذان يعني
4: إيه الأذان
1: منو اللي ترد عليه يعني هم يدنا
4: إيه
1: كلهم
4: عليه هم ثلاثة واحد يختلف واحد يقول الله أكبر الثاني يقول أشهد
1: إيه ماشي يا خالد ماشي والثاني
4: سؤال ثاني بالنسبة للرواتب يعني نقول صلاة الفجر الرغيب نجي طالع من الجامعة نجي طالع من الحوش نمشي الجامعة ونخش نصلي في الرغيبة هذه وننهي معها تحية المسجد نصلي في ركعتين بس والظهر كذلك نجي نخش نصلي 4 ركعات قبل الظهر ننهي تحية المسجد والظهر وبعدين بعد الظهر ومرات العصر نجي طاش نقول نلحق عليه ركعتين بس وانين بنصلي 4 رحم الله نصلى 4 العصر نصلي في ركعتين هل نصلي بعدها ولا بعد العصر
1: بعد العصر
4: ايه بعد العصر ما انين ركعتين لحد على ركعتين مش 4 قبل العصر
1: ايه ايه ايه تبي انت تبي تجيبهم بعد العصر يعني
4: نبي نجيبها نصليهم بعد العصر ركعتين وانا صليت ركعتين
1: ايه ايه
4: ايه والمغرب حتى هو نصلي في ركعتين قل يا ايها الكافرون قل هو الله واحد
1: بعد المغرب
4: ومرات يفوت بعد المغرب نصلي المغرب يصير لي شغل، هل بعد العشاء صلاة ركعتين بتاع المغرب نقدر نصليهم بعد صلاة العشاء؟
1: ماشي ماشي يا خالد،
4: الله يرحم والديك يا شيخ.
1: والديك
4: بالله يا شيخ، نبيك كان ترد علي التليفون لأني يعني في التليفون.
1: ماشي نرد عليك. بن يا سيد خالد، بالنسبة لمحاكاة الأذان تختار واحد منهم خلاص، مش ترد عليهم كلهم، تختار يعني أحد المساجد تتبعه وتتحاكي معه الأذان. بالنسبة لراتبة الفجر طبعا ماشي كويس أنك تصلي منها تحية المسجد منها راتبة، هذا ما فيش بس. حتى الفريضة، حتى الفريضة يعني أنت خشيت لقيتهم يصلوا في فريضة تنوي بها حتى هي تحية المسجد، تخش تنوي بها تحية المسجد. بالنسبة لبعض العصر لا، لأن بعض العصر وقت نهي، ما هوش وقت نافي، لا ما فيش هي مقيدة بوقتها قبل الفريضة، فإن لم تدركها فإن شاء الله يحسب لك الأجر بإذن الله، لكن ما تعيدهاش يعني زي هذه متاع المغرب تعيدها بعد العشاء والله بعد العصر وقت نهي، فالنوافل وإن كانت رواتب فإنها لا تصلى في وقت النهي.
4: الله يرحمه
1: عندنا ودك ان شاء الله. امين واياكم. معنا الاخ طارق، للاسف الخط انقطع، الاخ طارق قاعد الاتصال. معنا الاخ سعد، تفضل اخ سعد.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: تحية ليك يا شيخ وتحية للعاملين مع الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم.
1: حياك الله وبياك يا سيدي.
5: ونحيي جميع الشيوخ في الدار الإفتاء الجديدة.
1: حياك الله.
5: ونحيي كل الدار ونحيي كل جبين. وشكرا وما عندي سؤال، ونحيي كيف في هذا النهار المبارك اليوم.
1: حياك الله أخ سعد، شكرا ليك على تحيتك. آمين. شكرا على تحيتك الطيبة ودعائك الطيب، جزاك الله خيرا أخ سعد. ما كان فيش اتصال. طيب هو عندنا الأخ يونس والأخ مختار، لكن ناخذ الأخ مختار يعني حقيقة. والأخ مختار يعني تكلم على موضوع نحن نراه جميعا رأي العين ونشاهده، وللأسف الشديد هذا الأمر يعني الظاهر فيه والواضح أن فيه فساد وأن فيه استغلال لهذا الأمر، وأنه من الأمور التي تفتعل، من المشاكل المفتعلة حتى تروج أيدي الفساد ويجوا السمسارة ويجوا الخنابة ويجوا اللي يمتصوا في دماء المسلمين. هذه القصة راهو، لما أنت تجي لوزارة النفط والمفروض في كميات معينة هي اللي تنزل باش ياخذوها عامة الناس، الفساد من عدة جهات، في سواء في المؤسسة أو في الناس اللي التاجر أو في الناس اللي تهرب، فهذا كله في أيادي سوداء، أيادي فاسدة، أيادي لا تتقي الله سبحانه وتعالى، أيادي تريد الضرر بالناس، تريد الضرر بالمسلمين. اللي عنده سيارة نافطة مثلا بيخدم عليها، سواء كان طن ونص وإلا طنطة الكبيرة وإلا جرار، السيارات والآلات اللي تشتغل بالنافطة هادو، ما يعني بدل ما يمشي يوقف على المحطة زي أي سيارات أخرى ويعبي الوقود متاعها باش يشتغل بيه، هذه قصة إنه هو لا يجد هذه المادة لنقصها، سواء في التقصير في استيرادها أو افتعال المشكلة من أصلا حتى يتكسب هؤلاء الذين لا يحسبون أن هذا يعني فلاحة ولا تجارة ولا مكسب شرعي، لأن المتاجرة في هذه السلع المدعومة حرام، لا يجوز المتاجرة في السلع المدعومة، حرام لا تجوز، البنزينة، النافطة، الغاز، لأن هذا كله لعامة المسلمين، ولهذا مخفضين السعر باش يعني يجوا متوفر عندهم. بالله عليكم بومبة الغاز اللي هي من جنيه ونص توصل لخمسين دينار، الإيثرة النافطة اللي هي 15 قرش ولا 18 قرش توصل لثلاثة جنيه وأكثر، البنزينة كذلك، التهريب، الناس اللي يخزنوا اللي يستغلوا الآن في هروب الضي، الناس اللي بيشغلوا مولداتهم بهذا الوقود، معني متى سيقضى على هذا الفساد؟ متى ستتمكن الدولة من القضاء على هذا الفساد الذي أثقل كاهل الناس؟ الناس تعبد حقيقة، الناس تشردت خلاص، اللي يبي يشتغل ولا بيمشي بيرفع كارية ولا غيره بالطنطة ولا سيارة يقول كان نفطة ما عنديش باش منرفع باش منوصل، وإلا نبي بدل ما نشريها بخمسة نشريها أضعاف الأضعاف، شين يوصلها لأضعاف الأضعاف؟ وهدو ما اللي بيعوا فيها بأضعاف الأضعاف منين يحصلوا فيها؟ يا جماعة الفساد كبير كبير جدا حقيقة، وأضر بالناس ضررا كبيرا، وياليت في يعني في نقوله في شيء واحد ولا شيئين ولا ثلاثة، ما في شيء إلا وفي فساد. المالية فيها فساد، تبي مرتباتك برا أدفع، تبي حقوقك لازم تدفع، تبي كذا لازم تدفع، تبي إجراءاتك تمشي لازم تدفع. الرشوة أصبحت شيء طبيعي عادي، ورقة مطلوبة زي أي ورقة أخرى من أوراق اللي تتم بها المعاملة. الناس ما عادش تتورع في الحرام والعياذ بالله وفي الربا. حقوق الناس وظلم الناس في أموالهم في مرتباتهم في الأمر استفحل يعني كثر، الأمر شديد جدا. يعني لازم من من من من أن يؤدي كل منا كل واحد منا يؤدي دوره في هذه المسألة. الواعظ يعظ والخطيب في الجمعة يخطب ويبين والناصح ينصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووعظ الناس وتفهيمهم أن هذا له حرام، الناس غارقة في الحرام والعياذ بالله، أكل أموال الناس بالباطل، أكل حقوق الناس، تأخير حقوق الناس، المتاجرة في أساسيات الناس في حاجيات الناس، الاحتكار والفساد استشرى بشكل كبير. فمعاول الفساد هذه يجب أن تقلع، يجب أن يضرب بيد من حديد على كل من يسبب في هذا الفساد، وإلا فالدائرة تتمدد. راهو الكرة لما تتلوح كرة الثلج كل مرة تكبر شوية، هي ماشية وتنفذ، وإذا الأمر بدل أن يكون ضئيلا يصير أمر كبير وأمر معاش تقدر حتى تعالجه. فهنا يظلم الناس في هذا الباب كثيرا، ويظلم في حاجياتهم الضرورية. فنحن من هنا يعني نتكلم وننبه، ننبه أئمة المسلمين وعامة المسلمين، راو في فساد احنا مشاركين فيه يا جماعة، راو خلونا واقعيين، في كثير من الفساد احنا ليش؟ لأن لطمعنا لشجعنا، لأن نبو الكسب السريع، 100 جنيه تاعي اللي نشرب بها نفطة نبيها تولي 7000 جنيه 8000 جنيه، وناخذ النافطة وندسها ونخزنها ونبيعها ونتجفها، وكل زقوم والعياذ بالله وحرام، مكسب غير طيب وخبيث لا ينتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فالآن يعني هذا أثر كثيرا، الآن حنشحوا فيها الطوابير يعني الموجودة، وفي اللي يقول لك راهو يا شيخ الطوابير هذا مش كلهم، راهو مش كلهم يبوا يعبوا لسياراتهم ولا هذا، في اللي قال لك هذا باش بيتاجر، لان هذا كيف ما قال الاخ السائل اللي بيعبي بخمسة جنيه قال لك هذا بيصورها 700 ولا 800، وزيد على ذلك في اللي هربوا بالبطيات، وفي اللي هربوا باكبر من ذلك، وفي اللي هربوا في الجرافات، وفي اللي هربوا قصة راهي ما هيش صغيرة، قصة كبيرة جدا. فهذا يجب ايجاد حل له، يجب إيجاد حل ناجع لمثل هذه الأمور، نسأل الله الهداية للجميع. معنا الأخ طارق، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم
1: شيخ. آمين وإياكم.
6: شيخنا بالله في نظام السابق كان هناك تصرفات يعني بنمثل عليها مثل تصرفات الزحف على المصانع. تم تمليك أحد هذه المنتجات وهذه المصانع إلى المنتجين ودفع الأقساط بتاعهم أثناء وجودهم في النظام السابق. بعدين في الثورة المباركة هذه تم رجع هذه المصانع إلى أصحابها ورفعوا قضايا بس حتى هم داروا شهادة عقارية فيها هذه فالأعضاء يسألوا هل لهم الحق بالدفاع عن أنفسهم يعني كتبوا هذه الشهادة العقارية لهم أو لهمش الحق من ناحية شرعية
1: اللي هم يعني اثملكوا هذا الأمر بالقانون
6: بالقانون السابق
1: إيه
6: يعني إحنا مثلا ملكنا عبرونا شهادة عقارية رسمية والآن الملاك الأصليين رجعوا هذا المنطق الصناعي ولا في قضية فلنمثل هل هي الحق أن نستمر في الدفاع عن نفسي حتى نثبت هذه الشهادة وإلا نخرج منها الموضوع ونعطي الملك هذا لأهله.
1: نعم نعم
6: هذا سؤالي. تعارف الآن يعني السجل العقاري الحرق قولي فهم ما عندهمش هذا عقارية قديمة دي بتاعهم الأصلية كنا الحر بالحق عندنا احنا هذا عقارية بتاعنا بس لكن هم احنا نعترف لهم هم الملاك الأصليين بلا شك يعني كل الناس تعرف هذا ولكن الآن يعني دافع مثلا دافع أقساط في المصنع هذا هم ما تعوضوش نهائيا يعني نعرف هذا الكلام يعني لكن أنا دافع أقساط للدولة يعني فأنا كيف من دافع دافع الحقي بس إن
1: ولا ما
6: نتعرف يعني
1: مثلا نحن
6: شرعي
1: هل هذا جائز
6: في
1: وحق
6: شرعي
1: وإلا
6: لا
1: نعم بارك الله فيك. آمين وإياك حاضر يا أختار جاوبوك إن شاء الله. الأخ عبد الحكيم تفضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك الشيخ؟
1: مرحبا بك أخ عبد الحكيم.
7: يا حضرة الشيخ في عقود الزواج
1: أي
7: يعني المأذون بيذكر الصداق
1: ايه
7: فنعتقد انك المرتين المأذون يقول الصداق حسب المتفق عليه
1: ايه
7: فهل يعني واجب على المأذون هو يذكر الصداق ولا مثلا يكتفي انه مثلا الاتفاق بين والد الفتاة والد الشاب
1: انت انت يعني انت تقصد هل يعني يجب كتابته في العقد او ذكره
7: ما يذكر ذكرى يعني
1: ذكرى يذكرى قدامنا
7: إيه لأن به تو الشهود حتى من المشهد وهم ما يعرفوش الصداق مثلاً شنو هو كيف يشهدوا على شيء ما يعرفوش هو هذه حالة
1: هم مش شهود على الصداق هم شهود على عقد النكاح إنه حصل زواج
7: هذا السؤال عندي سؤال تاني الشيخ طول لكل إنسان قرين فمتى يفك القرين الإنسان هذا يعني أنا في بعض دروس قديمة حضرتها يقول يعني ان الشيطان في الاحتضار الشيطان يحضر وفي القبر كذلك يحضر فاذا كان طبعا هو الانسان بالذات في القبر او عند الاحتضار في الملائكه كيف يحضر الملائكه والشيطان في نفس الوقت يعني

0: آمين يا رب
1: سعدون
0: العالمين.
1: سعدون السويحلي وقت حياته أحلى قوم الكفار قدراته. عم
0: اتفضل اتفضل.
1: قلت لك سعدون الله يرحمه وقت حياته لا خان لا قوم الكفار قدراته
0: الله يرحمه وصالح.
1: بالنسبة للوضع الثوري قال لك احنا ما نبغاش زي دبي، نبغاها زي وادي الحي وزارع وزارع وفيخ وعنب ما شاء الله، لكن دبي هذه خمارات ويهود وخمر وتطبيع
0: نعم.
1: احنا نبغى لازم يهدرز الناس، هيك الاغلبية يقول لك الفكر النظام الاول الرجوع الى الله الى الله. كان ليبيا تبغى يتصفعوا بها من التطبيع ومن جهنم والفقر والقتل والاحتلال، الرجوع الى الله كتاب وكتاب الرجوع الى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: اما الرجوع للمتحد والامريكان والمجرمين
0: ايه. بارك الله فيك
1: الجبناء.
0: بارك الله فيك يا اخ عبد الله، ورب يجزيك خير على النصيحه الطيبه.
1: الباطل يعمل والحق يتكلم، معناه الباطل يعمل مناي عنده مسيرات عنده سلاح عنده فلوس،
0: هو صراع الحق والباطل الى قيام الساعه.
1: الحق لازم يجهز روحه ويجهز
0: يعني. بارك الله فيك
1: وان شاء الله ربي يولي استقرارنا ويدمر الباطل
0: وجلوده. امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا اخ عبد الله، بارك الله فيك.
1: والله عندي ملاحظه ثانيه للحكومه، معلش.
0: اي تفضل.
1: جميع زاد وجميع المؤسسات ما عدا محاربين القمامه شركات النظافه.
0: نعم
1: يا راجل، قاعدين ناخذ فلف و700 والدنيا غلت يا راجل، ما يسدش اسبوع المرتب. في اللي عنده 7 صغار وفي 8 واللي متزوج 4 وعنده 16 عيل وفي اللي مأجر وفي اللي وين الحكومه طيورها منتهيه. يزيد علاش ما زادوش محاربين القمامه سواد الحكومه والمسؤولين والنواب؟ لماذا
0: أيه.
1: لم تزيد محاربين القمامة حتى الآن يا أعداء الحق والعدل؟
0: يا سيدي حاضر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله بارك الله فيك ورب يجزيك خير إن شاء الله. معنا الأخ أبو أحمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية ليك يا شيخ وجزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
0: آمين وإياكم أخي الكريم، بارك الله فيك.
2: أنا اللي أسأل الله العظيم يعني اللي كل ما يسعى ويسمع الدعاء يعني يقول آمين.
0: آمين.
2: اللهم أصرف عن ليبيا والليبيين الحاقدين والحاسدين والظلمة والطغاة والفراعنة. اللهم آمين. اللهم آمين.
0: آمين.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خير.
0: آمين. بارك الله فيك يا أخ أبو أحمد على دعائك الطيب، إن شاء الله رب يجزيك خير. الأخ يونس بارك الله فيه صديق البرنامج يعني نبه على مسألة وعلى موضوع يتعلق بالصبر على المرض والأجر والثواب، وأن في ابتلاء الإنسان يعني يكون فيه تذكرة ويكون فيه درس ويكون فيه رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن السلف الصالح كان الواحد منهم إذا ما يمرضش أو غيره يخشى على نفسه، يقول كيف يعني، وكأنه يعني أنه في استدراج أو كأنه في ليس في طريق الخير، لأنه يخشى من ذلك. ففي المرض يعني مصلحة للإنسان، هو الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الأمراض ويبعد وأن يشفيه ويعافيه، لكن أي إنسان معرض، والأمراض هذه تختلف، هناك الأمراض العادية والأمراض البسيطة وهناك الأمراض المستعصية التي يعاني يعني فيه خير للإنسان كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر يعني، وإن أصابته نعمة شكر. فالإنسان يعني يشكر الله سبحانه وتعالى، وإن أصيب بابتلاء من الله سبحانه وتعالى رب يبلونا بنقص في الأموال والأنفس والثمرات، ويعني يصبر الإنسان على هذا الأمر ويرجو أن يكون له كفارة من ذنوبه وأخطائه، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا يتكلم هجرا

0: في مرضه ما يصبرش، ولا يبدأ يقول في كلام يعني يصادم الاعتقاد الصحيح. يا ربي أنا شندرت تحتك، ولا يا ربي أنا علاش أنا وأنا مرتني والتاني ما مرتهمش. في بعض الناس إيمانها ضعيف يعني تقول هذا الكلام، وكأنها تنسب الظلمة والحيفة إلى الله سبحانه وتعالى. علاش هذاك أعطيته وأنا ما أعطيتنيش، علاش هذاك عنده صغار وأنا ما عنديش، أنا علاش، ويبدأ هكذا يتذمر و يعني يقول هجر. حتى في المصائب لو مثلا أخذ منه ولده، أو يبدأ الناس يبدأ الإنسان ربما يقول كفرا بواحا، أو ما يقتضي الردة أو الكفر في نسبة الحيف والظلم إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، إنما على المؤمن أن يتسلح بسلاح الصبر الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض، أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بضيق الحال، أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر، أو ابتلاه سبحانه وتعالى يعني أمراض نقول إحنا مزمنة وغيرها، في اللي عنده حساسية في صدره، في اللي عنده غسل كلى، في اللي عنده قولون مزمن، في اللي عنده خبيث، في اللي عنده ورم، في ها. ولهذا الصالحون اللي عالجوا في النفوس، يعالجوا في الصدور، يعالجوا في أمراض القلوب، يعني هذا الإنسان اللي يفتتن بالدنيا ولا يفتتن بمتاع الدنيا ولا يفتتن بالمال، وهذا فتنة. رأوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكثير منا مفتتن بزخارف الدنيا، مفتتن بالمال، مفتتن بالتجارة، مفتتن بالأرزاق، يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فهذا ما اللي عالجوا الصالحون، اللي عالجوا يقول له اذهب إلى المستشفى، اذهب إلى المصحات، انظر في حال المرضى، زور المرضى. هذاك تو تعرف قيمة نعمة الله التي أنعم بها عليك من الصحة والقوة وصرف عنك هذه الأمراض. أنت في نعمة لك ما تندريش. أنت صح ممكن تبقى ناقص عليك أمور أخرى من المال أو الأرزاق أو الولد أو غيره، لكنك في صحة وفي عافية. في اللي يتمنى يقول يا ربي خذ مني كل شيء من مالي ومن رزقي، لكن رد لي صحتي، بس رد لي صحتي، يعني مستعد ندفع صحتي. فمرة يعني جي واحد لهارون الرشيد قال له يا هارون، لو انك انت عطشان، يعني عطشان وما عندكش الا واحد لقيت عنده طاسة مية وقال لك هدية يا هارون تمنها نفس ملكك، وانت عطشان بتموت يا هارون، خلاص. يكلم هارون الرشيد قال نشريها بنص ملكي، هذه كطاسة المية نشريها بنص ملكي. قال له يا هارون انت شريتها وشربتها، انت المية هذه انحبست في جسمك، معاش تبي تطلع، ما هي لازم تبي تطلع المية. قال له انحبست، يعني نقول صار لك حبس في البول معاش، وقالوا لك كانك تبي تتسرح وتتخلص من هالمية تدفع نص ملكك. قال مندفع. قال له دنيا ما سوتش شربت ماء. شوف قداش الدنيا زهيدة، شوف قداش قيمتها، قداش قدرة. احنا اللي في وقتنا الحالي والعياذ بالله افتتنا بالدنيا، افتتنا بالمال، افتتنا بالأرزاق، واحد منا يبي يستغنى بأي طريقة، يبي يولي غني، يبي يولي فلوس، يبي يولي يشار إليه بالبنان، يبي يدير عطيان، ويبي يدير استراحات، ويبي يدير مزارع، ويبي يدير مصا، ويبي يدير ويبي كل شيء هكذا، يبي يمتلك حب المال، حب الامتلاك. هذا لا مانع منه شرعا إن كان بحقه وبالحلال، وإن تعطي فيه حق الله سبحانه وتعالى وتخرج زكاتك وما تظلمش الناس. أما إنك تجي تكون ثروة مالية وتكون ملايين ونمات بالبلعطة وبسرقة أموال الناس وبالاعتمادات وبالفساد والفساد المؤسسي والفساد الإداري، ويعني وعندك فجوة تحصل منها في مال في المال بال يعني نقوله بالواسطة وبالجاه وبالقوة وبالسلطان هذا كله سيكون عبئا عليك صدقني. كل ما تجمع من هذا المال سيكون عبئا عليك. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. مش حترفع مش حترفع أي فلس ولا أي دولار ولا أي مبلغ مالي معاك للآخرة. مش حترفع مهما كان الإنسان غنيا ومهما كان ذا سلطان ومهما كان ذا قوة عندما يموت حال حال الفقير المسكين كلهم زي بعضهم. حيكفنوك حيغسلوك حيكفنوك حيحطوك في قبرك ويحطوا عليك الطباق والتراب والسلام عليكم. كائنا من كنت كائنا من كنت. وبعتالي شوف انت عاد الحساب لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أفناه وين صرفته أنت مالك منين اخذته وين صرفته. بالله عليك يجب على الإنسان أن يتذكر وأن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يسعى في أكل الحلال وأن يبتعد عن أكل الحرام وأن يبعد هذا الحلم الكاذب هذا قصة أنك تبي تولي غني ويشار إليك بالبنان ويقولوا فلان صاحب القصور ولا صاحب الأراضي ولا صاحب المزارع ولا القنقلة الكبير ولا غيره. هذا لن ينفعك. هذا المال أمتى يكون نعمة المال لما تنفق في أوجه الخير وتنفق في سبيل الله وتنفق في إعانة الناس وتنفق في ما هو حلال. يجب أن نقتدي بسلف الأمة نقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كسبوا المال وكيف انتفعوا من أموالهم فيما ينفع المسلمين. هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقصصه المعروفة في بذل أمواله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تأتينا من قصص من السلف الصالح الذي كانت يأتيهم العطاء من يأتي العطاء من الخليفة آلاف فلا يأتي المساح حتى يكون قد صرف هذا العطاء كله في أوجه الخير وتكفيه يعني كسرة خبز وتكفيه شربة ماء. هادوا يستعدون ليوم الحساب يستعدون ليوم القيامة يستعدون للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعدون أجوبة لهذا. هذا هو الإيمان. أما امشي خبط طوى يمين يسار فلاحة يسموا فيها فلاحة والله مساكين والله والله هؤلاء المساكين يسميهم المساكين. هذا اللي يسمي فيها شطارة يسمي فيها فلاحة لما يحصل صفقة في الباطل يحصل صفقة في الأحرام يحصل كيف يهبر هبرة هيك من أي مؤسسة ولا من أي شركة يقول لك هذا ناشط ناشط هذا شاطر هذا فالح والله إلا نشاط الفلاحة. هذا يعني طمع وهذا جشع وهذا زقوم مش ماهوش فلاحة هذا ما تفرحش به. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا جميعا. معانا الأخت أم عبادة تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله يا شيخ وجزاك الله عنا كل خير.
0: آمين آمين وإياك أختي الكريمة.
1: ربي يحفظكم ويعطيكم إن شاء الله الصحة ويا رب.
0: آمين آمين.
1: شيخ أنا سؤالي من محورين.
0: إيه.
1: ومهمين وموجودين يعني كل يوم. بخصوص بدي منك نصيحة بخصوص تشييد الكهرباء يا شيخ.
0: إيه.
1: هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص الكلمة طيبة في حق التعليم الغش المتفلكش يا شيخ معقولة قبل تجي طالبة قولها نجيب لك تليفون نفتحه لك وتاخذي من الإجابة إيه تقول لها الله الله يعني في
0: الطلبة
1: يعني مناجبة تانية إذا الكهرباء شيخ معقولة أولياء الأمور ما تجيب سيطرة على الحوش يعني تحوشوا كله يعني. بعدين لما تحوشوا الكهرباء ملك الدولة، الدولة انت المواطن حد ذاته دولة، المواطن حد ذاته شرطي، المواطن حد ذاته مسؤول حرس، هو المواطن قام مسؤول على كل شيء. تقول لا يا ناس معقول الضيش على 12 ولا الواحد ولا طول النهار في يعني لما نمر من الكياس تلقى الكاشف والفلاشات. تقول لا نصيحة طيبة من الشيخ.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أم عبادة، شكرا لك على السؤالين المهمين حقيقة، اللي هم عايشين معاهم احنا هذا كل يوم يعني نرى فيه. ان شاء الله تو نجاوبوك ونتكلم عن الموضوع اللي اشرتي لي. معنا الاخ عادل. تفضل يا عادل. هذا الشيخ معاك يكلم فيك، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عادل.
2: بارك الله فيك يا شيخ.
0: وفيك بارك الله، تفضل يا سيدي. هاي
2: بالمسألة الشرعية يا شيخ.
0: اي تفضل.
2: بالنسبة عندي هنا عادي بنية. وعندها بنت من قبل يعني ابوها ما جابلهاش النفقة. يعني 7 سنين مسيبها ابوها. وسجلناها حتى في لجنة ساقطين القيد. فهمت عليا؟
0: اي نعم.
2: بعدها لي جانا واحد على اساس قال لي بنت بناها البنية هذه والمؤمنين على شروطي. اعطيناها لي واحد تاني بصغارة ما رضيتش فيه. إلا وين يبي يأخذ بيها يعني معاه من
0: ناحية
2: النفقة وتمشي مع أمها.
0: يعني أمها تزوجت. أمها تزوجت وهي مش التربيبة يعني.
2: أيوة.
0: راجل أمها، راجل أمها هو اللي متوليها يعني.
2: أيوة قال في عيني هذه وفي عيني عندي صوص عيون. بعتالي بعد ما خدي الولية حاول يطرق لبنية فما يجلها بمشي تعاون عليها.
0: هي جابت هذه عيل ثاني؟
2: لا هذا من قبل تجيب عيل ثاني حين صارت مشاكل لما هو متعاونش على البيت عز وجل انه يكسر ظهره ربك طيحت. فبعتالي شديتها لبنية قلت لها هذا اللي نقعم جمعة كيف يلوح البنية بحوايشها بعد ما اختاك بيها بناها الشروط وبعدين تفهمش معه يحاولي يتملص الموضوع معي انت.
0: ايه معاك معاك.
2: ايه فهليه لما قلنا لها جيب الحوش اللي طلبنا عليك لعند 6 شهور وبنحطه مع البنية من جديد. فبعت لها رسالة والبنت ربت لها بعد ما قعمزنا يعني اخوانها وعمامها وهو نفيد قعميزة
0: بس
2: بردوا البنية معاه والحوش. يا عبد الله تفتينا بمراك الله.
0: طيب شنو انتوا وين واقفين النقطة وين تولي واقفين فيها يا عادل انتوا تو؟
2: نتوقف فيها البنية جبتنا تحت الرجلة
0: البنية قاعدة البنية ما بوش البنية يعني ما يبيهاش تقعد في حضانة أمها هو.
2: أيوة من الأول ارضيناش فيه إلا بالبنت.
0: إيه
2: أيوة
0: بقى نجاوبوك. حاضر حاضر يا عادل. حاضر نجاوبوك. حاضر
2: بارك الله فيك. آمين والله يا رب يبارك في مالك وعليك.
0: آمين أجمعين.
2: يا عبد الله سدد علينا راه.
0: آمين إن شاء
2: الله. والله عليه عز وجل ورب والله انكرت حتى بنتي على خاطر الانسان ظالم وباغي ومفسد ضيع علينا فرصة الزواج.
0: ان شاء الله خير ان شاء الله. ماشي ماشي.
2: انت صاحب حكمه وزيد العاية وربي يزيدك علم بالله يفتينا.
0: حاضر يا سيدي حاضر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخت بنت الوطن تفضلي.
3: بنت الوطن معك
0: تفضلي. ايه تفضلي بنت الوطن تفضلي. تفضلي معاك تفضلي.
3: ايوه السلام عليكم.
0: تفضلي.
3: ايوه السلام عليكم.
0: ايوه وعليكم السلام تفضلي.
3: حق يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: عندي سؤالين من فضلك.
0: ايه تفضلي بنتي. هاي
3: ايه الله يزيد فضلك بارك الله فيك.
0: امين.
3: السؤال الاول يا شيخ ندي نسأل عن لما تطلع النتيجة مثلا زي الاعدادية ولامس.
0: ايه
3: الامس طلع
0: ايه.
3: الشيخ
0: ايه
3: وبعدين لما صدت النتيجه بدال دول الالعاب الناريه يا شيخ، لثاني يوم عاش وقفوا بك خلوا من القد.
0: ايه
3: انا عندي طبعا داوي في عيوني يا شيخ، طبعا لي دكتور قال لي لما تديري قطره في عيونك تتكي شوي.
0: إيه؟
3: والله ما جاني النوم يا شيخ ولا خلوا احسن من القد، لا لا لا ثاني يوم لا لا ده الاول. باهي
0: ايه
3: بنظره الشرع والدين يا شيخ، وش قربي والله يا شيخ حتى صفره لو انا صايمه
0: إيه؟
3: حتى صفره للفطور خسيت لي الالعاب الناريه بالراشه في صفره للفطور.
0: لا حول ولا قوه الا بالله
3: والله يا شيخ، قهوتين كفت والضي صار حتى بس
0: بتطيب
3: قهوه ثانيه مع الجاني خاطر حتى في الفطور يا شيخ بعد ولا حول ولا قوه الا بالله، لان قالوا لي دافعه نافعه رافعه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. اي تو نتكلموا في الموضوع هذا يا بنت الوطن، شنو هي السؤال الثاني؟
3: السؤال الثاني يا شيخ علي رحمه والديك. بدي نسالك على اللي يجيب فضانيه ويصور فيها، واللي يطيب في حاجه تصور فيها، واللي تشري في قبطان تصور فيه، واللي تشري في ذهب هذا شرحوا لي راجلي من الزكاه في الفيس، وفي اللي عنده وفي اللي ما عندهش.
0: ايه حاضر.
3: بنظرة الشرع والدين، بس في حتى تدير حتى كيكة ولا بسبوسة يا شيخ تصورها وتنزلها
0: إيه
3: في
0: الفيس إيه
3: جابها لي راجلي او درتها ويبدو ويبدو يصوروا لي بعضهم يا شيخ، نبغى نظرة الشرع والدين بس.
0: حاضر.
3: فضانية ولامس تنزلها في الفيس، قصدي هل يعقل شنو يا شيخ؟
0: حاضر.
3: في اللي عنده وفي اللي ما عنده الله غالب عليه.
0: اي باهي باهي يا بنت الوطن، حاضر نتكلموا فيهم من نقطتين ان شاء الله.
3: ان شاء الله ربي يعطيك صحتك يا شيخ.
0: امين امين واياك وبارك الله فيك عليه. الدعاء الطيب. الإخوة المستمعون والمتابعون الكرام، انتهى الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية 092-092-15-02 092-092-16-02، والاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال. الأخت هناء تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضلي.
2: لو سمحت يا شيخ، عندي
1: ماشي لكن في شوي صوتك مش واضح. ايش سؤالك الاول؟
2: متعلقه بها هلبة.
1: شنو هي متعلقه بها هلبة؟
2: الصوت
1: ما فيش وضوح، مش عارف
2: كيف
1: الصوت مش واضح. يعني
2: قلت لك عندي اخت قريبه لي هلبة.
1: عندك اختك قريبه ليك هلبة؟
2: ايوه. راجلي تقاسم مع رجلها.
1: با
2: احلفي بيمين طلعت بالكراسة.
1: ايه
2: كانك اللحظة قصيتي في انظار متاحها. نبي الفتوى فيها ان هي تمشي بالطلقة ولا عادي.
1: لو حصل المعلق عليه هل يقع الطلاق ولا لا يعني؟
2: ايه
1: باه. وسؤال تاني؟
2: سؤال تاني يا شيخ، انا كان عندي فتوى نجاسية.
1: كان عندك
2: سنة
1: ايه با؟
2: ايوه عالجت عليك في 4 دكاترة.
1: ايه
2: نفس الشيء قاعد زي ما هو. مشيت لي دكتور بعتوني لي بعد زراعة.
1: ايه
2: لبينا حيلي السنة يزرع لي.
1: ايه
2: قال لي لا ما نزرع لكش، نحاول معك قبل. قلت ان السنة قاعد زي ما هو. في منك خطي في السنة الاول. اطلع العلة من السن اللي بعدها، يعني علاجي كله طعم الدكتور اللي بعدها. هو زي ما تقولي بلك يدي مني نزل السن اللي خدمه لي الدكتور الأول.
1: ايه
2: مش بذل وفي حسن هو تعلي لو مخطش من السن نصلك حق الزرع.
1: لا ما عادش نسمع فيك باهي. بعض السؤال سمعناه وبعض في ضغط شاف الصوت.
2: يعني نبي نفهم ان نعطيه الفلوس زي حقهم مني، او في ان نخاف هو ما جاوب. هو مش يعني الحل اكيد بعيد السن.
1: ماشي ماشي ماشي باذن الله. حاضر. نجيب على اسئله اللي هي يعني من الجزء الأول من الحلقة. الأخ طارق اتكلم على قصة القوانين الظالمة اللي كانت موجودة في العهد الأول من أنظمة الاشتراكية والسطو على أملاك الناس بغير وجه حق من النظام وتمليكها لآخرين، قانون 28 وقانون رقم 4 البيت لساكنه الذي أضراره إلى الآن، يعني هذا قانون البيت لساكنه اللي أخذت به أرزاق الناس بغير وجه حق، هذه أملاك الناس وأرزاق الناس جي غصبها النظام وملكها. وشوف الفتنة اللي سببها هذا النظام في زرع البغضاء والشحناء، ويعني خلى الناس يعني في اللي بشبهة وفي اللي بغيرها وفي اللي يحسبها هذا من حق الدولة الدين هيك، وكل واحد عليه حال. لكن المشايخ ما قصروش بارك الله فيهم من ذاك الوقت في تبيين حكم هذا الأمر للناس، وأن هذا التمليك هو تمليك لا يستند إلى أمر شرعي، فالملك قاعد عليه صاحب الأول، سواء كان مصنع ولا سواء كان بيت ولا كان أرض ولا غيره، راه هو قاعد على. والحق لا يسقط بالتقادم، هذه قاعدة معروفة شرعية قانونية، أن صاحب الحق لا يزال يمتلك هذا الحق. قال باي توحني الزحف على المصانع وتمليك المصانع للمنتجين وداروا لهم يعني شنو يقول شهادة عقارية وتمليك وغيره، ونقولوا له هذا كله لا يثبت به شيء، كله لا يغير شيء من الحال، كله يعني زايد هذا المصنع ولا هذه الأحوازة ولا هذا الهكتار ولا هذه الشقة ولا هذه الفيلا، هي قاعدة عليه ملك صاحبها الأول، مات صاحبها الأول ورثة موجودون، بعد لو مات هذاك الأول خلاص الورثة هذا حق ليهم. هو يقول يعني هل لو ان احنا اللي تضررنا من الدولة بسبب دفع هذه الأمور لنا الحق ان ندافع لحقنا، انت كيف تسميه حق والحاجة ليك؟ وانت ما سألتش اهل العلم في ذاك الوقت هل هذا جائز ولا مش جائز، هل هذا حق ولا محق، وربي قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والعلماء في هذه البلد وعلى رأسهم مفتي البلاد الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله تعالى ومعه اهل العلم كانوا ينكرون على النظام هذا الامر، وعامة الناس يعرفون هذا، ومنها جت كلمة حق مقدس أو ملك مقدس، لأنه يعرفوا أن فيه ملك غير صحيح، ملك امتلكه الناس ظلما وعدوانا. يا ما منهم كانوا في الأصل مأجرين، كانوا في الأصل مأجرين، وبعتالي جاءهم النظام قالهم لا اللي عنده حوش يقعمز فيه بالقانون، واللي يجي يقول لك أدفع إيجار ولا حاجة غير جيب لنا ورقة بس تو نشده نحبسه. شوف الظلم، شوف الظلم، شوف القهر، شوف الإدلال، شوف تم إدخال الناس في الحرام وتسهيل أكل الزقوم لهم، الناس ضعيفة، واحد يقول لك أنا ما نقدرش ندفع، واحد يقول لك أنا ما عنديش إيجار، واحد أصلا ما عنداش رزق، واحد مقتنع بهذا النظام يقول لك إيه لا حق هذا مدام دارها رئيس الدولة وغيره، هذا يعني أمر يعني مشروع. فالناس خاضت في أموال الناس، والناس عبثت بأملاك الناس، والناس يعني قعمزوا في أرزاق الناس بالغصب، بالغصب يا جماعة مش شوية، يعني معقولة 50 سنة وانت قاعد ولا 40 سنة وانت قاعد في هذا المال المغصوب، وفي اللي يتعدل لك بعدار، يقول لك أنا ما عنديش وين نطلع والله وانا وياما قصص سمعناها في اللي جابوا له بديل نقعمز في فيلا طويلة عريضة جابوا له بديل شقة قال لا كيف أنا نطلع لشقة لأن هو شني يحسابها هادي حق لي خلاص وفي اللي يبي يطلع يبي فلوس أعطوني فلوس قالوا باش نطلع ونعطيكم وهذا طبعا من أكل أموال الناس بالباطل والقعاد في الأملاك المغصوبة راهو كل يوم بإثمه كل يوم يزيد أنت قاعد في رزق ناس بغير وجه حق فكيف أنت تقول أنا نمشي بنطالب شن بالطالب يعني شن بالطالب أن صاحب الحق ظلمك ولا شنو هذا حوشة ومش هيكي أنت مفروض اللي قاعد اللي توا من 78 ولا توا مفروض يدفع الأجارات كلها لأن هذا من حق صاحب الملك مفروض يقدروا له قداش من أجارات قداش الأجارات على مر السنين قداش كانوا يأجروا ويدفع حق الأجارات لأصحاب الحق لأن هذا مالهم وأنت اغتصبته بغير وجه حق وبقانون ظالم وفي ناس والله إلى الآن واحد يقول لك وقاعدين احنا مقدمين محاكم ومقدمين والقضاء يعني في اللي يطول في اللي قاعد يحكم بالقانون الأول قصص صايرة في موضوع اغتصاب أموال الناس وحقوق الناس فكل صاحب عقار وكل صاحب ملك وكل من اغتصب منه هو أحق بماله أحق برزقه أحق بحقه ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فلهذا أنصح كل من وقع في هذا الظلم وكل من وقع في هذا الإثم وكل من وقع في هذا العدوان وكل من وقع في هذا الخطأ وكل من اغتصب عقارات الناس وأموال الناس بغير وجه الحق واستند إلى ظلم الدولة واستند إلى ظلم القانون واستند إلى القوانين الظالمة والله لن يبرئك هذا أمام الله سبحانه وتعالى بعض الناس يقول لك فرق مثل القدافي لا يا ولدي ما هو مجرم صح وهذا القانون هو اللي داره ويكسب إثمه لكن هذا ما يبريش صحتك أنت ما يبريش صحتك أنت أنت تعرف أن ظلم وتعرف أن أكل أموال الناس بالباطل وتعرف أن غصب لأملاك الناس وتقول لا أنا قاعد في مكان أعطتولي الدولة لا أنا مقعمز في المكان بالقانون فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تخرج من هذه الدنيا تخرج من هذه الدنيا وانت غاصب بيت 40 سنة ومش هيك وبس والبيت بيورتوه صغارة وبيقسموه واصحاب الحق يمنعون حقهم هذا ظلم شديد ظلم عظيم ما يصحش ان شاء الله يملك نفس الدنيا بيعطيك عن طيب نفس باهي ما تقولش لا والله هذا غني بناخذ منه انا الاخ عبد الحكيم قال عنده سؤال قال في عقد القران هل يجب ذكر الصداق او لا يجب ذكره قال احنا نسمع في المادونين يقولوا لما يصير الإجابة والقبول يقول وحسب الصداق المتفق عليه يعني بعض المادونين يسمي لك يقول لك المعجل منه والمؤخر منه ويسميه لانه هذا مكتوب في العقد هو لكن بعض المادونين ما يذكراش اول حاجة احنا خلنا ناخذوها معلش يعني هل يجب ذكر الصداق في عقد النكاح اصلا بكل هو هل يجب ذكر الصداق لا يجب ذكر الصداق في عقد النكاح يقول الشهود وشهود على عقد النكاح ان فلان زوج من فلانة، هذا يسموه نكاح التفويض في الفقه، لكن لا يدخل حتى يسمى النكاح. احنا ندعو عند عقد النكاح، عند عقد النكاح هل يجب ذكر الصداق؟ لا يجب ذكره، لكن اذا اراد ان يدخل ليجب ان يسمي لها صداقا، وهذا يسموه نكاح تفويض معروف. اذا باهي تو قال ما لا احياء يعني في الغالب تو كلهم يكتبوا ما في الصداق، وهذا هو الاصل هو الافضل، بس ما يصيرش النزاع، بس ما يصيرش النزاع يقولوا شنو هو الصداق ولا شنو هو المعجل ولا شنو هو المؤخر، ولو انه مكتوب وما قراش ما فيش اللي نبهوا عليه اكثر، واللي هو في العاده يترتب عليه بطلان العقد، هو هذا المهم، هو جهاله المده او التاجيل الى اجل مجهول، ما يسموش مده استحقاق هذا الصداق انت تطالب به 3 سنوات 4 سنوات، وفي لاجله الى اجل مجهول. ومن التاجيل المجهول عند علماء المالكيه ان تحدد الاجل الى اقرب الاجلين او ابعد الاجلين، هذا عندنا احنا عند علمائنا اجل مجهول، ولو اجل اليه فان النكاح يعني قبل الدخول اذا دخل يمضي، ولكن قبل الدخول يعاد ويذكر فيه الاجل، وان بعد الدخول قالك فانه يمضي ولكن بالاكثر منهما، يعني من الصداق المذكور او صداق المثل، وهذا عممت عليه وزارة العدل عبر إدارة المأذونين وتنبيه الناس الى هذا الامر. اذا تحديد اجل تسديد الصداق هذا يعني يجب الانتباه اليه وذكره في عقد النكاح. جاب قصة قال له وقال قرين، هنا والله ما فهمتها يعني على العموم، قال كيف تجتمع الملائكة وتجتمع الشيطان، أنا يعني ما فهمتهاش الحقيقة بالضبط. أخ عبد الله بارك الله فيه وجاب لنا يعني كلام على المجاهدين وعلى الأبطال وعلى سعدون السويحلي وعلى كل المجاهدين الأبطال الذين يعني ضربوا أعظم الأمثلة في ساحات الوغى في الدفاع عن أرض الوطن مع قلة يعني الأسلحة وقلة المعونة والفقر، لكنهم لم يرضوا الذلة. هذا الذي يجب أن نعلمه لأبنائنا، هذا الذي يجب أن ندرسه في مناهجنا، لم يخشوا الاستعمار الإيطالي مع ترسانة الأسلحة المتطورة التي كانت عنده، ما قامزوا وقالوا لا والله احنا هادو ما نقدروهمش، ما خلي نسلموا لهم بلادنا، خلي يفعلوا في بناتنا ونسوينا واحنا نقعدوا نتفرجوا. اجدادنا مرضوش بهذا، ولكن بما توفر لهم بقوة وامتثال لأمر الله تعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فضرب هؤلاء المجاهدون الأبطال في الدفاع عن الوطن والأرض والعرض والدين الصور العظيمة من الشجاعة والصبر والثبات الذي شهد به الأعداء قبل أهل البلد. التاريخ لا يرحم أيها الكرام، التاريخ ما يرحمش، التاريخ ما يرحمش، يبين لك من الراجل ومن الوضيع، من العزيز ومن الكريم، من الشجاع ومن الجبان، يبين لك. وكتو قداش ليهم هادو أجدادنا اللي طق 100 سنة واللي طق أكثر، ولكنهم لم يرضوا الذلة ولم يرضوا الجبن ولم يرضوا الخوار ولم يرضوا بما عرض عليهم من أموال. يبعثوا لهم، يبعثوا لعمر المختار ويبعثوا رمضان صويحل ويبعثوا لغيرهم من المجاهدين يقولوا لهم أو نديروا لكم في الرضي، في الرضي التاريخ موجود، في الرضي والطليان زمان يقولوا الطليان ومشايف مع الطليان، وفي اللي خونه العمر المختار من شده ما شدوا الخونه الليبيين اللي مع الطليان، أما حتى الصور قاعده تظهرهم ومعروفين، ومعروفين اسمائهم، العار طويل راهم طول العار ما فيش شيء يطول منه، ولكن هؤلاء المجاهدين دافعوا عن بلادهم، دافعوا عن أعراضهم، دافعوا عن وطنهم، جادوا بالأموال والأنفس والأرواح، وسالت دماؤهم هذه الأرض. هؤلاء الذين يجب تضرب بهم الأمثلة ونعلموا أبنائنا، نعلموهم يعني شجاعة هؤلاء، وأن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى قيام الساعة، الصراع بين الحق والباطل ماض إلى قيام الساعة. فنحن لا نعطي الدنية في ديننا أبدا، ولا نجعل وطننا سلعة تباع وتشترى. معنا الأخت فاطمة، تفضلي. نعم تفضلي يا فاطمة.
3: نبي رقمك الشخصي معليش يا شيخ.
1: أو طيب يعطيك المخرجة. بالنسبة لأم عبادة بارك الله فيها، وتكلمت على موضوعين مهمين الحقيقة في وقتنا الحاضر. الموضوع الأول هي مسألة الكهرباء وانقطاع الكهرباء، والموضوع هذا حقيقة راه فيه شقان يجب أن نتكلم عنهما. نعم نعم نحن مع ترشيد الكهرباء، هذا أمر مطلوب وهذا أمر مفروغ منه، وتضييع الكهرباء هذه الطاقة فيما لا ينفع فيه في التبذير وفي الإسراف، هذا ديما ننهو عنه في كل شيء مش في الكهرباء بس. الإسراف والتبذير اللي يقع في كثير من المحال ومن الأماكن ومن الأسواق ومن غيره، نعم نحن مع ترشيد الكهرباء، وننصح الناس بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك وأن يصبروا، وهذا كله ما عندناش فيه مانع. هذا الشق الأول. الآن الشق الثاني، الآن الشق الثاني، مسألة انقطاع الكهرباء في غالب الأحيان سلاح يستخدمه للأسف الشديد، كل ما تحصل قصة سياسية موضوع من مواضيع يصير انقطاع الكهرباء ولم يجدوا له حلا. هي أمور مفتعلة في كثير من الأحيان، تكون هناك أيادي سوداء في هذا الموضوع، يعني القصد هو تمليل الناس، وكأنه الذي يفعل هذا هو يعاقب الناس، كل واحد ينظر من جهته، يقول لك اللي يتبع النظام الأول يقول ما كيف أنتوا خلينا نعاقبوكم وانتوا درتوا درتوا درتوا يلا هاي، يحصل فرصة كيف يفتعل هذه المشكلة فيسبب في هذا، او فساد من جهة اخرى من سرقة النحاس متاع الكوابل، وكذلك المحطات سرقة المعدات والآلات من المحطات، هذا شيء حاصل، هذا شيء موجود. لكن العلاج وين؟ اليد الذي يجب أن تضرب هؤلاء المفسدين أين هي؟ هذا هو الذي يعني ندندن حوله. هؤلاء المجرمون والمفسدون والمفتعلون لهذه الأزمات، هؤلاء لن يردعهم إلا يد قوية تحفظ الأمن وتدافع عن عامة الناس. وكان ما فيش من حيدافع سيطغى الظلم والعدوان على الناس. شنو الحل؟ يعني احنا كل قصة ما تبيش تنتهي، ما فيش حل، حلول دائما ما هيش حلول جذرية، حلول تنفيقية. كثير من حتى مسألة معاقبة المسؤولين في هذه الأمور نجدها ضعيفة، وإلا المفروض الإدارية والمسؤولة سواء في الطاقة ولا في الكهرباء ولا غيرها أن هي تحاسب على هذا الأمر، ويجب تشخيص السبب الفعلي لهذه المسألة التي أضرت بالناس كثيرا. هذه المسألة أضرت بالناس كثيرا، فيجب على الجهات المسؤولة الحكومية والرقابية والإدارية والأمنية أن تجتمع مع بعضها وتجد حلا ناجعا يمنع مثل هذه المفاسد التي أضرت بالصالح العام وأضرت بالناس. إذا كان هو الإنسان الصحيح يا جماعة الخير، الإنسان الصحيح ما هوش مريض، أموره طيبة ونفسيته تتعب من هذه القصة، هروب الضوء أو الكهرباء بالساعات، وبعض الأماكن والله سمعنا قالك 20 ساعة وثلاثة أيام واربع أيام وين يا عمي؟ قداش بتتحمل الناس؟ حتى اللي عنده مولد خلاص وقف، قداش بيخدم المولد؟ نعم، وفي مناطق الجنوب يعني قال لك في وبادي 10 أيام. هذا مشكل كبير، لازم من حل هذا الأمر، ويجب تحديد السبب، ويجب العلاج إن شاء الله بالبتر، إن شاء الله بالقطع، المهم يكون علاج. الله غالب مرات ما عادش في حل، الرجل اللي ضربتها قرقارينة ولا اللي ضربتها قرقارينة علاجها القص، باش يعيش الناس، باش تحيا الناس، لازم من محاسبة المفسدين في هذه الأمور. بلد ما شاء الله النفط والغاز يوجد فيها مثل هذه الأمور. الأمر الثاني لقضية الغش في الامتحانات، وهذه تكلمنا فيها كثيرا والله العظيم. يعني أنا أتعجب ممن يفرح بنجاح ولده، يعني بنته ولا ولده يفرح بنجاحه، هو عارف أنه غشاش، عارف أنه غشاش. طيب احنا الشهادة الإعدادية طلعت وقريب حرقوا طرابلس على خطر باش نجحوا، حرقوا الدنيا وأتعدت الناس كثيرا من المشكلة. مش هيك المشكلة، انه يعرف انه ولده يغش وكل يوم يصل فيه، يقول له شنو يسمولكم اللجنة سهلة، خلوكم تتعاونوا. هذا اكبر بلاي، هذا اكبر خرق في التربية، هذا اكبر افساد لناشئتنا. كيف نرضى بهذا؟ كيف نرضى ان ولدي نقرع لهذا الامر ونغيروا المصطلحات؟ الغش نسموه مساعدة وتعاون، هذا فيه غضوة لما ولدك يتخرج ويمشي ويغش في عمله ويغش في حياته، معاش ما تلاقي تقول كيف ولدي هيك صار وخير ولدي طلع هيك، ما هو انت من الاول اللي قررت على هذا الامر. قضية الغش في الامتحانات هذه يجب ان تعالج، ويجب ان ما نستهينوش به الامر يا جماعة الخير، ما تقولوش راه هذا امر طبيعي عادي وهذا يعني صاير من زمان وواحد. لا لا لما توا نقعد نشتكوا من المهندسين ونشتكوا من الأطباء ونشتكوا من الصيادلة ونقول وشنو سبب هذا كله؟ ما هو يرجع إلى إن هو احنا رضينا بالغش من الأول، كل شيء نلقوا فيه فساد الآن في الأمور كلها يرجع إلى مسألة الغش والرضا بالغش. والغش بجميع أشكاله محرم مذموم في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، والحديث يعني في مسلم هو من غشنا وحمل علينا السلاح فليس منا. شوف الغش هو حمل السلاح فليس منا، ما هيش كلمة سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ما تحسبهاش هيك يتعودها الكلمة هيك وتسجدها وتقول انت مش فاهم معناها. ها وبعتالي في خيانة للأمانة، الوالدين اللي يعينوا أبنائهم على الغش في الامتحانات، وبعتالي تلقاه فرحان يوم النتيجة، تلقاه جاي بالألعاب النارية وجاي بالدنيا ومقلق الناس وولد نجح وولد نجح. باهي مبارك لك نجح بجهده ولدك، نجح بقرايته، ها نجح بقرايته، نجح باجتهاده ولا بالغش ومساعدة فلان ومساعدة فلان ومساعدة فلان، سموا فيها مساعدة، بل هي خيانة للأمانة. الأخ عادل بارك الله فيه قال قصة أن عندهم يعني بنتهم عندها بنية يعني مطلقة بها، وبعتالي جاء واحد بيتزوجها وشرطوا عليه أن البنية، طبعا البنية بتقعد مع أمها دي حاضنتها، ولكن القصة فيها يعني فيها خصومة. وإحنا في دار الإفتاء الليبية لا نتكلم في الخصومة حتى نسمع من الخصمين، ما نتكلموش في مسألة فيها خصومة حتى نسمع من الخصمين. ولهذا يعني الأخ عادل بارك الله فيك، لو أنت يعني أنت والخصم بتاعك تجونا في دار الإفتاء الليبية ونسمعوا منكم أنتوا الزوز، باش بعتاني نقولوا لكم شني الحكم الشرعي. الأخ بنت الوطن، أخت بنت الوطن تكلمت على قصة النتيجة الإعدادية، وقالت يعني هي واحدة من الكثيرين ممن تضرروا من فرحة الأسر بنجاح أبنائها. قالت أنا واحدة من الناس اللي تضررت، وإلى وقت متأخر ما جانيش النوم بسبب وأنا مريضة وأنا صائمة، وشيخش يعني هذا يقولوا شيطان الشيشة ولا شنو هو هذا متاع النار، قال خش وأنا نفطر. شوفوا الأذى، يعني أنت باش تفرح تؤدي الناس، أنت بتفرح أفرح، ما قلنا لكش ما تفرحش، أنت بتفرح أفرح ما فيش إشكال، لكن أفرح بما هو مشروع بما هو جائز بما هو مباح. الناس بأساليب الفرحة متاعك زي هذا اللي يبدو ماشيين توا مروحين بالعروسة عادة جديدة، والله سيئة جدا يا جماعة الخير، لما ياخذوا العروسة من الصالة ويبدو مروحين ماشيين لحوش العريس شين يديروا؟ يوقفوا يسكروا الطريق ويجيبوا يحطوا هذا اللي متاع في 300 طلقة ولا شيء يسموه فيه، ويبدأ يضرب والناس كلها واقفة ما فيش حد يقدر يمر، يسكروا الشارع، شارع انذار الجديد هذا يسكروه كله على طول هيك، ويحطوا الألعاب النارية ويبدوا واقفين وينزلوا يتراقصون ويعني ويضروا في عامة المسلمين، ويقول لك احنا فرحانين. هذه عادة سيئة، هذه عادة ضارة تضر بعامة المسلمين. انت لما تجي توقف الطريق وتسكرها، توقف الطريق وتسكرها في اللي عنده مريض، في اللي عنده ظرف، في اللي يبي يقتل حاجة يلا يبي يوصل لحوشة، يعني في أدية للمسلمين، انت اغلقت طريق المسلمين بزعم فرحتك، بزعم افرح ما عندناش مشكلة احنا، لكن ما تضرش الناس، ما تضرش المسلمين. زيد على ذلك عاد اللي فيه اللي يدير في ال شو يسموا فيها هذه اللي تقربعتها قوية ألعاب نارية، لكن واحدة الجرة، أيوة يسموا فيها الجرة، والجرة هذه المفروض بالوضع الطبيعي تندار فوق يعني باش ترقى فوق وتنور. جماعتنا لا مش عاجبهم فوق، يديروا في الجرة لوطة بدل ما هي تمشي فوق 50 متر وستين متر. لا احنا لا كيف نبوها في 4-5 متر. بالله عليكم تو هذا باش أذى للمسلمين؟ باش هذا تو بالله عليكم هذه فرحة؟ هل فرحة تكون بهذا الشيء؟ وعاد لو كان هو العريس ولا قريبة من تبع إحدى الكتائب ولا خلاص عاد بعث لي ذيك معاش لازم يجيبوا 4.5 ولا يجيبوا كذا. والله في مناسبات إلا أربيجي وين ماشيين يا جماعة الخير؟ هذا لا يرضي الله ولا رسوله ولا المسلمين، هذا فيه أذى للناس، فيه أذى للمسلمين. اتقوا الله سبحانه وتعالى. تبي تفرح بأي مناسبة أفرح، ما فيش حد يمنعك من الفرح، لكن أفرح بما هو مشروع، أفرح بما ليس فيه أذى لعامة أذية المؤمن محرمة. ترويع المؤمن محرم، ترويع المؤمن ترويع محرم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما هوش أمر سهل راهو، مش تقول أنا والله نبي نفرح في اللي يديروا فيها حرب. مش يعني الجيران كلهم بدل ما يدعو لهم بالخير وبالبركة يتقام يدعو عليهم، والله في اللي يدعي ما يتحمل. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم. الأمر الثاني اللي تكلمت فيه بنت الوطن، قالت الآن قصة الفضانية والمناسبات وتصويرها وعرضها، هذا باب جديد حتى هو مفتوح علينا بقصة هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وراه يدخل فيها الرياء ويدخل فيها العجب ويدخل، والرياء ما هوش أمر سهل، الشرك الأصغر والعياذ بالله، ويدخل فيها الفخفخة وتدخل فيها الطواقة ويدخل فيه إيذاء الفقراء المسلمين ويدخل فيه تسبيب مشاكل للناس. فهذه القصص يعني يترفع عنها الناس ولا يؤذون عامة المسلمين بها. باه يا سيدي درت فضانية، درت مناسبة، باه إن شاء الله ربي يبارك لكم وإن شاء الله ربي كثر أفراحكم وإن شاء الله ربي يحل البركة عليكم. لكن ليش قضية نشر الصور

لأن هذا فيه سبب أو أسباب لما يعني يؤذي المسلمين أو المسلمات. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نخلص العمل لله، يجب أن يكون العمل فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى، يكون فيه الإخلاص، والإخلاص مطلوب في كل شيء. جاءت كثير من الآيات والأحاديث النبوية تحث على الإخلاص وتنزيه الأعمال عن الأكذار التي تنغصها مما ذكرناه. الأخت هناء كان عندها سؤالين بالنسبة لسؤالها الأول، قالت إن هي يعني صار عندها أختها متعلقة بها هلبة، ولكن صار خصام بين العدلة يعني زوجها وبين زوج أختها، مش يحلف عليها زوجها يمين بالطلاق ثلاثة مثلا إنما توقفش أو متمشيش تخش لحوشها. الحاصيل من السفه من كثير من الأزواج تعليقهم للطلاق على زوجاتهم بهذه الأمور التي في الأصل لا بد أنها بتصير. في الأصل بتصير، ما عندكش تحلف لها على حوش بوها، تحلف لها على حوش أختها، تحلف لها على حوش عمتها، أقل شيء لما بتموت ولا بيموت لها حتى بتمشي تبي ولا ما تبيش، وبالتالي تلقى روحك أنت في الحرج. لماذا أيها الزوج تحرج نفسك؟ ولماذا تضع يعني ضياع هذه الأسرة بسبب تهورك وتسرعك؟ وقد نهاك الشارع الحكيم عن الحلف بالطلاق ونهاك عن تعليق الطلاق، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وفي رواية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لماذا لا وبالثلاثة يزيد فيها يمين بالثلاثة يعني رجلة قوة شجاعة؟ شن هو هذا يعني لما تعلق على زوجتك الطلاق بالثلاثة؟ شن الشجاعة فيه يعني والقوة يعني والفلاحة والسيطرة ما فيش فتوى يقولك شن الفتوى يا شيخ تسلكنا من هاليمين؟ ما فيش هو قفل بالمفتاح ولوحة، شتبينا ندير احنا؟ وعلماؤنا من علق فعلا على طلاقه ثم فعله فإن الطلاق يقع. فهذا لو حصل ما علق عليه الطلاق بالثلاثة فإن الطلاق يقع ثلاثا، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل الحديث في أن الطلاق يقع ثلاثا. والموضوع الثاني قالت علاج الأسنان، وحكتنا قصة أن عالجت سنه وبعدها طلعت السن مش هي السن اللي تعالجت، وعالجت السن الثانية وخدي فلوس. هذا أمر يفصل فيه أهل المعرفة في علاج الأسنان، تمشي لنقابة الأطباء ولا تمشي متاع علاج الأسنان وغيره وتقدم طلب في هذا. لو كانوا قالوا لا حقه أنه يأخذ فلوس أعطيه، وكان هذا اللي يحكموا به هو اللي ماشي لنا، إحنا ما نعرفوش طبيعة الأمر اللي صار. فلهذا أنت قدمي امشي لنقابتهم والجهة المسؤولة وقدمي في الأمر وهم اللي يفصلوا فيه. من الأسئلة التي وردت في تطبيق دار الإفتاء الليبية، يقول فيه هذا الزوج: هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي بلبس العدسات الملونة؟ نعم يجوز، بل إنه يجوز لها أن تلبس العدسات الملونة حتى بين النساء، وليس هو ممنوع تلبس حتى العدسات.

0: بين النساء هذا ما فيش يعني مانع، وكذلك تتزين به لزوجها هذا أمر مشروع. لكن الممنوع وين؟ الممنوع لما يجي حد بيخطبها مثلا، لما يجي حد بيخطبها مش تمشي تغير لعيونها. احنا ما ينفعش، هو جاي بيشبحك النظر الشرعية، كيف انت عيونك كحل تديرهم لعيونك زرق مثلا ولا تغير الالوان؟ هذا غش، هذا نوع من الغش، هذا ما يجوزش في الحالة هذه، الصورة هذه يمنع الغش. وأيضا يعني سئلت الأسبوع الماضي من امرأة قالت عندما ذهبنا لننظر للبنت المخطوبة قالت طلعت لنا في مكياج مكيجة، قال بعد ما تزوج ولدي وجي شاف بحم ما تزوج طلعت فيه وحمة، فيها وحمة يعني في جهة رقبتها وكذا، ومدرقينها بالكريمة وغيرها، فهم اعتبروه نوع من الغش يعني. قالوا كيف؟ وهذا طبعا يجب أن ننبه عليه، هذا لا يصح، إن هم يعرفوا أن الشخص الخاطب يكره هذا الشيء، أو أنه هو المفروض أن يعلم به يدرى به. ففي أشياء يعني حتكون سبب في عدم استقرار الأسرة أو المشاكل أو الطلاق أو غيره، ولهذا هذه الأمور ما ينفعش يجب فيها البيان، حتى في البيع وغيره اللي هو في شيء يكره ولا غيره ينبه عليه. ولهذا حتى فقهاؤنا قالوا مثلا لبيع سمن سقطت فيه فأرة مع أن أزيل المكان، قالك يخبر المشتري لأن النفس تستقدر مثل هذه الأمور، فيجب البيان والتوضيح والشفافية وعدم يعني إخفاء العيوب عن الخاطب حتى لا يكون هذا سبب في الطلاق أو عدم استقرار الأسرة. أيها المستمعون والمشاهدون والمتابعون لبرنامجنا فتوى، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري، أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، 3 هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية. قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار الباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروط، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيهم الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت او من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك يعني تسعه تجري. نحكي لك فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لاني ما فيش ساعه. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد الغادي نركبوا لي ساعه عادي مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعه توقف، ولما يجي كهرباء الساعه تحسب. هذه مساله. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركه الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، واحنا كل عام نقول ان شاء الله عام يكون احسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره ضحية حقيقة للإهمال. وعرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يربع لها بستة ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا يعني لهم 10 أيام و12 يوم وكذا وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة. هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية. يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف انت الان وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة او كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الامر الى ما كان عليه وربما حتى اسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني سدد علي. كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه. يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، الآن تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يظن أن نفسه.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في سعة من أمره، وأنه غير محاسب، فالإنسان ينبغي أن يتقي الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس، ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى؟ فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال، يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
1: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتأنا لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
3: يتحقق
1: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم، لكن افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها، في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل ومن يقوم له بالعمل والرش ومن يبيعها له في الأسواق ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال: منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
4: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
5: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
5: نعم.
6: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
6: نعم
5: نعم، بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن. كذا هي تسرع المعتدة، يعني
7: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله الفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب اللي

0: تتكلم الله أعلم 3000 4000. هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
2: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راه هوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد ترد الباقي ما تاخذاش.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا،

0: من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
1: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
0: نعم.
1: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذن الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري، لأجل أن يصير هذا العنب خمر. نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع له، لا يجوز لك البيع لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما عرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
0: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
1: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاء أنها لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، النبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
6: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
1: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
7: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
2: ضاع نعم.
7: لا لا في صورة
8: الأولى لما صارش
7: مضاعش مضاعش يبدو أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية
8: كل حد عارف يعني
7: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها لي رأس الحول لفلوسة الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير مضاعف لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع مضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
8: الفقير
7: الفقير
8: للزكاة
7: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه
8: ما يعرفش أصلا كم عنده
7: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من البنات من يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله يتراها تين الذهب خلي بنقسمها لأخوتك يعني يعتبرها مرأة صالحة حود أستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شين حقه أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
8: نعم
7: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
8: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
9: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة هل تعتبر على جنابة قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة
10: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضة خرج منه مني ولا مرأة ولا رجل دون شهوة هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم هذا يعفى عن إزالة النجاسة والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء طبعا هذا من النجس نفسه له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها لا راه معفو عن ذلك السلس فقط والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
9: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، نطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
12: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
13: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
14: الشيخ النفاتي موسى.
13: علم الشريعة
15: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: من رياض الصالحين.
3: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة

0: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا

0: سمع ولا طاعة، متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستئذان وآدابه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفنا الدائم معنا في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية. تجراح حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في الكلام عن مصارف الزكاة، وذكرنا أن مصارف الزكاة في الحلقة الماضية أن هي التي حصرت في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وتكلمنا على الفقر والمسكنة وضابطهما وكذا، وذكرنا في الفقر شيخ تكلمت عن ضوابطه أو شروطه، وقلت في الحلقة الماضية أن من شروطه عدم الكفاية، أن ما يكونش عند الشخص ما يكفيه. هل في شروط مازال أخرى للفقر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من رسول بعده، صلي عليه وأسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحقيقة شيخ أسامة، لما تكلمنا على الحق على ضوابط الفقر شروط الزكاة للفقر، نقول يشترط فيه الإسلام والحرية، ثم تكلمنا أيضا كما قال الشيخ خليل المختصر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة. هذا الفقير عدم إما عنده من المال ما لا يكفيه وعدم كفاية، أو بعدم أو إنفاق أو بصنعة، عدم كفاية أو إنفاق، عدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة. فتكلمنا عن عدم الكفاية في الحلقة السابقة،
1: أيوة.
2: وتكلمنا من ضمنها أيضا أن قد لا يكون الكفاية هذه ليس لها حد معين، لأنها تختلف باختلاف الناس وظروفها. يعني هناك من عنده مرتبة 5000 وما يكفيش، لو نتكلم باللغة الدارجة، يعني عنده مثلا الدواء يغطيه كل شهر ب 3000 جنيه، وعنده مثلا ملاحظة ضايا، وعنده مثلا عيال عنده 6-7-8 صغار كلهم صغار وكذا، هذا حتى 5000 دينار في الشهر ما يكفيش شيء، وحوش بسيط وسيارة بسيطة ما يملك شيء يعني. فالحد هو حد الكفاية، يعني لا تستطيع يعني أن تقول مثلا المرتب المعين الذي يكفي بصفة ثابتة، لكن لو أنت عادة لما نتكلم على الشخص الصحيح واللي لا يعاني من شيء ولا من نقص، يعني أموره كلها زي ما نقول إحنا متوفرة، لوازم الصحية في البيت، لوازم الطهي، نقول الثلاجة، الغاز، كل شيء عنده في الحوش يعني متوفر، هذا بتحاسبه، وما عندهش مرض، ما عندهش كذا، بتحاسبه بقدر ما يأكل ويشرب ويلبس. هذا المعيار متاعه. هذا المعيار. شخص آخر يعني زي ما قلت لك ممكن عندك مرتبك أكل وشرب يكفيه، لكن مثلا عند لوازم البيت لابد منها، زي الثلاجة ما عندها، زي غاز ما عندها، لأن الناس الآن حتى في القوت ما هو زي القوت الآن، يعني يخزن تخزين طبيعي، يا دقيق يا طعام يا زيت يا كذا ما يبيش، لكن الآن تعرف أنت الأجبان وكلها أغلبية الطعام الناس الآن معلبات، تتحمل الحرارة، تتحمل لابد من وجود الثلاجة، بيش الحم عادة، ما في حد في العادة فنتكلمه في العموم بيش الدجاج، بيش الدجاجتين ما بيحطها في يوم واحد، تبي مكان تحفظ فيه هذا الأكل من الفساد. خاصة. وهكذا يعني الأشياء الضرورية لابد أساسية منها تختلف من شخص إلى آخر. في اللي يستحق الزكاة في كل شهر، وفي اللي يستحق الزكاة في مواسم معينة، في مواسم مثلا في زي ما قلت لك هذه كلها عنده، لكن مرتبة ما يكفيش مثلا في فصل في بداية الموسم الدراسي. هذا يستحق في يسموه فيها زي ما يقولوا احنا في المواسم فقط، مواسم المعينة هو يستحق فيها الزكاة يعني. على كل حال فزي ما
1: تكلم عدم الكفاية،
2: عدم الكفاية أو قالوا كما قال الشيخ خليل يعني عدم كفاية بقين أو إنفاق، أو إنفاق أي ليس عنده من ينفق عليه، ليس عنده من ينفق عليه نفق، أو عنده نفقة لكنها تكفيه أيضا تدخل معي. فنعرف أن الأب إذا كان فقير تجب نفقته على ابنه إذا كان موسرا. الابن إذا كان موسر عنده من المال ما يزيد على نفقته في نفسه وزوجته وأولاده، وأبوه فقير ولا يستطيع الكسب، يستطيع الكسب كذا، فتجب النفقة على الابن على الابن يعني. هذه والنفقة الأبوين واجبة على الموسر من الولدين له ذكر وأنثى له،
1: حتى الأنثى،
2: حتى الأنثى نعم.
1: أيوة.
2: هذه نص عام في اللي في أنت ومالك ولأبيك يعني ليست الابن فقط يعني، وقد ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خطاب للبنت والابن الزوج الذكر والأنثى
1: إذا كانت موسرة.
2: إذا كانت موسرة ده شرط، الشرط
1: مش يعني مش مصروف رجلها زي ما نقول إحنا،
2: لا مالها هي، مالها هي فيه اللي عندها ورد مثلا من أخوت فيها مثلا على سبيل المثال،
1: ولا عندها مثلا مبلغ وقاعد تقدم فيه مثلا،
2: أو تشتغل فيه الآن في اللي ما شاء الله يعني عندها يعني صنعة وكذا فتدر عليها مالا ما شاء الله يعني. هذه الأب والأم إذا كان الأب والأم يعني معسرين بالنفقة لا يملكون فيهم صفة الفقر، يجب عليها أن تنفق عليهما ولا تعطيهما من الزكاة. لا يعطى من الزكاة.
1: أيوة.
2: لا يعطى من الزكاة لأن هو غني بك أيها الموسر. الأب والأم غني بابنه الموسر اللي عنده قدرة ما ينفق عليهما وابنته، وسواء رضي الزوج حتى البنت راه لا يشترط رضا الزوج في مالها، في مالها لا يشترط رضا الزوج. النفقة تجب على نفقة أبيها وأمها تجب عليها ما دامت موسرة وعندها مال، عندها فلوس سواء رضي الزوج أو كره. لا لأن
1: هذا ما يشترطش رضاه ولا استئذانه
2: طبعا، لأن هذا مالها، مالها الخاص، وهذا من يعني
1: وهذا واجب شرعا،
2: واجب شرعا عليها. فانظر كيف يعني سماحة شرعنا الكريم يعني ملكيته المقدسة لمال الزوجة، وفي المقابل أيضا الإحسان للوالدين.
1: أي والله
2: وهنا وهناك أمر آخر مطروح للناس يعني، حتى ولو كان الابن والبنت صغيرة.
1: يعني كيف هذه ترى شيء؟
2: على سبيل المثال يعني نقوله مثلا الابن، نجيبه مثال بسيط جدا، الجد أوصى لحفيده
1: كويس،
2: أوصى لحفيده بكتب اسمه أرض معينة أو مال معين، ومال هذا يساوي والأب افتقر، الأب افتقر والابن موسر. فيجب على النفقة من مال الابن على
1: معناها تو مثلا إذا قلنا أنه هو طفل قاعد صغير مثلا واللي قايم على فلوسه والصرف وكذا هو أبوه أصلا، هو اللي يتصرف في فلوسه. معناها نقول للأب هذا مدامك فقير تقدر تأخذ من فلوس ابنك
2: بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة هند رضي الله عنها، خذي ما يكفيك
1: وولدك
2: بالمعروف، بالمعروف مش يلعب فيه، ولاني وصي عليه واني كذا يعني، هو يلعب في زي ما
1: الأساسيات معناها يعني
2: الأساسيات لابد منه متعرف عليه، لابد منه يعني والله أعلم. فقالوا يعني سواء كان صغير أو كبير يدخل كذلك الابن والبنت الصغيرة والكبيرة إذا كان موسرين. وطبعا وإذا كان الابن معسر أو اللي يشدوه ما عنده إلا ما يشده هو وزوجته بس وابنها، والأب قوي قادر على التكسب، الأب قوي قادر على التكسب، فلا يجب أن يكلف الابن بشغل آخر أو بدور خدمة أخرى وكذا بحيث ينفق على أبيه وأبوه صحيح
1: قادر
2: على التكسب، لأن لا تحل صدقة لغني والذي سوي يعني. فأقول العلماء أن الشارع وضع القوية الذي له قدرة على التكسب في مرتبة الغني،
1: زي الغني،
2: زي الغني،
1: لأنه قادر على أن يكون غني.
2: نعم.
1: أن يغني نفسه.
2: نعم بالضبط. ففي هذه الحالة يعني لا تجب النفقة على الابن أو الابنة بهذه الشروط كما حاولنا أن نجلها. نعم. يعني لأن حتى في بالنسبة للبنت دائما هنا تغيب على بعض الناس لدولة الإمام مالك قال ابن القاسم ويلزمها النفقة على أبويها وإن كانت ذات زوج وإن كره ذلك زوجها، كذلك قال مالك. يعني الموسرة بنت أنت حياتها كويسة.
1: نعم. وهذا الشيخ لذلك أنا سألتك قلت لك يعني إذا كان من

0: مالها هي الخاص، لأن مرات قد يفهم من هذا مرات يعني مرأة مثلا تسمع في البرنامج وتكون هي مثلا ما تشتغلش لكن رجلها حالته كويسة فتظن أن هي واجب عليها فتأخذ من الفلوس متاع مصروف الحوش وتعطي لي أبويها لأنه واجب. مرات قد يفهم هيك يعني.
1: لا لا لا لا نتكلم المال على المرأة التي مالها ملكها ملك إيه. تام لها هي،
0: ما تقولاش معناها رجل أصرف على مالية لأنني واجب
1: لا
0: علي أنني
1: لا ليس واجبا عليه الزوج إلا إذا أراد أن يتصدق إلا إذا أراد أن يتصدق فلا بأس.
0: نعم شيخ، وهذه شيخ نقطة ممكن حتى تكون مهمة لعلكم حتى أنتم تشيروا لها توا، اللي هو يعني أحيانا توا برنامج زي هذا نذكر فيه الأحكام الفقهية بشكل عام، مرات الشخص لما يسمع ينزل هذه الأحكام على الواقع متاعه، الوقائع مرات تحتاج فتاوى خاصة. يعني الإنسان ممكن حتى أنت أدرى مني شيخ يعني في هذا، الشخص اللي هو عامي يعتبر ما هوش متخصص في الشريعة، لما تجيه نازلة من النوازل والحالة من الحالة ما ياخدش الحكم من مجرد الكلمة اللي سمعها في البرنامج ولا كده ويطبقها مباشرة، صح ولا؟
1: نعم شيخ أسامة بارك الله فيك على هذا السؤال أو هذا التوجيه. يعني لما نتكلم الآن على أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة، وأتكلم على الأقل نتكلم فيما يخص في فقه الزكاة، في فقه الزكاة بالذات، نحن نعطي الخطوط العريضة والتفصيلية في بعض المسائل، لكن يبقى كل نازلة ولا حكم خاص بها ويستفتى عنها أهل العلم متخصصين. ليه؟ لأن في بعض الأحيان وهذا يحدث في خسامة أنك تفهم قد لعلك تفهم المسألة على غير ما أراد المتكلم أو الشيخ.
0: صحيح.
1: يحدث في بعض الأحيان حتى، وهذا بالتجربة الشيخ، حتى نسمع يعني بعض العوام ينقل عن بعض المشايخ أنه سمع قال في المسألة الفلانية كذا وكذا، وهي يستحيل أن يقولها الشيخ فقها.
0: إيه
1: يستحيل أن يقولها الشيخ فقها، يعني فيحاول يقنعك أن الشيخ قال كذا، مثلا سمعنا الشيخ من 20 عام أو 30 عام الشيخ فلان قال في المسألة الفلانية حكمها كذا، وتجدها في لا تجدها موجودة لا في القول الضعيف ولا في القول ولا القول القوي ولا القول الراجح يعني. فبالتالي يتهم الإنسان نفسه بعدم الفهم في بعض الأحيان. نحن نوجه توجيه عاما، نعطي خطوط عريضة أو نوضح مثل هذه المسائل، لكن دائما إذا عند الإنسان شيء يتصل ويستفتي أهل العلم المتخصصين في مثل هذه المسائل، لكن هي خطوط عريضة وقد ندخل في التفاصيل في بعض المسائل ما بالتفقه في العلم الشرعي ونوضح المسائل زي النفقة الآن، لأن هي لها علاقة هل يعطي الإبن زكاته لأبيه. لا يعطيها الزكاة الإبن لأبيه، لأن النفقة واجبة على الإبن إذا ما دام عند الزكاة بيطلعها معناها مسر. وبالتالي يعني حتى الإنسان زي ما يقول بعض العلم يعني يستحي الإنسان أن يعطي فكرة نعطي الزكاة لأبيه.
0: صحيح.
1: حتى مجرد التفكير
0: مزبوط.
1: حتى مجرد التفكير هذا أبوك يعني تعطيه من الزكاة، هذا لا ينبغي أن يترفع الإنسان على هذا.
0: وفي شيخ اللي يفهم فيها بالعكس يقول يعني أبوي أولى، حتى أحيانا حتى بعض الناس نسمع فيهم يسألوا في المشايخ يقول يعني أنا أبوي فقير هو أولى نعطيه من الزكاة من غيره، يعني
1: أنت أبوك أولى أن تنفق عليه من باب الواجب. يعني حق الناس حق النفقة قرابتك،
0: ما تخليش أصلا محتاج للزكاة
1: بالضبط. يعني هنا فيها إشكالية هذه، أنك تخلي أنت غني وتخلي أبوك يدخل في صفة الفقراء، هذه فيها إشكالية في نفسك أنت في رعايتك لحق الوالدين هنا. فينبغي الإنسان أن يتحوط في مثل هذه المسائل، يعني لا ينزل لهذه الدرجة حقيقة. يعني لما المناح أنت راه غني وأبوك فقير في مشكلة،
0: صح
1: في هنا في مشكلة، حاجة اسمها عقوق هنا تدخل مثلا.
0: صحيح.
1: يعني في هذه المسألة يعني يصل لدرجة الفقر يعني إياك ثم إياك. فعلى كل حال، لكن في حالة مع الشيخ أسامة نرجوها أن يجوز أن يعطي الزكاة لأبيه في حالة الدين الغارم، وإن كان هي يعني لكن لها علاقة ببعضها هنا. يعني هذا الاستثناء أن مثلا الإنسان عند أبوه مكتفي أكله وشربه وسكنه بالقدر المكتفي، لكن واحد يبي منه دين في 15,000 20,000 10,000 1,000 دينار والأب لا قدرة له على سدد هذا الدين، فيجوز فيها ولا عنده زي ما ديما ضابط حنجوه بعدين في مسألة الغارمين، أن لا يجد الإنسان المدين أن شيئا يبيعه ويخلص أصحاب الحق. زي ما نقول الان هيك اعطاك زي مثال ديما مت به ان حواش حواش صغير زي ما نقولوا احنا 150 160 متر او 200 متر وعائله كبيره معايو وساره يعني في نهايه حتى لو باع مش حيجيب له يعني حواش بنفس يؤدي للاغراض وسياره سياره بسيطه زي ما نقول في وقتنا توا زي ما احنا نقول ما تتجاوز مثلا 13000 14000 15000 16000 يعني طبعا غلاء هذا الحكم مش حكم ثابت
0: على سياره الوسط
1: معناها الفتره يعني. اللي هي مثلا
0: قدر الكفايه
1: قدر الكفايه وما عندهاش واحد يبني 10000 او 5000 دينار استحقهم في عمليه في علاج في مساله من مسائل معينه بوي ما عندهاش من يسدد ايه معني في هذه الحاله امي ولا بوي وسددوا عنهما او كذلك من لا تلزمني نفقته او او او ما بالتطوع تلزم نفقته تطوعا ايضا معي في هذه الحاله اذا كانوا غارمين يعطوا من الدين يعطوا من الدين يعني تسدد عن يسدد عنهم دينهم في هذه المسألة. أما كمعطيهم بصفة الفقر لا يعطوا بصفة الفقر لأن النفقة واجبة هنا على الولد المسر زي ما قلنا والبنت المسرة. فإذن إذا قلنا زي ما قلنا شيخ
0: هو شيخ تو معلش سؤال ما نعرفش أنه هو وقته أو لا لكن ممكن يكون فيه شوية مناسبة بس لأن في بعض الناس تسأل على حكم هذا زي ما ذكرتوا أنتوا الآن الزكاة على الوالد أو الوالدة وقلت هذا يجوز لأن تجب النفقة. في أحيانا أيضا ناس تسمى تبدأ المرأة زي ما ذكرت أن هي تبدأ غنية وعندها مصدر دخل كويس ورجلها هو اللي حالته المادية صعبة ويحتاج للزكاة, فهل هنا يجوز لها تعطي لرجلها من الزكاة لأن هي مش واجب عليها النفقة توكي ولا
1: مش, طبعا
0: مش واجب عليها نفقة الزوج؟
1: لا مش ليست واجب
0: عليها, هنقوله معناها جايز تقدر تعطيه من الزكاة لما يبدأ فقير.
1: هو العلماء أجازوا مع الكراهة جواز معه الكراهة, قالوا لأن حتستنفع بهذا المال هي أيضا
0: بطريقة
1: جزء من المال, جزء من المال, جزء من المال لأنه هو لأن الزوج فقير ولا قدرة له على النفقة على زوجه وأولاده فبتعطيه مثلا زكاة 2000 دينار أو 2500 زي ما نقول
0: بينفق بيهم على الحوش
1: بينفق في الحوش أكيد جزء من المال
0: جزء منه
1: نعم
0: صحيح.
1: فأجاز العلماء قالوا يجوز مع الكراهة هذا وهذا يتماشى يعني هو لعله يعني من باب الرفق حقيقة يعني حتى من باب الرفق يعني يفتى بهذه المسألة لأن تعطيه لزوجها وإن كان ليست مقصودة هي بالمنفعة
0: هي مش قصدة تنتفع بالمال
1: بعكس من الله أعلم من تلزمك نفقته تطوعا زي ما يا اخوي مثلا مقتدر وساكن معي وكذا ومش مبالغ كبير مش واجب علي النفقه لكن في قوانين تطوعا فهذا لما اعطيه الزكاه فكاني حفظت مالي صنت مالي من النفقه عليه لما اعطيه من الزكاه تفرق المساله شويه لان الزوجه لا نفقه لها على الزوج لا تجب لها النفقه على الزوج فاني لما نعطي مثلا المال هنا اعطيها لمن انفق عليه تطوعا زي ما قلت لك معي مثلا اخوي كبير وصحيح وعنده قدرة على الكسب وكذا وإلى آخره وأني في العادة نصرف عليه يأكل معاي ونصرف عليه معاي في البيت وكذا وإلى آخره فإنما نصرف عليه ونعطيه من مال الزكاة شيخ أسامة هنا في الحادة هذه جزء من اللي بنعطيه تطوعا المال سددت بالزكاة وحافظت على المال المفروض نصرف عليه في العادة يعني فهذه المسألة تدخل في هذه الحال
0: حتى هي كراها جواز
1: عدم الجواز
0: عدم الجواز
1: تطوعا لكن الزوجة العلماء يعني وزي ما قلت خاصة في بعض الظروف زي الوضع الحالي الآن يعني الزوج بالذات لما نتكلم على الزوج الفقير سواء كان زوج أو غيره الناس الذي لا قدرة له يعني دي ما دي رهو ضابط هنرجعوا لها إن شاء الله ونتعرضوا لها بعد قليل أسعف الوقت يعني الشخص الذي يحاول تكسب ولكن إما لعدم الكفاية يشتغل زي ما قلنا في الحلقة السابقة من الصبح بالتسعة مثلا لستة عشية في محلات أو في كذا هذا معش يضطر بعد ستة عشية يعني في الجهد متاعه يعني وجسمه ما يتحملش أكثر من هذا التحمل يعني لأن النهار معاشة نستدل بهذه الآية فما تقول والله حتى في الليل وفي الفجر وكذا وكذا اللي عنده قدرة بترفع للكذا فيش بس لكن ولجسدك عليك حق يعني نفسك عليك حق فليشتغل في العمل الذي عادة يعني يتكسب به أصحاب الحرف مش الموظفين ومرتبه ما يكفيش هذا يعطى من الزكاة مرتبه ما يكفيش يعني زي ما قلت لك أصحاب اللي يشتغلوا في الأعمال الحرة هذا الموظفين وكذا من عاد توقيتهم زي توقيت الدولة الدولة عام 8 إلى 2 تريد تروح الساعة 2 وتاخذ ساعة راحة ولا ساعة ونص وتطلع الدور زي ما قلنا محل آخر سيارة تخدم على ولا محل بقالة ولا كذا ولا ورشة ولا حاجة تحسنها يعني اللي تحصل به وبعدين ما كفاكش يعني تاخذ مال الزكاة. لكن الإنسان قاعد يمشي ساعة 8 يروح ساعة 2 يقول نبي والله يعني مرتب ما يكفينيش عندك نص النهار قاعد كله فاضي ما تدير في شيء
0: تقدر تشتغل فيه
1: يعني وقوي وتقدر التكسب. أول إنسان عاجز عن الكسب يعني أصحاب الإعاقة مثلا التي يعني وإن كانت ليس مقياسا في كل حال حقيقة يعني هناك من يكون دروسا لغيرهم
0: أيوة.
1: هناك من هو يعطي دروس لغيره تقعد عنده إعاقة في رجليه وكذا وصاحب صنعة ما شاء الله مغتن يعني يمكن يطلع حتى في الزكاة معي أو على الأقل كافي نفسه وكافي أهله يعني وتجد إنسان صحيح يقول نحن مصنع منع يهد الحيط وجاي وراقد يقول لا والله ما حصلتش وظيفة في الدولة
0: صح.
1: يعني هذا لا يعطى من الزكاة يا شيخ هذا لا يعطى منه
0: إنه قادر على الكسب
1: قادر يعني. على الكسب إلا اللي يدور في بعض الأحيان في بعض المناطق السوق مكسد راقد زي ما يقولوا إحنا يدور محل بحد خدمة ما عنداش الله غالب عليه يعني مقولش لا والله يدبر راسك يعني ما هذا يعني بدل جهده وحاول قدر الإمكان تجازي ما قلتوا نسمع في حالات زي هذه ويتصلوا الناس يقول مشيت والله ندور في محلات ندور في كذا إلى آخره من حصلش نتكلم عن هي وهي حالات بسيطة ليش الكلام نتكلم من هذا كلام الشيخ أسامة لأن الواقع اللي نشوفه في بلادنا وفي طرابلس هنايا وفي كذا على الأقل نتكلم في المدن هنايا العمالة من كل مكان يا شيخ وتشتغل وتكتسب أنت أشوف محلات الخضرة يعني كلام وجه كلام للشباب الليبيين محل خضرة يعني فيه 4-5 عمالة وافدة 6 عمالة وافدة مستحيل هذا بيكسبوا في شيء يقعدوا بثلاثة 4 شهور 5 شهور المحل قايم ويشتغل صح. الليل ونهار
0: مزبوط.
1: وحتى رأس ماله يعني مش هذكر رأس المال الخضار زي ما نتكلم لكن تجاه العامل يشتغل من الصبح للليل زي ما نقول احنا يسعى وعمرك ما تلقى المحلات زي هذه نشوفها ما تلقاش واحد ولا اثنين بالأربعة بالخمسة يا شيخ
0: صح.
1: يعني انت وين بها الناس هل معقوله مقعدين يخسروا على الفاضي متغرب مستحيل قصدي مستحيل واصحاب الصنايع حتى هم نفسه تجاه في العاده يعني الناس عليه بالطبير زي ما نقول يتعلم حرفه كويسه ما تحصلش معاه طريق
0: صح
1: قصدي انسان يعني وقد نتعرضوا لها هذه في مساله زي ما قلت لك شيخ اسامه في الكسب الكسب انسان يعني مرات يعني حتى يعطى من مال الزكاه حتى يعني يحصل على عمل او حتى يتقن حرفه
0: ايوه
1: نعم. لكن لابد فيه يكون يسعى في كسب رزقه
0: نعم شيخ واضح من استاذنك بس شيخ هو ادركنا الوقت في الخروج الى وقت الفاصل حنكمل ان شاء الله بقيه الحديث عن الموضوع الذي نحن بصدده بعد الخروج الى هذا الفاصل استاذنك شيخنا كما نستاذنكم ايها الساده المستمعون في الخروج الى فاصل قصير ثم نواصل حديثنا باذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
2: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل. شيخنا أجدد الترحيب بك مرة أخرى. تكلمنا شيخ قبل الفاصل عن حكم إعطاء الزكاة، إعطاء الإبن لأبيه الفقير، ذكرنا أن هذا غير جائز لأنه هو تجب عليه نفقته، وذكرنا أيضا تكلمت عليه حكم إعطاء المرأة مال الزكاة لزوجها، وذكرت أنه جائز مع الكراهة. بشيخ تول الآن لو ننتقل إلى مسألة

0: في البلغة وصار ففي هذه الحالة لا تجب النفقة. يعني يقول ما ينفقش عليه خلاص، يقول دبر راسك يعني تو الآن عمره 15 عام 16 عام
1: يقول
0: لكن أصبحت إيه لكن ما أصبحت غير واجبة هذا المذهب يعني مرحلة البلوغ مرحلة التكليف
1: التكليف
0: لكن الحمد لله يعني من فضل الله أنها عاطفة الأبوة تأبى هذا
1: صحيح
0: تستمر في الإنفاق يعني زي ما قلنا في أكثر من حلقة قلنا حتى يتزوجوا يرى حتى في أولاد أولاده مرات ينفق عليهم الأب يعني لكن نتكلم هنا كضابط شرعي بين الإلزام وعدمه فقط يعني فإذا تجب على الإبن نفقة الإبن تجب على الأبي حتى يبلغ بالنسبة للذكر والولد يعني الذكر أو حتى إذا بلغ ولكن كان عاجزا عن الكسب لإعاقة أو لمرض فتستمر النفقة هنا واجبة على الأب هذه الأمر بالنسبة للإبن يعني المسألة الثانية البنت أيضا نفقة البنت تجب على أبيها حتى تتزوج
1: مش للبلوغ معناها زي
0: لا ليس البلوغ ليست ملزمة بالعمل البنت ليست ملزمة بالتكسب يعني فتجب إلا إذا اغتنت لا تجب إذا اغتنت
1: إذا اغتنت وكانت بالغة معناها
0: نعم بالضبط لا تجب على الأب حتى تتزوج ويدخل بها زوجها لأنها صارت غنية عن نفقة أبيها بزوجها لما تتزوج تسقط النفقة عن الأب لأنها بزوجها صارت غنية عن النفقة
1: يعني انتقل وجوب النفقة من الأب إلى الزوج
0: على الزوج طبعا
1: لذلك معناها لابد من الزواج مع الدخول
0: زواج بالدخول ومع غنى الزوج
1: غنى الزوج ايه.
0: لكن قالوا لو زوجها مشايخنا علماء المالكية قالوا لو زوجها والدها لفقير لا تنقطع نفقته
1: قاعدة نفقتها
0: إيه طبعا لأنك أنت لأن زوجها لم يغني عنها شيء من النفقة أنا معطاها بنتي من زوجها شخص فقير وعارف فقير ما عندهش قدرة على التكسب مثلا أو لا يملك ما
1: أو يدير في جهده وما ما عندهش
0: ما عندهش قدرة أو ما يكفيش شيء ما تقول ليش لا تضبي راسك ليش تضبي راسك أنت وياه
1: ما يعطيش من الزكاة ما يقولهاش خذي المال
0: ما يعطيش وأنا أعطيك الزكاة مثلا لأن ما دام تزوجتها أنت فقير من الأصل
1: نعم
0: بل حتى في لوامع الدرر قال حتى ولو زوجها غنيا ثم افتقر
1: حتى هو بترجع عليها النفقة
0: ترجع عليها النفقة يعني
1: ايوه
0: هذه القول هذا موجود هذا القول موجود فلأن تزويجها من الفقير والأب يعلم هذا الأمر يعني أنت تعلم أنه لا قدرة له على نفقة عليها
1: كأنك داخل عليها من البداية
0: فدخل عليها من البداية فإن كان الزوج يعني لا يملك كفايته على الأبي أن يعطيه أن يكمل هذا الجزء الباقي ودائما حتى لا يتخذ بعض الأزواج يعني هذا العذر ويتكي على الأب نتكلم على الزوج كنا نتكلم عليه بدري يعني هو يحاول الكسب ويجتهد وعامل جهده ولكن لم يوفق هذا نتكلم عليه في هذه الحالة إذا قلنا أن النفقة على أبيها إذا زوجها لشخص فقير الأصل فالنفقة لا تسقط على أبيها النفقة لا تسقط على أبيها يعني فزوجها لم يغني عنها شيئا من جهة النفقة لكن فيه ضابط معلش الشيخ كما أفتت به حتى دار الإفتاء الابن حناف الابن قلنا بعد البلوغ لا تلزمه النفقة معي
1: لا تجب عليه النفقة
0: لا تجب عفوا لا تجب عليه النفقة الابن وفض واحد ولده تزوج واستقل ومشي حوش بروحه وبدي خلاص يعني ما عاد لي علاقة بأبيه كويس
1: كويس
0: ثم افتقر هذا الابن قالوا يجوز هنا في الأصل الابن مش معتمد على أبوه لا في نفقة ولا في معيشة يعني حتى ولو على سبيل التطوع منقطع نفقة مستقلة وكذا ففي هذه الحالة أجاز العلماء أن يعطى هذه الحالة يعني سنين كنا احنا مستقل وليس له علاقة والبو ما يصرش عليه بقر الرهوة
1: بعدين افتقر
0: ما جيه من جهة تلها مرة واحدة معي وافتقر في حالة من الحالات قالوا العلماء بجواز إعطائها له في هذه الحالة
1: يأخذ منه شيخ هذا أن الابن هذا إذا كان يعني تزوج واستقل بنفسه وكان يعني يصرف على روحه وخلاص بعدها لما افتقر ما تجبش نفقته على أبيه هذا يأخذ منه هيك مدام قلنا لا تقدر تعطيه من الزكاة
0: لا تلزم خلاص هو بمجرد البلوغ تسقط يسقط وجوب النفقة الأب على ابنه إذا لم يكن عاجزا الابن نعم لأن قال وما دفعها لمن لا تلزمه نفقتها

0: نفقته كدفعها لابنه البالغ. فيجوز إن كان فقيرا ولم يكن الابن معتمدا عفوا على أبيه في نفقته ومعيشته, حتى لو كان على سبيل التطوع يعني, ما ينفق على سبيل التطوع يسحب الوجوب يعني. لأن لو كان ينفق على سبيل التطوع تأخذ نفس الحكم لما تكلمنا على الأخ باكر, لأن بيستفيد بصيانة ماله, كان بدل ما يعطيه من فلوس يعطيه من الزكاة. في هذه الحالة لا يجوز يعني. هذه المسألة
1: نعم واضح شيخ. تو الآن احنا تكلمنا على نفقة يعني إعطاء الزكاة الابن لأبيه والأب لابنه, وذكرته يعني قضية أو ضابط أنه تجب عليه النفقة ولا تجب عليه النفقة. ممكن شيخ لو نضبط هذا كله المسائل هذه بقاعدة, يعني واحد يقول لك أنا بنعرف من هم الأشخاص اللي تلزم نفقتهم باش نعرف أن أنا ما يجوز ليش أن نعطيهم من الزكاة, شنو هو التسلسل مع الأولويات الواجبة النفقة؟
0: بالنسبة للنفقة الواجبة يعني أول ما يبدأ يسعى نفسه
1: نفقته على نفسك,
0: نفسك هذه واجبة في حقك أنت فقط يعني في الأصل. نحن نتكلم الآن نروح عليه الكفاية يعني اللي ما عنداش إلا مصروف نفسه دخله في الشهر 200 دينار بس, هذا مصروف على نفسه يكف نفسه هي الأولى ويصرف على نفسه هي الأولى. فإن كان له فضل فعلى الزوجة وعلى الزوجة. فإن كان عند زيادة ثم يأتي المرتبة بعد الزوجة الابن الأبناء يعني الأولاد الذكر والأنثى, والأنثى مقدمة على الذكر. الأنثى مقدمة على الذكر والصغير على الكبير.
1: واضح
0: بالتسلسل هكذا علماؤنا يسلسلون النفقة الواجبة لكل ما عنده قدر ينتقل لمرحلة اللي بعد زي ما قلنا يعني. ثم الوالدين الأب والأم يعني وتقدم الأم على
1: الأب,
0: على الأب.
1: طبعا يعني الأنثى على تقدم على الذكر.
0: نعم الحين وصلنا في صحيح مسلم ابدأ بنفسك, قال لما جاء رجل سيدة قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك.
1: أيوة.
0: هذه قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يعني الإنفاق يعني. المسألة الأخرى عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم, هذا متكلم باسمه يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم من في الثالثة في الرابعة قال ثم أبوك. فتقدم الأم على الأب في النفقة. يعني فالنفقة على أبناء الأبناء غير واجبة, وعلى أبناء البنات غير واجبة, وكذلك على الجد غير واجبة. طبعا هذا المفروض لا يأخذ الناس من كلامنا هذا راه بعدم حجة, بالعكس يعني نفس الله قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء في أهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. يعني من ذا الذي لا يحبذ الصرف على الآن بالعاطفة موجودة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبعاطفة الإسلام أيضا, أن الإنسان هنا الجد في مرحلة الأب والابن في مرحلة ابن الابن في مكانة الابن. يعني في بعض الأحيان يعني حتى الجد عند الابن ابن صح. الابن أقرب إليه حتى على أبنائه يعني. هذا من باب الضوابط الشرعية فقط يعني. ولكن التصدق دائما يعني كما في الحديث الصدقة لذي القرابة يعني صلة وقرابة. أيوة. صلة وصدقة الاثنين.
1: نعم. طيب شيخ تو معناها أذكرته حتى في الحديث ذي قرابتك. يعني الأقارب هادو اللي ما تلزمهمش ما تلزماش نفقتهم يعني هل يجوز لا يعطيهم من الزكاة هادو؟
0: نعم هذه نعم قارب. إذا كان لا ينفق عليهم تطوعا شيخ.
1: إذا كان لا ينفق عليهم تطوعا.
0: تطوعا نعم مش في نفقة التطوع.
1: لو افترضنا واحد مثلا خالته مثلا هو متكفل بها مثلا.
0: إيه خالته متكفل بها وقاعد يصرف عليها وكذا لا يجوز
1: ما يعطيهاش من الزكاة.
0: تطوعا نعم لأنه سيصون منها زي أخوه. هو أخوه بالغ نفسه يعني. لكن إذا كان يعني مستقلة. مستقلة عنا وكذا
1: ما يصرفش عليها
0: وكذا يجوز اعطائها. وزي ما قلنا هي المثل هذه اللي صدق صدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة صدقة والأجر مضاعف. وهذه مثل الشيخ قالوا فإن كانوا قرابة لا تلزمه وليس في عياله قالوا فثلاثة أقوال العلماء المالكية الجواز والكراهة والاستحباب. يعني النفقة على ذي القرابة المنقول على الإمام مالك في المدونة قال وأما من لا تلزمه نفقته من قرابة فلا يعجبني أن يلي هذا إعطاءهم بهي ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفريقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلا. هو هنا بيقول لك يعني يعطيهم من الزكاة القرابة هنا لكن ما يتولاش هو العطاء بنفسه. بعد قلت لا والله بنعطيها بيدي يعني لخالتي ونعطيها بيدي مثلا لعمتي ولا كذا
1: تحرج
0: يعني تحرج حتى خوف المحمدة يعني
1: يبدأ كأن منا فيها يعني
0: بالضبط. هذا اللخمي الإمام اللخمي قال كرهه فيها كره الإمام مالك فيها في هذا الجانب خوفا يحمد عليها.
1: أيوة.
0: هذا المقول هكذا. والإباحة أيضا مروي عن الإمام مالك أيضا هي رواية ثلاث قراءة الإمام مالك يعني غير حضرته لمالك أن يعطي زكاته قرابته موجودة يعني
1: الإمام
0: نعم نفسه. والاستحباب قال مالك أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول وهو ظاهر. قال لما روى العلماء الحديث صلى الله عليه وسلم فصدق على ذي الرحم صلة وصدقة صلة وصدقة. ولعل هذه الشيخ يراعى فيها المسألة الأخرى أن على حسب الحال لعل
1: كل حالة تدرس على حدتها
0: بالضبط يعني إذا تعرف أنت بينك من الله إذا أردت أن تحمد على فعلك فهذه للدنيا وليس لله سبحانه وتعالى. يعني والإنسان يستعف حتى في إعطاء الزكاة لأقاربه مرات ويقول لك يبعثها مع شخص معين وكذا إلى آخره بحيث يعني هي صلة وقربة في نفس الوقت. الحديث موجود فيها شيخ أسامة أنها صلة وقربة يعني صدقة وصلة صدقة وصلة كويس. فالبعض قد نتعرض لمسألة تحدث الآن ويسأل عنها بعض المستفتين إن صاحب المصلحة اللي عنده مصنع ولا عنده شركة ولا عنده مزرعة ولا عنده كذا وعنده عمال معه يعني يعطيهم وفيهم صفة الفقر يعطيهم من الزكاة.
1: أيوة.
0: فهذه الأولى ألا يعطيهم إياها لأن أنت الآن لما أنت موظف يشتغل معاي كويسه ونعطيه في 1500 في الشهر وعنده عائلة كبيرة وكذا لما يجيب بعد الزكاة نعطيه 3000 أو 4000 نعطيه 2000 حيشوفها مني يعني
1: صح
0: محمدة فيها منا وبالتالي حتكون إتقانها وإخلاصها في العمل معي أكثر
1: ويعود لك بالنفع الدنيوي معنا
0: نعم في نفع نعم هنا فالأفضل والأولى للإنسان زي ما نقول إحنا مثلا أني نشتغل معي موظفين ومعي مثلا كذا وعندي زكاة بنطلعها وعندي هذول الموظفين يشدوا من الدوام اللي هو مطلوب في العادة في كسب النهار في زي ما قلت المصانع عادة الشركات الخاصة اللي تبع الدولة غير تبع الدولة وما في حكمها دائما تلقاه العمل هذا يكون يستغرق النهار كله في العادة تلقاه من 9 إلى 5 عشية إلى 6 عشية وعرفوا منهم مستحقين وزكاة. فأني لما نطلع الزكاة بتاعي نعطيها لشخص ما يعرفوش هم ان شخص هذا يعرفني زي ما نقول ويعطيها لهم كان شخص جاي من خارج المصلحه وكذا
1: توصله من برا معناها
0: توصله من برا وكذا حتى لا تحسب علي لان زي ما قلت لك انا يراه النفس يعني هذه لا يمكن انسان يتجاهلها
1: صحيح
0: معي لما الرئيسي يعطيني قيمه معينه مش مكافاه من الصدقه او من زكاه او كذا الى اخره وهذا اللي يعطيني مكافاه نبذل جهد اكثر واكثر فمش نفسي مش حتفرق بين الزكاه وبين المكافاه
1: مزبوط
0: فيكون إخلاصي ليه أكثر
1: أكيد.
0: في العمل يعني معاي. فالأولى بهذا الإنسان يريد أن يتورع يعني حقيقة يعني يعطي هذا المال لشخص غريب عن هذه المصلحة ويأمره بإعطاء هذه الأموال من الزكاة لهؤلاء الفقراء في المصنع بتاعه وفي عمله دون أن يعلموا أنها من مال مرؤوسهم.
1: أيوة.
0: يعني هذا الأفضل هكذا ولا
1: ما غير ما يكون
0: عنده بين طبعا خروجا من الخلاف ومن الرياء ومن أمر كله والله أعلم يعني
1: نعم
0: عندنا المسألة الثالثة إذا كنا اللي هي عدم الكفاية أو عدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة
1: أيوة.
0: الذي ليست له صنعة إنسان ما عنده صنعة أو عنده صنعة لكنه لا تكفيه في ما يكفيه ومن يعول فالجمهور الفقهاء من مالكية والشافعية والحنابلة قالوا أن اللي عنده حرفة يكتسب منها ما يكفيه فلا يعتبر فقيرا ولا يستحق الزكاة أما إن كان الذي ما يكسبه من حرفته لا يكفيه فإنه يعطى من الزكاة تمام كفايته يعني وهذا زي ما قلنا لما تكلمنا
1: بدري يعني يكتفي.
0: نعم يعني إنسان زي ما قلنا عنده حرفة لكن هذه الحرفة يعني إرادها قليل أو حتى إرادها كويس لكن عائلته ونفقاته الضرورية كثيرة. فبالتالي نشوف كم مستحق هو مثلا نقول حين يطيح في الشهر مثلا 1500 ومصروفاته الحياتية 2000 دينار نزيده 500 600 700 دينار يعطى من الزكاة ما لا بأس بذلك يعني.
1: نعم.
0: وقالوا وندعى كساد الحرفة يصدق إذا كان صادقا وهي طبعا ليس على إطلاقها في اليوم مش خدمة يعني
1: يتحرى معناها فيه
0: يتحرى في الأمر هو حجينا قدام قال وإن يعني وصدق إلا لريبة في مقصد الخليل وصدق الفقير والمسكين إلا لريبة والريبة أصبح في مجتمعنا في الوقت الحاضر موجودة بكثرة
1: عكس الأصل
0: عكس الأصل شيء نتكلم على تجارب معينة
1: أصبحت تجارة أصلا
0: أصبحت تجارة بالضبط الآن ما يعني حتى بدليل أن كل من جي يطلب منك الطرق يركب فيك الشك
1: صح
0: يعني كل ما يتكلم الآن لما نجوه في مسجد ولا كذا يحد يتكلم وين يرى وعنديش وعنديش وكذا يعني عامة المصلين أو الناس الموجودين أو في السوق أو في كذا لا يتعاملون معه بمصداقية أو لا يظنون صدقه يعني جزء لا بأس به بهذا الأمر ليش لكثرة هذه كثرة التسول والتصنع بالفقر وإلى آخره عندي أم مريضة عندي أبوي مريض عندي كذا عندي يعني كذا وزي ما قلت لك لعلنا نتعرض في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة لأمثلة من هذه المسائل يعني. فإذا صاحب الصنعة شيخ يعني إذا كان عنده حرفة لكن هذه الصنعة لا تكفيه في حصول على أجرة تمونه وتمون أهله معي أو الفيل لأن في بعض الناس زي ما قلت لك عايشين في المجتمع الآن فيه اللي عنده إيجار يعني مأجر بألف وألف ومئتين كويس وعنده أربع خمسة صغار هذا يقول الفين جنيه بيشدوه مستحيل يشدوه 2000 دينار
1: صح
0: يعني مشدوش بالأقل يعني نقول حين مثلا مش أقل من 2500 3000 حتى في الواقع نتكلم وهذا زي ما قلنا هو هذا نتكلم الآن كالإيجارات في هذا اسمها في أماكن إيجارها يكون ب400 يختلف كل منطقة والأسعار اللي فيها كل منطقة والأسعار اللي فيها وبالتالي زي ما لما ذكرت حضرتك شيخ أسامة لما قلت يعني أن الأقوال هذه والأحكام نتكلم عليها هذه كأمثلة وليس عامة لأن كل منطقة وكل مدينة لها أحكام خاصة بها من ناحية الفقر والغناء يعني تختلف وتكلمنا هذا في حلقة سابقة قلنا اللي مواصلات متوفرة معه في كل مكان واللي مثلا جاي في منطقة نائية اللي يعني المواصلات متوفرة معه في كل مكان يعني قريب المرافق كلها في جنبه هذا برضه مستحق السيارة في الشهر مرة
1: صح.
0: لكن اللي عايش في منطقة نائية يعني يبعد على الأقرب استاك زي ما نقول حين 3-4 كيلو أو حتى كيلو أو كذا وهذا استاك وما زال مشروش للمرافق الحيوية متاع الخدمات متاع الناس هذا يبدأ من سيارة شيخ الدورة أصبحت هكذا
1: صح.
0: يعني حتى لما تكلموا العلماء على من ليست له فضل عن منزله ودابته ودابته الدابة الآن السيارة عندنا شيخ
1: صح.
0: أو ما في حكمها يعني على كل حال في حاجة أخرى قالوا المسألة من صاحب الصنعة أنه يعطى من الزكاة كذلك إن كان يحسن حرفة معينة وما عنداش تمن حرفة هذه معاي يخدم في سواق تاكسي وبالإيراد زي ما نقولوا إحنا تلت الإيراد ماشي وما يكفيش ناخذ له سيارة تاكسي ب 14 15 ألف 16 ألف
1: وخلاص يبدأ يخدم عليها
0: يبدأ يشتغل عليها وهذه أفضل عادة سنفان مشاريع صغيرة شيخ هذه مشاريع صغيرة هذه أفضل يعني الإنسان يتكسب لأن ديما بتعطيه أو كل عام تعطيه 13-14 ألف 15 ألف كل عام يعني كده نطوح حني يقولوا مثلا نقول حني ما يغنيه عامه كله كويس يقولوا 15 ألف أنت هذا كل عام تعطيه 15 ألف
1: صح.
0: لكن أنت لا تعطيه 15 ألف في يده مرة واحدة وسيارة يكون هو الناس اللي وهذا يتحرى فيه أنه فعلا من النوع الناس اللي عليه أنه من النوع اللي يخدم ويسعى يعني يبحث عن قوت رزقه بما يستطيع وفي تجارب كثيرة ناجحة شيخ بالتجربة هذه شيخ أسامة يعني فيه اللي يفتح يعني نقوله مثلا قهوة فيه اللي يفتح تاكسي فيه يفتح ورشة بتاع المونيوم وكذا بمعدات بسيطة في البداية ثم تطور وغيرها كثير بل أضرب مثلا لعله أضرب مثلا للمستمعين الكرام لأنه مثل جميل جدا شخص كان يبيع في القهوة والشاي بترامس الشيخ شوارع ميدان الشهداء وفي هذه من 2012 و13 وكذا. يعني كان يبيع في القهوة والشاهي ويدور, تصور الثاني يدور مع ليبي يعني إنسان مواطن ليبي ويدور بالترمس الشاهي والقهوة ويبيع. فلما تبين في صفة الفقر أعطي ثمن سيارة. وذاك الوقت زي من ذاك 12 و13 ألف
1: يخدم عليها يعني.
0: يخدم عليها ويعني أعطي سيارة تاع ركوبة تاع البريفيا كده بالمتاد الناس حتى يعني هذا بالمشاهدة زي ما أقول. يعني أعتقد الثاني عام يا شيخ لا أبالغ ثالث عام جاء يسأل عن نصاب الزكاة يا شيخ.
1: سبحان الله.
0: الله.
1: هو بيطلع الزكاة.
0: هو بيطلع الزكاة.
1: يعني هذه الحكم الشرعية في.
0: نعم هذه الحكم الشرعية. بالضبط يعني. وهذا علماء كما قال وين كان يحسن حرفة ويحتاج إلى الآلة فإنه يعطى من الزكاة ثمن آلة حرفته وإن كثرت. وكذا إن كان يحسن تجارة فيعطى رأس مال يكفيه ربحه غالبا باعتبار عادة بلده. مشروع الفقهية موجودة فنشوف احنا يعني القدر الذي ينطلق منه الإنسان ثم هو ينمي رأس ماله. ما تقولش واحد أعطيه 100,000 ولا أعطيه 200,000 بس تكلموش عليه هذا لا. أنا أتكلم عن المشاريع الصغيرة زي ما قلنا احنا. يعني يبدأ الإنسان درجة درجة تعطيه محل مثلا تعطيه زي ما قلنا احنا تعطيه مثلا محل نحط له في بضاعة يعني حسب النوع النشاط واللي عادة يكون يعني رايج ويحسن فيه هو زي يقولوا غدائية عطوها مثلا ب20,000 حتى بشوية بشوية خلصوا له إيجار 6-7 شهور قدام وكذا وينطلق. لأن في مسألة هنا لأن بعض المستمعين الكرام من أهل التخصص يقول تعطيه قوت عامة, قوت عامة هذا ليس متفق عليه, هناك من يعطى ما يغنيه يعني في كلام موجود قصدي والحني للباب الذي يتماشى مع الناس وحسب ظروف البلد وظروف المعيشة نأخذ بالفتوى ما دام هي معتبرة من أهل العلم والأئمة المعروفين يعني. فهذه المسألة يعني إذا صاحب الصنعة زي ما كنا هنايا لعل كان بقي شيء بسيط في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
1: طيب طيب بارك الله فيكم شيخنا وفي الحقيقة أدركنا الوقت ديما ما نشعروش به الوقت تلقيه ضاق عليك في الأخير. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم, نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يبارك فيكم وفي علمكم وعملكم. أشكركم شيخنا شكرا جزيلا كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله, نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة, وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء, هذا مش كلام موجه لسيد يونس لكن ظاهر فعلهم الصلاح, ظاهر فعلهم الصلاح, ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر نعرف شوين ينشدوا, فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم, يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار ولا فلان يسمع في الموسيقى ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم, يعني كلام أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة, ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات, سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات, سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش, ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش بمش فيهم اللي صلوا, ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون, فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. احنا 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله اذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأنهم مظلومين وأنهم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأنهم القتلة وأنهم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم رب كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لهلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
4: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش؟ تنصر ولا ما تنصرش مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-02. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على القمر نايلسات. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج: ما حكم العقيقة، وهل يجب ذبح خروفين للذكر؟ العقيقة مندوبة، العقيقة مندوبة وليست واجبة، إنها سنة وليست واجبة. ويكفي في الذكر والأنثى ذبح شاة واحدة، ولكن الأفضل للذكر ذبح شاتين خروفين، يعني الأفضل في الذكر إن يذبح شاتين. أيضا من الأسئلة الواردة للبرنامج: ما حكم إيقاع الطلاق ثلاثا في لفظ واحد، هل يمضي ثلاثا أو واحدة؟ والمفتى به عندنا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل الحديث، وما حكي فيه الإجماع عن غير واحد أن الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا في دار الإفتاء الليبية. معنا اتصال. نعم يونس تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد الغني.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسلمك وبارك فيك وجميع العلماء ومنبر الطيب.
1: آمين.
2: ورسالة من الناس البسطاء لذيمة فيكم. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك.
2: أتمنى كل خير حقيقة في أخبار طيب جدا وأستفيد منها عبرتنا إحنا الناس. وبارككم كل صلاة ربي تذكركم.
1: آمين آمين.
2: ملاحظة دكتور عبد الغني قلت على السابق مثلا إدارة الصلاة المباركة دي. أتمنى ديما ترد التاريخ الهجري.
1: بارك الله فيك. بارك الله.
2: إن شاء الله نصر وتمكين أخوتنا في غزة ولنا المسلمين.
1: اللهم آمين. اللهم آمين يا رب
2: العالمين. الله يذكر من ذكر أعطاك الوقت على الحديث على الجور المرض الحقيقة والله الشيخ النفاتي لما اتفاتي لكم يعني بارك الله فيكم
1: بارك الله فيك يا عم يونس. بارك الله فيك وربي يجزيك خير وشكرا لك على مداخلاتك الطيبة اللي يعني ديما تقدم فيها في النصيحة لعامة المسلمين فجزاك الله خيرا. معنا الأخ مختار تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك فيك. الله عليك أعطي كلمة قوية لوزير النفط ووزير تعال بريق هذا أهزلنا لا نافطة ما عاد حصلناها بك عند السيارة كي نخدم عليها ما عاد حصلناها النافطة بك طرابلس هنا ولت بثلاثة جنيه لتر معقولة في بلاد نفط هذه ليبيا بلاد نفط ثلاثة جنيه ما عاد حصلناها لتر ثلاثة جنيه معقولة والدرجة هذه بلاد بترول بلاد نفط اللي كلمة قوية للمدير البراج هذا بيت حشمش على وجهه طوبير من السعر من الفجر إلى المغرب إحنا شل تضرب فينا الشمس منحصلوش
1: يباتوا قال والله يباتوا حتى بيتان مساكين
3: والله خمسة جنيه هي شنو هي بتعبية الخزام مثل خمسة جنيه ولا سبعة جنيه أي شيء معقول تضرب فينا الشمس شتاء من 2014 ماشي نحل المشكلة هذه لا عليك أنا ماشي يقدر الشيء يخدمه يسيب ويدوره يمشي يخدمه خدمة تانية كان ما يعرفوا الشيء يخدمه يقدرهاش خدمة هذه
1: أي
3: الله يبارك فيك.
1: ماشي حاضر يا سيد مختار حاضر بإذن الله تعالى. ماشي معنا الأخ خالد تفضل.
4: صباح الخير يا شيخ.
1: نهارك مبارك أخ خالد.
4: بالله يا شيخ عندي سؤالين.
1: أي تفضل.
4: سؤال الأول جوامع الجندي ثلاثة جوامع
1: أي
4: ويدنا هنا كل واحد يختلف شوية كل بناتهم أنا نبدأ ماشي في الطريق على من برد الجامعة الأول تبعة ولا الثانية ولا الثالث ولا كل واحد
1: تحكي عليه محاكاة الأذان يعني
4: إيه الأذان
1: منو اللي ترد عليه يعني هم يدنا
4: إيه
1: كلهم
4: عليه هم ثلاثة واحد يختلف واحد يقول الله أكبر الثاني يقول أشهد
1: إيه ماشي يا خالد ماشي والثاني
4: سؤال ثاني بالنسبة للرواتب يعني نقول صلاة الفجر الرغيب نجي طالع من الجامعة نجي طالع من الحوش نمشي الجامعة ونخش نصلي في الرغيبة هذه وننهي معها تحية المسجد نصلي في ركعتين بس والظهر كذلك نجي نخش نصلي أربع ركعات قبل الظهر ننهي تحية المسجد والظهر وبعدين بعد الظهر ومرات العصر نجي طاش نقول نلحق على ركعتين بس وانا نبي نصلي أربعة رحم الله عندما نصلى أربعة نصلي في ركعتين هل نصلي بعدها ولا بعد العصر
1: بعد العصر
4: ايه بعد العصر ما انا نصلي ركعتين لحقت على ركعتين مش أربعة قبل العصر
1: تبي انت تبي تجيبهم بعد العصر يعني
4: نبي نجيبها نصليهم بعد العصر ركعتين وانا صليت ركعتين
1: ايه
4: والمغرب حتى هو نصلي في ركعتين قل يا ايها الكافرون قل هو الله واحد
1: بعد المغرب
4: ومرات يفوتني بعد المغرب نصلي المغرب يصير لي شغل. هل بعد العشاء صلاة الركعتين بتاع المغرب نقدر نصليهم بعد صلاة العشاء؟
1: ماشي ماشي يا خالد.
4: الله يرحم والديك يا شيخ.
1: والديك.
4: بالله يا شيخ نبيك كان ترد علي التليفون لأني يعني في التليفون.
1: ماشي نرد عليك بن يا سيد خالد. بالنسبة لمحاكاة الأذان تختار واحد منهم خلاص، ما مش ترد عليهم كلهم، تختار يعني أحد المساجد تتبعه وتتحاكي معه الأذان. بالنسبة لراتبة الفجر طبعا ماشي كويس أنك تصلي منها تحية المسجد منها راتبة، هذا ما فيش بس. حتى الفريضة، حتى الفريضة يعني أنت خشيت لقيتهم يصلوا في فريضة تنوي بها حتى هي تحية المسجد، تخش تنوي بها تحية المسجد. بالنسبة لبعض العصر لا، لأن بعض العصر وقت نهي، ما هوش وقت نافي. لا ما فيش هي مقيدة بوقتها قبل الفريضة، فإن لم تدركها فإن شاء الله يحسب لك الأجر بإذن الله، لكن ما تعيدهاش يعني زي هذه متاع المغرب تعيدها بعد العشاء ولا بعد العصر وقت نهي، فالنوافل وإن كانت رواتب فإنها لا تصلى في وقت النهي.
4: الله
1: يرحم والديك ان شاء الله. امين واياكم. معنا الاخ طارق، للاسف الخط انقطع. الاخ طارق قاعد الاتصال. معنا الاخ سعد، تفضل. تفضل اخ سعد.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: تحية ليك يا شيخ وتحية العاملين مع الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم.
1: حياك الله وبياك يا سيدي.
5: ونحيي جميع الشيوخ في الدار الإفتاء الجديدة.
1: حياك الله.
5: ونحيي كل ونحيي كل جديد. وشكرا. وما عندي سؤال ونحيي فيك في هذا النهار المبارك اليوم.
1: حياك الله أخ سعد، شكرا ليك على تحيتك. أمين. شكرا على تحيتك الطيبة ودعائك الطيب، جزاك الله خيرا أخ سعد. ما كان فيش اتصال. طيب هو عندنا الأخ يونس والأخ مختار، لكن ناخذ الأخ مختار يعني حقيقة. والأخ مختار يعني تكلم على موضوع نحن نراه جميعا رأي العين ونشاهده، وللأسف الشديد هذا الأمر يعني الظاهر فيه والواضح أن فيه فساد وأن فيه استغلال لهذا الأمر، وأنه من الأمور التي تفتعل، من المشاكل المفتعلة حتى تروج أيدي الفساد ويجوا السمسارة ويجوا الخنابة ويجوا اللي يمتصوا في دماء المسلمين. هذه القصة راهو لما أنت تجي لوزارة النفط والمفروض في كميات معينة هي اللي تنزل باش ياخذوها عامة الناس، الفساد من عدة جهات، في سواء في المؤسسة أو في الناس اللي التاجر أو في الناس اللي تهرب، فهذا كله في أيادي سوداء، أيادي فاسدة، أيادي لا تتق الله سبحانه وتعالى، أيادي تريد الضرر بالناس، تريد الضرر بالمسلمين. اللي عنده سيارة نافطة مثلا بيخدم عليها سواء كان طن ونص وإلا طنطة الكبيرة وإلا جرار، السيارات والآلات اللي تشتغل بالنافطة هادو، ما يعني بدل ما يمشي يوقف على المحطة زي أي سيارات أخرى ويعبي الوقود متاعها باش يشتغل بيه، هذه قصة إنه هو لا يجد هذه المادة لنقصها سواء في التقصير في استيرادها أو افتعال المشكلة من أصلا حتى يتكسب هؤلاء الذين لا يحسبون أن هذا يعني فلاحة ولا تجارة ولا مكسب شرعي، لأن المتاجرة في هذه السلع المدعومة حرام، لا يجوز المتاجرة في السلع المدعومة، حرام لا تجوز، البنزينة النافطة الغاز، لأن هذا كله لعامة المسلمين، ولهذا مخفضين السعر باش يعني يجوا متوفر عندهم. بالله عليكم بوم بالغاز اللي هي من جنيه ونص توصل لخمسين دينار، الإيثر النافطة اللي هي 15 قرش ولا 18 قرش توصل لثلاثة جنيه وأكثر، البنزينة كذلك، التهريب، الناس اللي خزنوا اللي يستغلوا الآن في هروب الضي، الناس اللي بيشغلوا مولداتهم بهذا الوقود، معني متى سيقضى على هذا الفساد؟ متى ستتمكن الدولة من القضاء على هذا الفساد الذي أثقل كاهل الناس؟ الناس تعبت حقيقة، الناس تشردت خلاص، اللي يبي يشتغل ولا بيمشي بيرفع كارية ولا غيره بالطنطة ولا سيارة يقول كان نفطة ما عنديش باش منرفع باش منوصل، وإلا نبي بدل ما نشريها بخمسة نشريها أضعاف الأضعاف، شين يوصلها لأضعاف الأضعاف؟ وهادو ماي اللي بيعوا فيها بأضعاف الأضعاف منين يحصلوا فيها؟ يا جماعة الفساد كبير كبير جدا حقيقة، وأضر بالناس ضررا كبيرا. وياريت في يعني في نقولوا في شيء واحد ولا شيئين ولا ثلاثة، ما في شيء إلا وفي فساد. المالية فيها فساد، تبي مرتباتك برا أدفع، تبي حقوقك لازم تدفع، تبي كذا لازم تدفع، تبي إجراءاتك تمشي لازم تدفع. الرشوة أصبحت شيء طبيعي عادي، ورقة مطلوبة زي أي ورقة أخرى من أوراق اللي تتم بها المعاملة. الناس ما عادش تتورع في الحرام والعياذ بالله وفي الربا. حقوق الناس وظلم الناس في أموالهم في مرتباتهم في الأمر استفحل يعني كثر، الأمر شديد جدا. يعني لازم من من من من أن يؤدي كل منا كل واحد منا يؤدي دوره في هذه المسألة. الواعظ يعظ والخطيب في الجمعة يخطب ويبين والناصح ينصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووعظ الناس وتفهيمهم أن هذا له حرام، الناس غارقة في الحرام والعياذ بالله، أكل أموال الناس بالباطل، أكل حقوق الناس، تأخير حقوق الناس، المتاجرة في أساسيات الناس في حاجيات الناس، الاحتكار والفساد استشرى بشكل كبير. فمعاول الفساد هذه يجب أن تقلع، يجب أن يضرب بيد من حديد على كل من يسبب في هذا الفساد، وإلا فالدائرة تتمدد. راهو الكرة لما تتلوح كرة الثلج كل مرة تكبر شوية، هي ماشية وتنفذ، وإذا الأمر بدل أن يكون ضئيلا يصير أمر كبير وأمر معاش تقدر حتى تعالجه. فهنا يظلم الناس في هذا الباب كثيرا، ويظلم في حاجياتهم الضرورية. فنحن من هنا يعني نتكلم وننبه، ننبه أئمة المسلمين وعامة المسلمين، راو في فساد احنا مشاركين فيه يا جماعة، راو خلونا واقعيين، في كثير من الفساد احنا ليش؟ لأن لطمعنا لشجعنا، لأن نبو الكسب السريع، 100 جنيه تاعي اللي نشرب بها نفطة نبيها تولي 7000 جنيه 8000 جنيه، وناخذ النفطة وندسها ونخزنها ونبيعها ونتجفها، وكل زقوم والعياذ بالله وحرام، مكسب غير طيب وخبيث لا ينتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فالآن يعني هذا أثر كثيرا، الآن حنشحوا فيها الطوابير يعني الموجودة، وفي اللي يقولك راهو يا شيخ الطوابير هادو مش كلهم راهو مش كلهم يبوا يعبوا لسياراتهم، ولا هادو في اللي قالك راهو هذا باش بيتاجر، لأن هذا كيف ما قال الأخ السائل اللي بيعبي بخمسة جنيه قالك هذا بيصورها 700 ولا 800، وزيد على ذلك في اللي هربوا بالبطيات، وفي اللي هربوا بأكبر من ذلك، وفي اللي هربوا في الجرافات، وفي اللي هربوا قصة راهي ما هيش صغيرة، قصة كبيرة جدا. فهذا يجب إيجاد حل له، يجب إيجاد حل ناجع لمثل هذه الأمور. نسأل الله الهداية للجميع. معنا الأخ طارق، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم
1: شيخ. آمين وإياكم.
6: شيخنا بالله في نظام السابق كان هناك تصرفات يعني نتمثل عليها مثل تصرفات الزحف على المصانع. تم تمليك أحد هذه المنتجات وهذه المصانع إلى المنتجين ودفع الأقساط بتاعهم أثناء وجودهم في النظام السابق. بعدين في الثورة المباركة هذه تم إرجاع هذه المصانع إلى أصحابها ورفعوا قضايا بس حتى هم داروا شهادة عقارية فيها هذه فالأعضاء يسألوا هل لهم الحق بالدفاع عن أنفسهم يعني كتبوا هذه الشهادة العقارية لهم أو لهمش الحق من ناحية شرعية
1: اللي هم يعني اثملكوا هذا الأمر بالقانون
6: بالقانون السابق
1: إيه
6: يعني إحنا مثلا ملكنا عبرونا شهادة عقارية رسمية والآن الملاك الأصليين رجعوا هذا السوق الصناعي ولكن قضية فلنمثل هل هي الحق المستمر في الدفاع عن نفسي حتى نثبت هذه الشهادة وإلا نخرج منها الموضوع ونعطي الملك هذا لأهله.
1: نعم نعم
6: فهذا سؤالي تعارف الآن يعني السجل العقاري الحرق قولي فهم ما عندهم شهادة عقارية قديمة دي بتاعهم الأصلية كنا الحرق الحرق عندنا احنا شهادة عقارية بتاعنا بس لكن هم احنا
7: مستمعي إذاعة دار الإفتاء حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هم الملاك الأصليين بلا شك، يعني كل الناس تعرف هذا. ولكن الآن يعني دافع مثلا دافع أقساط في المصنع هذا، هم ما تعودوش نهائي يعني نعرف هذا الكلام يعني. لكن أنا دافع أقساط للدولة يعني، فأنا كيف من دافع دافع لحقي بس إن ولا ماني عارف يعني يعني نسأل الناحية الشرعية هل هذا جائز وحقي شرعي وإلا لا؟
2: نعم. آمين وإياك. حاضر يا أخ طارق، جاوبوك إن شاء الله. الأخ عبد الحكيم تفضل.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك الشيخ؟
2: مرحبا بك أخ عبد الحكيم.
3: يا حضرة الشيخ، في عقود الزواج
2: إي
3: يعني المأذون بيذكر الصداق
2: إي،
3: فأنا أعتقد أنك المرتين المأذون يقول الصداق حسب المتفق عليه.
2: ايه،
3: فهل يعني واجب على المأذون هو يذكر الصداق، ولا مثلا يكتفي انه مثلا اتفاق بين والد الفتاة والد الشاب؟
2: انت انت يعني انت تقصد هل يعني يجب كتابته في العقد او ذكره؟
3: ما يذكره، ذكره يعني
2: ذكره يذكره قدامنا.
3: ايه، لان باه تو الشهود حتى من المشهد وما ما يعرفوش الصداق مثلا شنو هو، كيف بيشهدوا على شيء ما يعرفوش هو؟ هذه حاله،
2: هم مش شهود على الصداق، هم شهود على عقد النكاح انه حصل زواج.
3: بعد السؤال عندي سؤال ثاني الشيخ، طول لكل انسان قرين، فمتى يفك القرين الانسان هذا؟ يعني انا في بعض دروس قديمه حضرتها يقول يعني ان الشيطان في الاحتضان الشيطان يحضر، وفي القبر كذلك يحضر. فاذا كان اذا كان طبعا هو الانسان بالذات في القبر او عند الاحتضار في ملائكه، كيف يحضر ملائكه والشيطان في نفس الوقت يعني؟ اي هذا هو السؤال.
2: طيب
3: بارك الله فيك.
2: امين امين. ماشي. معنا الاخ عبد الله. اخ عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم ورحمه الله.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
4: اللهم انصر الرسول يا رب، اتباع الشيطان اتباع امريكا اتباع روسيا.
2: امين.
4: الشهوات والمجرمين.
2: امين يا
4: رب. سعدون السويحلي وقت حياته اهل قوم الكفار قدراته. عم
2: ايه تفضل تفضل.
4: قلت لك السعدون الله يرحمه وقت حياته لا خان لا قوم الكفار قدراته،
2: الله يرحمه وصالح.
4: بالنسبه لل بالنسبه للوضع بالدول، قال لك احنا ما نبغى زيد وبيد بعد زوادي الحي وزارة وزارة وعندهم ما شاء الله. لكن دبي هذه خمارات ويهود وزنا
2: وخمر
4: تطبيع
2: اي نعم.
4: احنا دبوا لازم يهدرز الناس، هيك الاغلبية يقول لك الفكر النظام الاول الرجوع الى الله الى الله. كان اللي دبوا يستطعوا بها من التطبيع ومن جهنم والفقر والقتل والاحتلال، الرجوع الى الله كتاب وكتاب الرجوع الى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
4: أما رجوع المتحد والأمريكان والمجرمين وال...
2: ايه. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخ عبد الله، ورب يجزاك خير على النصيحة الطيبة.
4: الباطل يعمل والحق يتكلم، معناه الباطل يعمل من عنده مسيرات عنده سلاح عنده فلوس،
2: هو صراع الحق والباطل إلى قيام الساعة.
4: الحق لازم يجهز روحه ويجهز.
2: أي بارك الله فيك
4: وإن شاء الله ربي يولي الاستقرار ويدمر الباطل والجلودة.
2: آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين يا أخ عبد الله، بارك الله فيك.
4: والله عندي ملاحظة ثانية للحكومة معلش.
2: ايه تفضل.
4: جميع زاد وجميع المؤسسات ما عدا محاربين القمامة شركات النظافة.
2: نعم.
4: يا راجل قاعدين ناخذ فلف و700 والدنيا غلت يا راجل ما يسدش اسبوع المرتب. في عنده سبعة صغار وفي ثمانية وفي متزوج أربعة وعنده 16 عيل وفي اللي مأجر وفي اللي وين الحكومة طيورها منتهية. يزيد علاش ما زادوش محاربين القمامة سواء الحكومة والمسؤولين والنواب؟ لماذا لم تزيد محاربين القمامة حتى الآن أعداء الحق والعدل؟
2: يا سيدي حاضر.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله بارك الله فيك ورب يجزيك خير إن شاء الله. معنا الأخ أبو أحمد تفضل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تحية ليك يا شيخ وجزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
2: آمين وإياكم أخي الكريم بارك الله فيك.
5: أنا اللي أسأل الله العظيم يعني اللي كل ما يدعي يسمع الدعاء يعني يقول آمين.
2: آمين.
5: اللهم أصرف عن ليبيا والليبيين الحاقدين والحاسدين والظلم والطغاة والفراعنة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير.
2: آمين. بارك الله فيك يا أخ أبو أحمد على دعائك الطيب إن شاء الله رب يجزيك خير. الأخ يونس بارك الله فيه صديق البرنامج يعني نبه على مسألة وعلى موضوع يتعلق ب

أنه في استدراج أو كأنه في ليس في طريق الخير، لأنه يخشى من ذلك. ففي المرض يعني مصلحة للإنسان، هو الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الأمراض ويبعد وأن يشفيه ويعافيه، لكن أي إنسان معرض، والأمراض هذه تختلف، هناك الأمراض العادية والأمراض البسيطة، وهناك الأمراض المستعصية التي يعاني فيها، ويعني فيه خير للإنسان كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر يعني، وإن أصابته نعماء شكر. فالإنسان يعني يشكر الله سبحانه وتعالى، وإن أصيب بابتلاء من الله سبحانه وتعالى، رب يبلونا بنقص في الأموال والأنفس والثمرات، ويعني يصبر الإنسان على هذا الأمر، ويرجو أن يكون له كفارة من ذنوبه وأخطائه، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا يتكلم هجرا في مرضه، ما يصبرش ويبدأ يقول فيه كلام يعني يصادم الاعتقاد الصحيح: يا ربي أنا شندرت تحتك، ولا يا ربي أنا علاش أنا وأنا مرتني والتانيين ما مرتهمش. في بعض الناس إيمانها ضعيف يعني تقول هذا الكلام، وكأنها تنسب الظلمة والحيفة إلى الله سبحانه وتعالى: علاش هذاك أعطيته وأنا ما أعطيتنيش، علاش هذاك عنده صغار وأنا ما عنديش أنا، علاش، ويبدأ هكذا يتذمر يعني يقول هجر. حتى في المصائب لو مثلا أخذ منه ولده، أو يبدأ الناس، يبدأ الإنسان ربما يقول كفرا بواحا، أو ما يقتضي الردة أو الكفر في نسبة الحيف والظلم إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، إنما على المؤمن أن يتسلح بسلاح الصبر الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض، أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بضيق الحال، أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر، أو ابتلاه سبحانه وتعالى ب يعني أمراض نقول احنا مزمنة وغيرها، في اللي عنده حساسية في صدره، في اللي عنده غسل كلى، في اللي عنده قولون مزمن، في اللي عنده خبيث، في اللي عنده ورم، في ولهذا الصالحون اللي عالجوا في النفوس، يعالجوا في الصدور، يعالجوا في أمراض القلوب، يعني هذا الإنسان اللي يفتتن بالدنيا، ولا يفتتن بمتاع الدنيا، ولا يفتتن بالمال، وهذا فتنة، رأوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكثير منا مفتتن بزخارف الدنيا، مفتتن بالمال، مفتتن بالتجارة، مفتتن بالأرزاق، يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فهذا ما اللي عالجوا الصالحون، اللي عالجوا يقول له اذهب إلى المستشفى، اذهب إلى المصحات، انظر في حال المرضى، زور المرضى، لك تعرف قيمة نعمة الله التي أنعم بها عليك من الصحة والقوة وصرف عنك هذه الأمراض. أنت في نعمة لك ما تندريش، أنت صح ممكن تبقى ناقص عليك أمور أخرى من المال أو الأرزاق أو الولد أو غيره، لكنك في صحة وفي عافية. في اللي يتمنى يقول يا ربي خذ مني كل شيء من مالي ومن رزقي، لكن رد لي صحتي، بس رد لي صحتي، يعني مستعد ندفع صحتي. فمرة يعني جاء واحد لهارون الرشيد قال له: يا هارون، لو انك انت عطشان، يعني عطشان وما عندكش الا واحد لقيت عنده طاسة مية وقال لك هدية يا هارون تمنها نفس ملكك، وانت عطشان بتموت يا هارون، خلاص، يكلم هارون الرشيد، قال: نشريها بنص ملكي، هذيك طاسة المية نشريها بنص ملكي. قال له: يا هارون، انت شريتها وشربتها، انت المية هذه انحبست في جسمك، معاش تبي تطلع، مية لازم تبي تطلع المية. قال: انحبست، يعني نقول صار لك حبس في البول، معاش.
وقالوا لك كان

0: تبي تتسرح وتتخلص من هالمية تدفع نص ملكك. قال مندفع. قال له دنيا ما سوتش شربة ماء. شوف قداش الدنيا زهيدة. شوف قداش قيمتها قداش قدرة. احنا اللي في وقتنا الحالي والعياذ بالله افتتنا بالدنيا، افتتنا بالمال، افتتنا بالارزاق. واحد منا يبي يستغنى بأي طريقة، يبي يولي غني، يبي يولي فلوس، يبي يولي يشار إليه بالبنان، يبي يدير أطيان، ويبي يدير استراحات، ويبي يدير مزارع، ويبي يدير مصا، ويبي يدير ويبي كل شيء هكذا. يبي يمت حب المال، حب الامتلاك. هذا لا مانع منه شرعا إن كان بحقه وبالحلال، وإن تعطي فيه حق الله سبحانه وتعالى وتخرج زكاتك وما تظلمش الناس. أما إنك تجي تكون ثروة مالية وتكون ملايين ونمات بالبلعطة وبسرقة أموال الناس وبالاعتمادات وبالفساد، والفساد المؤسسي والفساد الإداري، ويعني وعندك فجوة تحصل منها في مال، في المال يعني نقوله بالواسطة وبالجاه وبالقوة وبالسلطان، وهذا كله سيكون عبئا عليك. صدقني كل ما تجمع من هذا المال سيكون عبئا عليك. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. مش حترفع، مش حترفع أي فلس ولا أي دولار ولا أي مبلغ مالي معاك للآخرة، مش حترفع. مهما كان الإنسان غنيا، ومهما كان ذا سلطان، ومهما كان ذا قوة، عندما يموت حال الفقير المسكين، كلهم زي بعضهم. حيكفنوك، حيغسلوك، حيكفنوك، حيحطوك في قبرك ويحطوا عليك الطباق والتراب، والسلام عليكم. كائنا من كنت، كائنا من كنت. وبعتالي شوف انت عاد الحساب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أفناه، وين صرفته أنت مالك، منين اخذته وين صرفته. بالله عليك يجب على الإنسان أن يتذكر وأن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى في أكل الحلال، وأن يبتعد عن أكل الحرام، وأن يبعد هذا الحلم الكاذب. هذا قصة أنك تبي تولي غني ويشار إليك بالبنان ويقولوا فلان صاحب القصور ولا صاحب الأراضي ولا صاحب المزارع ولا القنقلة الكبير ولا غيره، هذا لن ينفعك. هذا المال أمتى يكون نعمة المال؟ لما تنفق في أوجه الخير، وتنفق في سبيل الله، وتنفق في إعانة الناس، وتنفق فيما هو حلال. يجب أن نقتدي بسلف الأمة، نقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كسبوا المال وكيف انتفعوا من أموالهم فيما ينفع المسلمين. هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقصصه المعروفة في بذل أمواله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تأتينا من قصص من السلف الصالح الذي كانت يأتيهم العطاء من الخليفة آلاف، فلا يأتي المساء حتى يكون قد صرف هذا العطاء كله في أوجه الخير، وتكفيه يعني كسرة خبز، ويكفيه شربة ماء. هادو يستعدون ليوم الحساب، يستعدون ليوم القيامة، يستعدون للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعدون أجوبة لهذا. هذا هو الإيمان. أما امشي خبط طوى يمين يسار، فلاحة يسموا فيها فلاحة، والله مساكين، والله والله هؤلاء المساكين يسميهم المساكين. هذا اللي يسمي فيها شطارة، يسمي فيها فلاحة، لما يحصل صفقة في الباطل، يحصل صفقة في الأحرام، يحصل كيف يهبر هبره هيك من اي مؤسسة ولا من اي شركة يقول لك هذا ناشط هذا شاطر هذا فالح، والله لن شاطر الفلاحة، هذا يعني طمع وهذا جشع وهذا زقوم، مش ماهوش فلاحة، هذا ما تفرحش به. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا جميعا. معانا الأخت أم عبادة، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله يا شيخ وجزاك الله عنا كل خير.
0: آمين آمين وإياك أختي الكريمة.
1: ربي يحفظكم ويعطيكم إن شاء الله الصحة ويا رب.
0: آمين آمين.
1: شيخ أنا سؤالي من محورين.
0: إيه.
1: ومهمين وموجودين يعني كل يوم. خصوصا بدي منك نصيحة بخصوص تشغيل الكهرباء يا شيخ.
0: إيه.
1: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص الكلمة طيبة في حق التعليم، الغش المتفكش يا شيخ، معقولة قبل تجي لي طالبة نقول نجيب لك تليفون نفتحه لك وتاخذي من الإجابة؟ إيه تقول لها الله الله يعني في الطلبة يعني ناجمة تانية إذا الكهرباء شيخ معقولة أولياء الأمور ما تجيب صيدة على الحوش يعني الحوش كله يعني بعدين لما تفضل الكهرباء ملك الدولة الدولة انت المواطن حد ذاته دولة المواطن حد ذاته شرطي المواطن حد ذاته مسؤول حرس هو المواطن قاه مسؤول على كل شيء فتقول لا يا ناس معقول الضيش على 12 ولا الواحد ولا طول النهار يعني لما نمروا من الكياس تلقى الكاشف والفلاشات فتقول لا نصيحة طيبة من
0: بيشيخ بارك الله فيك بارك الله فيك يا أم عبادة، شكرا لك على السؤالين المهمين حقيقة اللي هم عايشين معاهم احنا هذا كل يوم يعني نرى فيه، إن شاء الله تو نجاوبوك نتكلم عن الموضوع اللي أشرتي لي. معنا الأخ عادل، تفضل يا عادل. هذا الشيخ معاك يكلم فيك، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ الفاضل.
0: تفضل يا عادل.
2: بارك الله فيك يا شيخ.
0: وفيك بارك الله، تفضل يا سيدي. هاي.
2: نبغى نمثل شرعية يا شيخ.
0: إيه تفضل.
2: بالنسبة عندي نية عادي بنية.
0: إيه.
2: سمي.
0: إيه.
2: وعندها بنت من قبل يعني أبوها ما جابلهاش النفقة.
0: إيه.
2: يعني 7 سنين مسيبها أبوها وسجلناها حتى في لجنة ساقطين القيد فهمت عليا؟
0: إيه نعم.
2: بعتالي جانا واحد على أساس قال إني بنتبناها البنية هذه والمؤمنين على شروطي أعطيناها لي واحد تاني بصغارة ما رضيتش فيه إلا وين يبي يأوي البنية هذه ما راهي أنت يعني من ناحية النفقة وتمشي مع أمها
0: يعني أمها تزوجت أمها تزوجت وهي مش التربيبة يعني
2: ايوه
0: راجل أمها راجل أمها هو اللي متوليها يعني
2: ايوه قال في عيني هذه وفي عيني عندي صوص عيون بعتالي بعد ما خدي الولية حاول يطرد البنية فما يجلها باش يتعاون عليها
0: هي جابت هذه عيل ثاني
2: لا هذا من قبل تجيب عيل ثاني صارت مشاكل لما هو ما تعاونش على البنت عز وجل انه يكسر ظهرها ربك طيحت فبالتالي شديتها البنية قلت لها هذا من قام جمعة كيف يلوح البنية بحوايجها بعد ما اختاك بيها بناها الشروط وبعدين تفهمت معه
0: يا حبيبي مخلص الموضوع معي انت
2: ايه معاك فهليه لما قلنا له جيب الحوش اللي طلبنا عليك لعند 6 شهور وبنحطه مع البنية من جديد
0: ايه
2: فبعت له رسالة وبنت ربط له بعد ما قعمزنا يعني اخوانها وعمامها وهو نفيد قعميزة
0: ايه
2: بس بردوا البنية معاه والحوش
0: ايه
2: يا عبد الله تفتينا بمراك الله
0: ايه تو شنو انتو وين واقفين النقطة وين تو اللي واقفين فيها يا عادل انتو تو
2: نتوقف فيها ابنية جبتنا تحت الرجلة
0: البنيه ما بوش البنيه يعني ما يبقاش تقعد في حضان امها هو.
2: ايوه من الاول البناش فيه الا بالبنت.
0: ايه ايه ايه ايه ايه
2: ايوه
0: بقى نجاوبوك. حاضر حاضر يا عادل. حاضر نجاوبوك. حاضر
2: بارك الله فيك. امين ربي يبارك في مالك وعليك.
0: امين اجمعين
2: يا عبد الله. سدد علينا را.
0: امين
2: شا. والله عليه عز وجل ورب. والله انكرت حتى بنتي على خاطر الانسان ظالم وباغي ومفسد ضيع علينا فرصة الزواج.
0: ان شاء الله خير ان شاء الله. أيوة. ماشي ماشي
2: انت صاحب حكمة وزيد العاية وربي يزيدك علم بالله يبدين.
0: حاضر يا سيدي. حاضر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت بنت الوطن تفضلي.
3: بنت الوطن معك
0: صباح. ايه تفضلي بنت الوطن تفضلي تفضلي معك تفضلي.
3: ايوه السلام عليكم.
0: تفضلي.
3: ايوه السلام عليكم.
0: ايوه عليكم السلام تفضلي.
3: حق الشيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: عندي سؤالين من فضلك.
0: ايه تفضلي بنتي هاي.
3: ايه الله يزيد فضلك بارك الله فيك.
0: امين.
3: السؤال الاول يا شيخ ندي نسأل عن لما تطلع النتيجة مثلا زي الاعدادية او لامس.
0: ايه.
3: لامس طلع إيه. الشيخ.
0: ايه.
3: وبعدين لما طلعت النتيجة بدي دول العاب النارية يا شيخ لثاني يوم عاش وقفوا بك لأخلوا من الكد.
0: ايه.
3: او اني عندي طبعا دولة عيوني يا شيخ طبعا لي دكتور قال لي لما تجري قطرة في عيونك تتكي شوي.
0: ايه.
3: والله ما جاني النوم يا شيخ ولأخل بحسن من الكد لا ثاني يوم لا دال الأول. باهي.
0: ايه ايه.
3: بنظرة الشرع والدين يا شيخ وشلت قربي والله يا شيخ حتى صفرة لو اني صايمة.
0: ايه.
3: حتى صفرة للصور خسيت لي الالعاب النارية بالروشن في صفرة للصور.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
3: والله يا شيخ قهوة تنكفت والضي صار حتى بس بت.
0: لا حول ولا قوة. طيب
3: قهوة تانية. ما جاني خاطر حتى في الصور يا شيخ. ولا حول ولا قوة الا بالله لان قالوا لي دافعة نافعة رافعة.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. إيه تو نتكلموا في الموضوع هذا يا بنت الوطن. شنو هي السؤال الثاني؟
3: السؤال الثاني يا شيخ علي رحمة والديك. بدي نسألك عن اللي يجيب فضانية ويصور فيها واللي يصير في حاجة تصور فيها واللي تشري في قبطان تصور فيه واللي تشري في ذهب هذا شرحوا لي راجلي من الذات في الفيس وفي اللي عنده وفي اللي ما عندهش.
0: ايه حاضر.
3: بنظرة الشرع والدين بس في حتى تدير حتى كيكة ولا بسبوسة يا شيخ تصورها وتنزلها
0: إيه
3: في
0: الفيس إيه
3: جابها لي راجلي. او درتها ويبدو ويبدو يطوقوا لي بعضهم يا شيخ نبوا نظرة الشرع والدين بس
0: حاضر
3: فضانية ولا مش ننزلها في الفيس قصدي هل يعقل شنو يا شيخ.
0: حاضر.
3: في اللي عنده وفي اللي ما عنده الله غالب عليه.
0: اي باهي باهي يا بنت الوطن. حاضر نتكلموا فيهم من نقطتين ان شاء الله.
3: الله رب يعطيك
0: صحتك يا شيخ. امين واياك بارك الله فيك عليه. الدعاء الطيب. الاخوه المستمعون والمتابعون الكرام انتهى الجزء الاول من حلقه هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع اليكم ان شاء الله تعالى فانتظرونا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، والاتصال على الواتساب 092-092-17-00. نستقبل اتصال. الأخت هناء، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضلي.
2: لو سمحت يا شيخ، عندي
1: ماشي لكن في شوي صوتك مش واضح. ايش سؤالك الاول؟
2: متعلقه بها هلبة.
1: شنو هي متعلقه بها هلبة؟ الصوت ما فيش وضوح، مش عارف
2: كيف
1: الصوت مش واضح. يعني
2: قلت لك عندي اخت قريبه لي هلبة.
1: عندك اختك قريبه ليك هلبة؟
2: ايوه. راجلي تخاصم مع رجلها. احلف في بنين طلعت بثلاثه.
1: ايه
2: كان الزحدة قصيتي في النظر متاعها. نبي الفتوى فيها ان هي تمشي الطلقه ولا عادي.
1: لو حصل المعلق عليه هل يقع الطلاق ولا لا؟ يعني
2: ايه
1: باهي. سؤال تاني.
2: سؤال تاني يا شيخ، انا كان عندي سنه نجاسيه.
1: كان عندك
2: سن
1: ايه با؟
2: ايوه عالجت عليك 4 دكاترة.
1: ايه
2: نفس الشيء قاعد زي ما هو. مشيت لي دكتور بعتوني لي بعد زراعة.
1: ايه
2: لبينا حيلي السن يزرع لي.
1: ايه
2: قال لي لا ما نزرع لكش، نحاول معك قبل. حالت ان السن قاعد زي ما هو. في منك حبيبتي في السن الاول. اطلع العلة من السن اللي بعده، يعني علاجي كله طعم الدكتور اللي بعده.
1: هذا
2: هو. إذا بتقولي بينك هي بيني نزاهة السن اللي خدمه لي الدكتور الأول.
1: إيه.
2: مش بدل هو تاني. لو حق الزرع.
1: لا ما عادش نسمع فيك باهي. بعض السؤال سمعناه وبعض في ضغط شاف الصوت.
2: يعني نبي نفهم ان نعطيه الفلوس زي حقهم مني، او في ان انا خط هو ما جاوب، هو مش يعني الحل اكيد بعيد السن.
1: ماشي باذن الله. حاضر. نجيب على اسئله اللي هي يعني من الجزء الأول من الحلقة. الأخ طارق اتكلم على قصة القوانين الظالمة اللي كانت موجودة في العهد الأول من أنظمة الاشتراكية والسطو على أملاك الناس بغير وجه حق من النظام وتمليكها لآخرين، قانون 28 وقانون رقم 4 البيت لساكنه الذي أضراره إلى الآن، يعني هذا قانون البيت لساكنه اللي أخذت به أرزاق الناس بغير وجه حق، هذه أملاك الناس وأرزاق الناس غصبها النظام وملكها. وشوف الفتنة اللي سببها هذا النظام في زرع البغضاء والشحناء، ويعني خلى الناس يعني في اللي بشبهة وفي اللي بغيرها وفي اللي يحسبها هذا من حق الدولة دي هيك، وكل واحد عليه حال، لكن المشايخ ما قصروش بارك الله فيهم من ذاك الوقت في تبييني حكم هذا الأمر للناس، وأن هذا التمليك هو تمليك لا يستند إلى أمر شرعي، فالملك قاعد عليه صاحب الأول، سواء كان مصنع ولا سواء كان بيت ولا كان أرض ولا غيره، راه هو قاعد على، والحق لا يسقط بالتقادم، هذه قاعدة معروفة شرعية قانونية، أن صاحب الحق لا يزال يمتلك هذا الحق. قال باي توحني الزحف على المصانع وتمليك المصانع للمنتجين وداروا لهم يعني شنو يقول شهادة عقارية وتمليك وغيره، نقولوا له هذا كله لا يثبت به شيء، كله لا يغير شيء من الحال، كله يعني كل زايد، هذا المصنع ولا هذه الحوازة ولا هذا الهكتار ولا هذه الشقة ولا هذه الفيلا، هي قاعدة عليه ملك صاحبها الأول، مات صاحبها الأول ورثة موجودون، بعد لو مات هذاك الأول خلاص الورثة هذا حق ليهم. هو يقول يعني هل لو ان احنا اللي تضررنا من الدولة بسبب دفع هذه الأمور لنا الحق ان ندافع لحقنا، انت كيف تسميه حق أول حاجة ليك؟ وانت ما سألتش اهل العلم في ذاك الوقت هل هذا جائز ولا مش جائز، هل هذا حق ولا محق، وربي قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والعلماء في هذه البلد وعلى رأسهم مفتي البلاد الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله تعالى ومعه اهل العلم كانوا ينكرون على النظام هذا الامر، وعامة الناس يعرفون هذا، ومنها جت كلمة حق مقدس أو ملك مقدس، لأنه يعرفوا أن فيه ملك غير صحيح، ملك امتلكه الناس ظلما وعدوانا، ياما منهم كانوا في الأصل مأجرين، كانوا في الأصل مأجرين، وبعتالي جاءهم النظام قالهم لا اللي عنده حوش يقعمز فيه بالقانون، واللي يجي يقول لك أدفع إيجار ولا حاجة غير جيب لنا ورقة بس تو نشده ونحبسه. شوف الظلم، شوف الظلم، شوف القهر، شوف الإدلال، شوف تم إدخال الناس في الحرام وتسهيل أكل الزقوم لهم، والناس ضعيفة، واحد يقول لك أنا ما نقدرش ندفع، واحد يقول لك أنا ما عنديش إيجار، واحد أصلا ما عنداش رزق، واحد مقتنع بهذا النظام يقول لك إيه لا حق هذا، مدام دارها رئيس الدولة وغيره هذا يعني أمر يعني مشروع، فالناس خاضت في أموال الناس، والناس عبثت بأملاك الناس، والناس يعني قعمزوا في أرزاق الناس بالغصب، بالغصب يا جماعة مش شوية، يعني معقولة 50 سنة وانت قاعد ولا 40 سنة وانت قاعد في هذا المال المغصوب، وفي اللي يتعدل لك بعد دار، يقول لك أنا ما عنديش وين نطلع والله وانا ويا ما قصص سمعناها في اللي جابوا له بديل مقعمز في فيلا طويلة عريضة جابوا له بديل شقة قال لا كيف أنا نطلع لشقة لأن هو شني يحسابها هادي حق لي خلاص وفي اللي يبي يطلع يبي فلوس أعطوني فلوس قالوا باش نطلع ونعطيكم وهذا طبعا من أكل أموال الناس بالباطل والقعاد في الأملاك المغصوبة راهو كل يوم بإثمه كل يوم يزيد أنت قاعد في رزق ناس بغير وجه حق فكيف أنت تقول أنا نمشي بنطالب شن بتطالب يعني شن بتطالب أن صاحب الحق ظلمك ولا شنو هذا حوشة ومش هيكي أنت المفروض اللي قاعد اللي توا من 78 ولا توا مفروض يدفع الإشارات كلها لأن هذا من حق صاحب الملك مفروض يقدروا له قداش من أجارات قداش الأجارات على مر السنين قداش كانوا يأجروا ويدفع حق الأجارات لأصحاب الحق لأن هذا مالهم وأنت اغتصبته بغير وجه حق وبقانون ظالم وفي ناس والله إلى الآن واحد يقول لك وقاعدين احنا مقدمين محاكم ومقدمين والقضاء يعني في اللي يطول في اللي قاعد يحكم بالقانون الاول قصص صايره في موضوعي اغتصاب اموال الناس وحقوق الناس فكل صاحب عقار وكل صاحب ملك وكل من اغتصب منه هو احق بماله احق برزقه احق بحقه ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فلهذا أنصح كل من وقع في هذا الظلم وكل من وقع في هذا الإثم وكل من وقع في هذا العدوان وكل من وقع في هذا الخطأ وكل من اغتصب عقارات الناس وأموال الناس بغير وجه الحق واستند إلى ظلم الدولة واستند إلى ظلم القانون واستند إلى القوانين الظالمة والله لن يبرئك هذا أمام الله سبحانه وتعالى بعض الناس يقول لك فرقبة القدافي لا يا ولدي ما هو مجرم صح وهذا القانون هو اللي داره ويكسب اسمه لكن هذا ما يبريش صحتك انت ما يبريش صحتك انت انت تعرف ان ظلم وتعرف ان اكل اموال الناس بالباطل وتعرف ان غصب لاملاك الناس وتقول لا انا قاعد في مكان اعطته لي الدولة لا انا مقامز في المكان بالقانون فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تخرج من هذه الدنيا تخرج من هذه الدنيا وانت غاصب بيت 40 سنة ومش هيك وبس والبيت بيورتوه صغارة وبيقسموه واصحاب الحق يمنعون حقهم هذا ظلم شديد ظلم عظيم ما يصحش ان شاء الله يملك نفس الدنيا بيعطيك عن طيب نفس باهي ما تقولش لا والله هذا غني بناخذ منه انا الاخ عبد الحكيم قال عنده سؤال قال في عقد القران هل يجب ذكر الصداق او لا يجب ذكره قال احنا نسمع في المادونين يقولوا لما يصير الإجابة والقبول يقول وحسب الصداق المتفق عليه يعني بعض المادونين يسمي لك يقول لك المعجل منه والمؤخر منه ويسميه لأنه هذا مكتوب في العقد هو لكن بعض المادونين ما يذكراش أول حاجة احنا خلنا ناخذوها معلش يعني هل يجب ذكر الصداق في عقد النكاح أصلا بكر هو هل يجب ذكر الصداق لا يجب ذكر الصداق في عقد النكاح يقول الشهود الشهود على عقد النكاح ان فلان زوج من فلانة، هذا يسموه نكاح التفويض في الفقه، لكن لا يدخل حتى يسمى النكاح. احنا ندعو عند عقد النكاح، عند عقد النكاح هل يجب ذكر الصداق؟ لا يجب ذكره، لكن اذا اراد ان يدخل ليجب ان يسمي لها صداقا، وهذا يسموه نكاح تفويض معروف. اذا باهي تو قال بالا احياء يعني في الغالب تو كلهم يكتبوا ما في الصداق، وهذا هو الاصل والافضل، بس ما يصيرش النزاع، مش ما يصيرش النزاع، يقولوا شنو هو الصداق ولا شنو هو المعجل ولا شنو هو المؤخر، ولو انه مكتوب وما قراشي ما فيش اللي نبهوا عليه اكثر، واللي هو في العاده يترتب عليه بطلان العقد، هو هذا المهم، هو جهاله المده او التاجيل الى اجل مجهول، ما يسموش مده استحقاق هذا الصداق انت تطالب به 3 سنوات 4 سنوات، وفي لاجله الى اجل مجهول. ومن التاجيل المجهول عند علمائنا المالكيه ان تحدد الاجل الى اقرب الاجلين او ابعد الاجلين، هذا عندنا احنا عند علمائنا اجل مجهول، ولو اجل اليه فان النكاح يعني قبل الدخول، إذا دخل يمضي ولكن قبل الدخول يعاد ويذكر فيه الأجل، وإن بعد الدخول قالك فإنه يمضي ولكن بالأكثر منهما، يعني من الصداق المذكور أو صداق المثل، وهذا عممت عليه وزارة العدل عبر إدارة المأذونين وتنبيه الناس إلى هذا الأمر. إذن تحديد أجل تسديد الصداق هذا يعني يجب الانتباه إليه وذكره في عقد النكاح. جاب قصة قال وقال قرين هنا، والله ما فهمتها يعني على العموم، قال كيف تجتمع الملائكة وتجتمع الشيطان، أنا يعني ما فهمتهاش الحقيقة بالضبط. أخ عبد الله بارك الله فيه وجاب لنا يعني كلام عن المجاهدين وعلى الأبطال وعلى سعدون السويحلي وعلى كل المجاهدين الأبطال الذين يعني ضربوا أعظم الأمثلة في ساحات الوغى في الدفاع عن أرض الوطن، مع قلة يعني الأسلحة وقلة المعونة والفقر، لكنهم لم يرضوا الذلة. هذا الذي يجب أن نعلمه لأبنائنا، هذا الذي يجب أن ندرسه في مناهجنا، لم يخشوا الاستعمار الإيطالي مع ترسانة الأسلحة المتطورة التي كانت عنده، ما قعمزوا وقالوا لا والله احنا هادو ما نقدروهمش، ما خلي نسلموا لهم بلادنا، خلي يفعلوا في بناتنا ونسوينا واحنا نقعدوا نتفرجوا، اجدادنا مرضوش بهذا، ولكن بما توفر لهم بقوة وامتثال لأمر الله تعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فضرب هؤلاء المجاهدون الأبطال في الدفاع عن الوطن والأرض والعرض والدين الصور العظيمة من الشجاعة والصبر والثبات الذي شهد به الأعداء قبل أهل البلد. التاريخ لا يرحم أيها الكرام، التاريخ ما يرحمش، التاريخ ما يرحمش، يبين لك من الراجل ومن الوضيع، من العزيز ومن الكريم، من الشجاع ومن الجبان، يبين لك. وكتو قداش ليهم هادو أجدادنا اللي طق 100 سنة واللي طق أكثر، ولكنهم لم يرضوا الذلة ولم يرضوا الجبن ولم يرضوا الخوار ولم يرضوا بما عرض عليهم من أموال. يبعثوا لهم، يبعثوا العمر المختار ويبعثوا رمضان صويحلي ويبعثوا لغيرهم من المجاهدين يقولون أو نديروا لكم مرة في الارضاء، في الارضاء تاريخها موجود، في الارضاء والطليان زمان يقولوا الطليان ومشايف مع الطليان، وفي اللي خونة العمر المختار من شدة ما شدوا الخونة الليبيين اللي مع الطليان، أما حتى الصور قاعدة تظهرهم ومعروفين ومعروفين أسماءهم، العار طويل راه طول العار مفيش شيء يطول منه، ولكن هؤلاء المجاهدين دافعوا عن بلادهم، دافعوا عن أعراضهم، دافعوا عن وطنهم، جادوا بالأموال والأنفس والأرواح، وسالت دماؤهم هذه الأرض. هؤلاء الذين يجب تضرب بهم الأمثلة ونعلموا أبنائنا، نعلموهم يعني شجاعة هؤلاء، وأن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى قيام الساعة، الصراع بين الحق والباطل ماض إلى قيام الساعة. فنحن لا نعطي الدنية في ديننا أبدا، ولا نجعل وطننا سلعة تباع وتشترى. معنا الأخت فاطمة، تفضلي. نعم تفضلي يا فاطمة.
3: نبي رقمك الشخصي معليش يا
1: شيخ. أو طوي يعطيك المخرجة. بالنسبة لأم عبادة بارك الله فيها، وتكلمت عليه موضوعين مهمين الحقيقة في وقتنا الحاضر. الموضوع الأول هي مسألة الكهرباء وانقطاع الكهرباء، والموضوع هذا حقيقة له فيه شقان يجب أن نتكلم عنهما. نعم نعم نحن مع ترشيد الكهرباء، هذا أمر مطلوب وهذا أمر مفروغ منه، وتضييع الكهرباء هذه الطاقة فيما لا ينفع فيه في التبذير وفي الإسراف، هذا ديما ننهو عنه في كل شيء مش في الكهرباء بس. الإسراف والتبذير اللي يقع في كثير من المحال ومن الأماكن ومن الأسواق ومن غيره، نعم نحن مع ترشيد الكهرباء، وننصح الناس بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك وأن يصبروا، وهذا كله ما عندناش فيه مانع. هذا الشق الأول. الآن الشق الثاني، الآن الشق الثاني، مسألة انقطاع الكهرباء في غالب الأحيان سلاح يستخدمه للأسف الشديد، كل ما تحصل قصة سياسية موضوع من مواضيع يصير انقطاع الكهرباء ولم يجدوا له حلا. إذا هي أمور مفتعلة في كثير من الأحيان، تكون هناك أيادي سوداء في هذا الموضوع، يعني القصد هو تمليل الناس، وكأنه الذي يفعل هذا هو يعاقب الناس، كل واحد ينظر من جهته، يقول لك اللي يتبع النظام الأول يقول ما كيف أنتوا خلنا نعاقبوكم وانتوا درتوا درتوا درتوا يلا هاي، يحصل فرصة كيف يفتعل هذه المشكلة فيسبب في هذا، او فساد من جهة اخرى من سرقة النحاس متاع الكوابل، وكذلك المحطات سرقة المعدات والآلات من المحطة، هذا شيء حاصل، هذا شيء موجود. لكن العلاج وين؟ اليد الذي يجب أن تضرب هؤلاء المفسدين أين هي؟ هذا هو الذي يعني ندندن حوله. هؤلاء المجرمون والمفسدون والمفتعلون لهذه الأزمات، هؤلاء لم يردعهم إلا يد قوية تحفظ الأمن وتدافع عن عامة الناس، وكان ما فيش من حيدافع سيطغى الظلم والعدوان على الناس. شنو الحل؟ يعني احنا كل قصة ما تبيش تنتهي، ما فيش حل، حلول دائما ما هيش حلول جذرية، حلول تلفيقية. كثير من حتى مسألة معاقبة المسؤولين في هذه الأمور نجدها ضعيفة، وإلا المفروض الإدارية والمسؤولة سواء في الطاقة ولا في الكهرباء ولا غيرها أن هي تحاسب على هذا الأمر، ويجب تشخيص السبب الفعلي لهذه المسألة التي أضرت بالناس كثيرا. هذه المسألة أضرت بالناس كثيرا، فيجب على الجهات المسؤولة الحكومية والرقابية والإدارية والأمنية أن تجتمع مع بعضها وتجد حلا ناجعا يمنع مثل هذه المفاسد التي أضرت بالصالح العام وأضرت بالناس. إذا كان هو الإنسان الصحيح يا جماعة الخير، الإنسان الصحيح ما هوش مريض، أموره طيبة ونفسيته تتعب من هذه القصة، هروب الضوء أو الكهرباء بالساعات وبعض الأماكن، والله اسمعنا قالك 20 ساعة وثلاث أيام واربع أيام وين يا عمي؟ قداش بتتحمل الناس؟ حتى اللي عنده مولد خلاص وقف، قداش بيخدم المولد؟ نعم، وفي مناطق الجنوب يعني قال لك في باري 10 أيام. هذا مشكل كبير لازم من حل لهذا الأمر، ويجب تحديد السبب، ويجب العلاج إن شاء الله بالبتر، إن شاء الله بالقطع، المهم يكون علاج. الله غالب مرات ما عادش في حل، الرجل اللي ضربتها قرقارينة ولا اللي ضربتها قرقارينة علاجها القص، باش يعيش الناس، باش تحيا الناس. لازم من محاسبة المفسدين في هذه الأمور. بلد ما شاء الله النفط والغاز يوجد فيها مثل هذه الأمور. الأمر الثاني لقضية الغش في الامتحانات، وهذه تكلمنا فيها كثيرا، والله العظيم يعني أنا أتعجب ممن يفرح بنجاح ولده، يعني بنته ولا ولده يفرح بنجاحه هو عارف أنه غشاش، عارف أنه غشاش. طيب احنا الشهادة الإعدادية طلعت وقريب حرقوا طرابلس على خطر باش نجحوا، قريب حرقوا الدنيا وأتعدت الناس كثيرا من المشكلة. مش هيك المشكلة، أنه يعرف أنه ولده يغش وكل يوم يصل فيه يقول له شنو يسمولكم اللجنة سهلة، خلوكم تتعاونوا. هذا أكبر بلاي، هذا أكبر خرق في التربية، هذا أكبر إفساد لناشئتنا. كيف نرضى بهذا؟ كيف نرضى أن ولدي نقرع لهذا الأمر ونغيروا المصطلحات؟ الغش نسموه مساعدة وتعاون، هذا فيه غضوة. لما ولدك يتخرج ويمشي ويغش في عمله ويغش في حياته، ما عادش محتاج تقول له كيف ولدي هيك صار وخير ولدي طلع هيك، ما هو انت من الاول اللي قررت على هذا الامر. قضية الغش في الامتحانات هذه يجب ان تعالج، ويجب ان ما نستهينوش به الامر يا جماعة الخير، ما تقولوش راه هذا امر طبيعي عادي، وهذا يعني صاير من زمان لا لا، لما توا نقعد نشتكوا من المهندسين ونشتكوا من الأطباء ونشتكوا من الصيادلة ونقول وشنو سبب هذا كله؟ ما هو يرجع إلى أنه هو احنا رضينا بالغش من الأول، كل شيء نلقوا فيه فساد الآن في الأمور كلها يرجع إلى مسألة الغش والرضا بالغش. والغش بجميع أشكاله محرم مذموم في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، والحديث يعني في مسلم هو من غشنا وحمل علينا السلاح فليس منا. شوف الغش وحمل السلاح فليس منا، ما هيش كلمة سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ما تحسبهاش هيك يتعودها كلمة هيك وتسجدها وتقول انت مش فاهم معناها. ها وبعتالي في خيانة للأمانة، الوالدين اللي يعينوا أبنائهم على الغش في الامتحانات، وبعتالي تلقاه فرحان يوم النتيجة، تلقاه جاي بالألعاب النارية وجاي بالدنيا ومقلق الناس وولد نجح وولد نجح. باهي مبارك لك نجح بجهده ولدك، نجح بقرايته، نجح بقرايته، نجح باجتهاده ولا بالغش ومساعدة فلان ومساعدة فلان ومساعدة فلان، سموا فيها مساعدة، بل هي خيانة للأمانة. الأخ عادل بارك الله فيه قال قصة أن عندهم يعني بنتهم عندها بنية يعني مطلقة بها، وبعتالي جاء واحد بيتزوجها وشرطوا عليه أن البنية، طبعا البنية بتقعد مع أمها دي حاضنتها، ولكن القصة فيها يعني فيها خصومة، وإحنا في دار الإفتاء الليبية لا نتكلم في الخصومة حتى نسمع من الخصمين، ما نتكلموش في مسألة فيها خصومة حتى نسمع من الخصمين. ولهذا يعني الأخ عادل بارك الله فيك، لو أنت يعني أنت والخصم بتاعك تجونا في دار الإفتاء الليبية ونسمعوا منكم أنتوا الزوز، باش بعتاني نقولوا لكم شني الحكم الشرعي. الأخ بنت الوطن، أخت بنت الوطن تكلمت على قصة النتيجة الإعدادية وقالت يعني هي واحدة من الكثيرين ممن تضرروا من فرحة الأسر بنجاح أبنائها. قالت أنا واحدة من الناس اللي تضررت، وإلى وقت متأخر ما جانيش النوم بسبب وأنا مريضة وأنا صائمة، وشي خش يعني هذا يقولوا شيطان الشيشة ولا شن هو هذا متاع النار، قال خش وأنا نفطر. شوفوا الأذى، يعني أنت باش تفرح تؤدي الناس، أنت بتفرح أفرح، ما قلنا لكش ما تفرحش، أنت بتفرح أفرح ما فيش إشكال، لكن أفرح بما هو مشروع بما هو جائز بما هو مباح. الناس بأساليب الفرحة متاعك زي هذا اللي يبدو ماشيين توا مروحين بالعروسة، عادة جديدة والله سيئة جدا يا جماعة الخير، لما ياخذوا العروسة من الصالة ويبدو مروحين ماشيين لحوش العريس، شين يديروا؟ يوقفوا يسكروا الطريق ويجيبوا يحطوا هذا اللي متاع في 300 طلقة ولا شيء يسموا فيه، ويبدأ يضرب والناس كلها واقفة ما فيش حد يقدر يمر، يسكروا الشارع، شارع انزار الجديد هذا يسكروه كله على طول هيك، ويحطوا الألعاب النارية ويبدوا واقفين وينزلوا يتراقصون ويعني ويضروا في عامة المسلمين، ويقول لك احنا فرحانين. هذه عادة سيئة، هذه عادة ضارة تضر بعامة المسلمين. انت لما تجي توقف الطريق وتسكرها، توقف الطريق وتسكرها في اللي عنده مريض، في اللي عنده ظرف، في اللي يبي يقتل حاجة يلا يبي يوصل لحوشة، يعني في أدية للمسلمين، انت اغلقت طريق المسلمين بزعم فرحتك، بزعم افرح ما عندناش مشكلة احنا، لكن ما تضرش الناس، ما تضرش المسلمين. زيد على ذلك عاد اللي فيه اللي يدير في ال شو يسموا فيها هذه اللي قربعتها قويه العاب ناريه، لكن واحده الجره، ايوه يسموا فيها الجره، والجرة هذه المفروض بالوضع الطبيعي تندار فوق يعني باش ترقى فوق وتنور. جماعتنا لا مش عاجبهم فوق، يديروا في الجرة لوطة بدل ما هي تمشي فوق 50 متر وستين متر. لا احنا لا كيف نبوها في 4-5 متر. بالله عليكم توا هذا باش أذى للمسلمين؟ باش هذا بالله عليكم هذه فرحة؟ هل فرحة تكون بهذا الشيء؟ وعاد لو كان هو العريس ولا قريبة من تبع إحدى الكتائب ولا خلاص عاد بعث لي ذيك معاش لازم يجيبوا 4.5 ولا يجيبوا كذا. والله في مناسبات إلا أربيجي. وين ماشيين يا جماعة الخير؟ هذا لا يرضي الله ولا رسوله ولا المسلمين. هذا فيه أذى للناس، فيه أذى للمسلمين. اتقوا الله سبحانه وتعالى. تبي تفرح بأي مناسبة أفرح، ما فيش حد يمنعك من الفرح، لكن أفرح بما هو مشروع، أفرح بما ليس فيه أذى لعامة أذية المؤمن محرمة. ترويع المؤمن محرم، ترويع المؤمن ترويع محرم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما هوش أمر سهل راهو. مش تقول أنا والله نبي نفرح في اللي يديروا فيها حرب. مش يعني الجيران كلهم بدل ما يدعو لهم بالخير وبالبركة يتقام يدعو عليهم. والله في اللي يدعي ما يتحمل. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم. الأمر الثاني اللي تكلمت فيه بنت الوطن، قالت الآن قصة الفضانية والمناسبات وتصويرها وعرضها، هذا باب جديد حتى هو مفتوح علينا بقصة هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وراه يدخل فيها الرياء ويدخل فيها العجب ويدخل. والرياء ما هوش عمر سهل، الشرك الأصغر والعياذ بالله، ويدخل فيها الفخفخة وتدخل فيها الطواقة ويدخل فيه إيذاء الفقراء المسلمين ويدخل فيه تسبيب مشاكل للناس. فهذه القصص يعني يترفع عنها الناس ولا يؤذون عامة المسلمين بها. باه يا سيدي درت فضانية، درت مناسبة، باه إن شاء الله ربي يبارك لكم وإن شاء الله ربي يكثر أفراحكم وإن شاء الله ربي يحل البركة عليكم. لكن ليش قضية نشر الصور وحتى في رمضان نشر الأطعمة ونشر الأكل ونشر الصفحات؟ هذا له لا يخلو من أمراض النفس تدخل فيه، يعني يدخل فيه الرياء وتدخل فيه السمعة، يدخل فيه العجب، يدخل فيه التفخفيخ والطواقة، وباش فلان تشوف وباش فلان تشوف وباش فلان يشوف وباش يعرفونا وباش كداوش. هذا كله نهى عنه الشارع لأن هذا فيه سبب أو أسباب لما يعني يؤذي المسلمين أو المسلمات. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نخلص العمل لله. يجب أن يكون العمل فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى، يكون فيه الإخلاص، والإخلاص مطلوب في كل شيء. جاءت كثير من الآيات والأحاديث النبوية تحث على الإخلاص وتنزيه الأعمال عن الأكدار التي تنغصها مما ذكرناه. الأخت هناء كان عندها سؤالين بالنسبة لسؤالها الأول. قالت أن هي يعني صار عندها أختها متعلقة بها هلبة، ولكن صار خصام بين العدلة يعني زوجها وبين زوج أختها، مشي يحلف عليها زوجها يمين بالطلاقة ثلاثة مثلا إنها ما توقفش أو ما تمشيش تخش لحوشها. الحاصيل من السفه من كثير من الأزواج تعليقهم للطلاق على زوجاتهم بهذه الأمور التي في الأصل لا بد أنها بتصير. في الأصل بتصير، ما عندكش تحلف لها على حوش بوها، تحلف لها على حوش أختها، تحلف لها على حوش عمتها. أقل شيء لما بتموت ولا بيموت لها حتى بتمشي تبي ولا ما تبيش، وبالتالي تلقى روحك أنت في الحرج. لماذا أيها الزوج تحرج نفسك؟ ولماذا تضع يعني ضياع هذه الأسرة بسبب تهورك وتسرعك؟ وقد نهاك الشارع الحكيم عن الحلف بالطلاق ونهاك عن تعليق الطلاق، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وفي رواية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لماذا لا وبالثلاثة يزيد فيها يمين بالثلاثة يعني رجلة قوة شجاعة؟ شن هو هذا يعني لما تعلق على زوجتك الطلاق بالثلاثة؟ شن الشجاعة فيه يعني والقوة يعني والفلاحة والسيطرة ما فيش فتوى يقولك شن الفتوى يا شيخ تسلكنا من هاليمين؟ ما فيش هو قفل بالمفتاح ولوحة، شتبينا نديره احنا؟

0: في أن الطلاق يقع ثلاثا. والموضوع الثاني قالت علاج الأسنان، وحكت لنا قصة أن عالجت سن، وبعد هذه طلعت السن مش هذه مش هي السن اللي تعالجت، وعالجت السن الثانية وخذ فلوس. هذا أمر يفصل فيه أهل المعرفة في علاج الأسنان، تمشي لنقابة الأطباء ولا تمشي متاع علاج الأسنان وغيره وتقدم طلب في هذا. لو كانوا قالوا لا لا حقه أنه يأخذ فلوس أعطيه، وكان هذا اللي يحكموا به هو اللي ماشي لنا، إحنا ما نعرفوش طبيعة الأمر اللي صار. فلهذا أنت قدمي، امشي لنقابتهم الجهة المسؤولة وقدمي في الأمر، وهم اللي يفصلوا فيه. من الأسئلة التي وردت في تطبيق دار الإفتاء الليبية، يقول فيه هذا الزوج: هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي بلبس العدسات الملونة؟ نعم يجوز، بل إنه يجوز لها أن تلبس العدسات الملونة حتى بين النساء، وليس هو ممنوع تلبس حتى العدسات بين النساء، هذا ما فيش يعني مانع، وكذلك تتزين به لزوجها، هذا أمر مشروع. لكن الممنوع وين؟ الممنوع لما يجي حد بيخطبها مثلا، لما يجي حد بيخطبها مش تمشي تغير لعيونها. احنا ما ينفعش، هو جاي بيشبحك النظر الشرعية، كيف انت عيونك كحل تديريهم لعيونك زرق مثلا ولا تغير الالوان؟ هذا غش، هذا نوع من الغش، هذا ما يجوزش في الحالة هذه، الصورة هذه يمنع الغش. وايضا يعني سئلت الاسبوع الماضي من امرأة قالت عندما ذهبنا لننظر للبنت المخطوبة، قال طلعت لنا في مكياج مكيجة، قال بعد ما تزوج ولدي وشي شاف بحم ما تزوج طلعت فيه وحمة، فيها وحمة يعني في جهة رقبتها وكذا، ومدرقينها بالكريمة وغيرها، فهم اعتبروه نوع من الغش يعني. قالوا كيف؟ وهذا طبعا يجب أن ننبه عليه، هذا لا يصح، إن هم يعرفوا أن الشخص الخاطب يكره هذا الشيء، أو أن هو المفروض أن يعلم به يدرى به، ففي أشياء يعني حتكون سبب في عدم استقرار الأسرة أو المشاكل أو الطلاق أو غيره. ولهذا هذه الأمور ما ينفعش يجب فيها البيان، حتى في البيع وغيره اللي هو في شيء يكره ولا غيره ينبه عليه. ولهذا حتى فقهاؤنا قالوا مثلا يبيع سمن سقطت فيه فأرة مع أن أزيل المكان، قالك يخبر المشتري لأن النفس تستقدر مثل هذه الأمور، فيجب البيان والتوضيح والشفافية وعدم يعني إخفاء العيوب من الخاطب حتى لا يكون هذا سبب في الطلاق أو عدم استقرار الأسرة. أيها المستمعون والمشاهدون والمتابعون لبرنامجنا فتوى، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة، وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأنه كنا تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع ال 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟
2: نعم.
3: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
4: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
1: نعم، يقول إحنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، نسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
2: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا، إن كل
2: نقاط ما تتحول لرصيد،
3: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
2: أكيد
3: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني قدر فيه جهد وفيه شجري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها النهي يعني فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضي في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز لأن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
2: أو سلعة
3: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة دولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسألة شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا هي النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية وغير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
2: يألف المنكر يعني
3: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: هذا السؤال عبر البريد. يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فاذا كان يعني من الاول هذا الامر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقولوا ان راهو خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته، هو راهو في عرفنا يعني ان مطلوب من الزوجة. بل الغريب ان البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الان، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الاخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا، ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
2: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز الشراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش، يامات بعشرين، يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
2: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
3: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
4: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
4: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
4: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
4: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت، يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، نجيب عنها كما هو المعتاد إلى أن ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل يقول: والدي متزوج بعد وفاة أمي، ومن تزوجها كتب لها مؤخر صداق قدره 50 ليرة ذهبا، هل يعتبر المؤخر دين على والدي بعد وفاته، أو يسقط المؤخر بوفاته؟ الدين لا يسقط بوفاة المدين. المهر المؤخر للمرأة هو دين كبقية الديون، والدين لا يسقط إذا مات المدين، وإنما يؤخذ الدين من ماله إن كان له مال. مثلا شخص مسلف 1000 دينار 2000 دينار وتوفي هذا الشخص، ما نقولوش سقط هذا الدين بوفاة الشخص، لا، ما زال الدين متعلقا بماله حتى لو هو توفي. وقبل أن يقسم الورثة ماله لابد أن يخرج الديون أولا، وهذا أمر معروف عند العلماء. يقول الحقوق التي يعني تتعلق بالتركة يرمزوا لها بلفظ أو بعبارة تدوم، التالي هي تجهيز الميت، كان في بعض الدول يبيعوا في القبور، والتغسيل بالفلوس والكفن بالفلوس، هذا كله يؤخذ منه قبل ما يقسموا ميراثه، وقبل ما يديروا أي شيء يأخذوا أجرة التجهيز لدفن الميت وكفنه وتغسيله والصلاة عليه وهكذا. بعد ما يكملوا من الأشياء المتعلقة بالميت بعدين يبدو في الديون اللي عليه. لو فرضنا أن الدين هذا 50 ليرة ذهب يستغرق مالك كله، خلاص ما عادش عندهم شيء الورثة، لأن الديون قبل الميراث. خلصنا الديون اللي عليه كلها، بعدين نشوفوا كان وصى بشيء، كان وصى، نمضي الوصية في حدود ثلث ماله، إذا كان وصى بثلث المال ولا أقل ماشي، إذا كان وصى بأكثر نقول لا، تنفذ في الثلث فقط وتبطل فيما زاد عن الثلث. إلا كان قالوا الورثة لا، إحنا حالتنا كويسة وبنمشي وصية بونا كلها، وهذا تبرع منهم عادي ما فيش بأس، بعدين بعد الوصية نلجأ للميراث. فإحنا كيف إحنا بننقز ونقول والله هو الأب هذا عنده دين تبيه منا مرته اللي هو متزوجها، اللي هو المؤخر هذا اللي 50 ليرة ذهب، نقولوا هذا ندفعه 50 ليرة ذهب للمرأة قبل كل شيء للدين، وبعدين إن بقي شيء يقسم بين الورثة وما يسقطش الدين هذا. إما أن يؤدى بالذهب، تشروا لها ليرات ذهب ويعطوهم لها، وإما أن يتفقوا على سعر صرف في نفس المجلس، مثلا الفلوس كلهم باعوا كل شيء وموجودات، يقولها والله 50 ليرة شو رأيك تأخذي قدرهم اللي هو مبلغ كذا وكذا، صرف ال50 ليرة بدل من أنت تمشي تقعد كان قلت باي، خلاص تأخذهم مباشرة. لكن مش يقولوا لها مثلا 50 ليرة بنعطوك بدلهم 50,000 باي تنجيبوهم غدوة، هذا ما يمشيش، لأن صرفوا الذهب الليرات بمبلغ دينار ليبي ولم يحصل التقابض في المجلس، قالوا لها غدوة، وهذا صرف مؤخر وهذا ربا ما يصحش. لازم ينتبهوا الناس لقصة يعني أخذ العوض عن الذهب يكون في نفس المجلس الاتفاق والتسليم، أيوة ما يصحش راه. ناخذ اتصال. الاخ يونس من مصراتها.
1: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. لين اخي يونس تفضل.
1: الله يفتح عليك بارك فيك وجمع الامانه وان شاء الله بالخير والنصر.
0: امين.
1: والله نبوك توضح لنا شويه لان كثره يعني ما نيش بنقول متضرمين، لكن كل حاجه تقول لك يقول لك حسب الله ونعم الوكيل فيك. يعني بدت للاسف زمان عالم مختلف، بدت تحس فيا منا منك حكمه وقيمه هالكلمه العظيمه، وان شاء الله ربي يكفنا شر الظالمين. يعني
0: بارك الله فيك
1: ان شاء الله ربي يوفقكم بالخير ان شاء الله.
0: امين واياكم. إذن هذا إذا فرضنا أن العقد صحيح، عقد النكاح، والخمسين ليرة ذهب مؤجلة بأجل معلوم، كأن مثلا يكتب في العقد تستحقها بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد كذا. أيوة نقول نحو الخمسين ليرة ذهب نعطوهم حقهم، إلا كان هي قالت أنا مسامحاتها ما نبي منها شيء عادي ما فيش باس. أما إذا طالبت به فهذا من حقها، وذلك قبل تقسيم الميراث. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أختي توفي لها ابن عمره 4 سنوات غرقا في حوض سباحة، كانت الأم موجودة لكن سقط في لحظة غفلة، هل يجب على الأم الصيام؟ والله هذا لازم نوصي الإنسان بأن يحرص غاية الحرص، الصغار ما يخلوهمش في مكان مفتوح، وفي مثلا ما يخلوهمش حوض سباحة مفتوح ويمكن أن يغرقوا فيه ومن غير شخص يكون موجود معاهم، هذا تقصير وتفريط الحقيقة. وللأسف نسمع به يعني في عدة سياقات، والله مش صغير هذا ماشيين البحر غرق منهم، قاعدين في حوض سباحة غرق منهم وغفلوا عليه، لا ما ينبغيش. مفروض لما يعرفوا خطورة هذا المكان لازم يكون واحد موجود، أو يكون حوض السباحة مسكر بشيء معين بحيث ما يقدروش يخشوا إلا ما يجوا معاه، لكن يخلوهم هيك في الحوض وبعدين يقول والله هذا في غفلة منها، هذا تقصير وتفريط يوجب الكفارة اللي هي الصيام، ويوجب حتى الدية، هذا في حتى دية، يعني دية للوارث، وهنا وارث الوالد بوه كان هو بيسامحك وبيقول باهي عادي، وكان بيطالب بالدية من حقه، راه الدية هذا في القتل هذا اللي هو قتل الخطأ. وكذلك يجب عليك الصيام شهرين متتابعين. هذا إذا كانت الأم مفرطة لوحدها بروحها، هي اللي فرطت والأب مش موجود وهي رفعتهم ومشت وكذا. أما إذا كان الأب موجودا أيضا فهذا تفريط منهما، من الأب ومن الأم الزوز، هذا تفريط منهما، وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصيم كفارة. ويعني الدية يعني معادش هنا تلزم، لأن كل منهما يعد قاتلا قتل خطأ، لأنها فرط، الأم فرطت من جهة والدية يستحقها الأب، والأب فرط من جهة والدية تستحقها الأم، وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين، كانت تفريط من الأب والأم. لكن متى نقول لا هما في الحوش وفيه حوض سباحة طلع له يعني مروح من المدرسة واختم عليه، هنا يبدأ معادش فيه تفريط. لكن إذا كان هما طالعين وماشيين مع بعض وفي حوض وفرطوا، العبرة في الكفارة والدية بالتفريط، إذا كان فيه نوع تفريط لو حرصوا يعني حرص جيد لم يحصل هذا الأمر، نقولوا منا أنتم مؤاخذون ومفرطون. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن، وبادل في شيوخنا إن شاء الله يا ربي. آمين. اللهم انصر أخينا في غزة يا ربي، وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان، اللهم انصرهم على طغاة الظالمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب
2: العالمين. يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك عليه مضيفة الطيران، توا مضيفة الطيران هذه فيه نساء وتلقى يعني في الخطوط الجوية تسافر لمدة فهمت 10 أيام وهي متجوزة بجوزها، ويجوز الشريعة الإسلامية أن بموافقة جوزها أو بدون موافقة جوزها، هل هذا العمل جائز شرعا أو مش جائز شرعا؟ والاختلاط في الخارج، مرات يختلطون بالأجانب ومرات كذا، هل العمل بتاعها هذا جائز شرعا أو لا يجوز؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله.
0: من معنا هذا أيضا سائل يقول فيه جمعية ويدفع كل شهر مبلغ معين، ولكن مع هذا المبلغ ندفع في 10 دينار للشخص اللي ماسك الجمعية ويجمع فيها ويوزعها ويرفعها لصاحبها، يأخذ في 10 دينار من كل شخص مقابل الجمع الجمعية. يعني هم مثلا نقولوا 10 أشخاص، كل واحد منهم يدفع في 1000 دينار كل شهر، والعشر ألاف كل مرة يأخذها واحد. هذه جمعية، وقلنا الدار الإفتاء تفتي بالجواز بناء على مذهب الشافعية، لأن تهمة الربا فيها ضعيفة وهي أقرب إلى المعروف والتعاون، لذلك دار الإفتاء تفتي بالجواز. وهذا ما يعنيش أن ما فيش من يفتي بالمنع، أصلا هو المذهب المالكي لما عرف عنه من سد الذرائع المفضية إلى الربا وإعمال حتى الشبهات اللي هي يعني تكون ضعيفة في سبيل يعني البعد عن الربا، المالكية يمنعونها. فمن احتاط لدينه وامتنع عنها لا شك أنه أفضل، لكن لمحتاج لها وعلماء الشافعية نصون على جوازها لا بأس بها إن شاء الله، والتهمة فيها ضعيفة. الآن هذا سائل يقول احنا الجمعية هذا شيء، وبعدين في شخص هو اللي يجمع في الجمعية، يمشي الأشخاص كلهم ويأخذ منهم المبلغ ويرفع عليه الشخص اللي تكون ليه الجمعية اللي طلعت له القرعة أنه بيأخذها الشهر هذا مثلا، هل هذا جائز؟ هذا جائز لأنه أجرة معلومة بشرط ألا تكون مقابل الضمان. ما يكون شراء يقول لازم يقولوا هذا باش تضمن أنت الـ10,000 تمشي تجيبها منه، هذا تدبر كيف تجيبها منه، وكان ما جابهاش انت بتخلص، وكان راحت منك انت بتضمنهم. هنا يبدا هنا الفلوس اللي ياخذ فيها مقابل الضمان، وهذا ما يجوزش. لكن اذا كان المال الذي ياخذه اللي هو 10 دينار من كل شخص، هذا اجره معلومه ما فيش باس، لكن تكون مقابل شني؟ مقابل جمع المال ومقابل اخذ الجمعيه لصاحبها، ولكن يده يد امانه مش ضامن، هو لا يضمن ولا يقول والله فلان ما دفعش انت ادفع لي، يقول لا أو كلمهم يا جماعة هيا جيبوا الفلوس اللي واتي بنمشي له ونجيب منه. هيك معليش، يما يكون الأجرة اللي واخدها مقابل جمع المال وإيصاله لصاحبه، هذا ما فيش أي باس ياخذ الأجرة. إذا كان بيشترطوا عليه الضمان فيها لا، يبدأ مع الجايز. معنا اتصال أبو أحمد من جنزور.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية لك شيخ عبد الرحمن، وتحية للطاقم الفني والمستمعين، وجزاكم الله خير عنا وبارك الله فيكم.
0: الله يحييك، اللهم امين، واياك تفضل.
3: شيخ عبد الرحمن، نبي نسال بالله المسؤولين يعني سوى الاطباء يعني يعني احنا بنتكلم الحق يعني ما نبوش نتكلم مع الظلم يعني سوى تمشي العيادات اليوم مديرين اعتصام يعني في هالنوع الدكاتره هذول يعني يطلع طبيب يعني طبيب يطلع خارج الملاك اخي الكريم سوى طبيب يعني بي انت في اشد حاجه ليهم يعني سوى هل يعقل انك تحطهم للاطباء في ازمه او احنا الازمه الادويه ساكتين لكن جزلنا ازمه الاطباء يا اخي شنو بتطلعهم من ليبيا طبيب يطلعوا برا يا مسؤول انت يا مسؤول طبيب تطلع خارج الملاك سوى مش حرام عليك الليبيين تعذب فيهم يعني اخي الكريم سوى طبيب يعني هل يعقل يعني مستوى هذا يعني انت بتقدم لنا جميع وسائل السبل والراحه يا اخي يا شيخ عبد الرحمن يعني طبيب يعالج لك المرضى طو اليوم في هالنوع هذا والصراخ نسمع فيه من يعني الصرخ بالطبيب يعني علي الطبيب قال لي أنا في الاعتصام يعني تو في النوع هذا يعني يا أخي الكريم يعني تعب في الناس صرخ في الناس يعني زيد فينا أزمة على أزمة وين تبديهم يجدوا وين تبديهم يمشوا وجزاكم الله خير في الدنيا وفي الآخرة وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك يا أحمد إن شاء الله. هذا سائل أو سائلة يقول هل هناك مركز تابع لدار الإفتاء يقوم بإيصال وتوزيع كفارة اليمين؟ لا، دار الإفتاء جهة إرشادية، من يأتي إلى دار الإفتاء يسترشد سواء شفويا أو كتابة تجيبه دار الإفتاء ولا تلزمه بأي شيء، وإنما تجيبه بحكم الله سبحانه وتعالى وتخبره به، لكن ما عندهاش جمع كفارات إلا على المستوى الشخصي. مثلا شخص يعرف فقراء يبي يكون بيوصل يعني بيتطوع بإيصال هذا المبلغ ما فيش باس، سواء كان من دار الإفتاء أو من غيرها. كل شخص تعرف دينه وتعرف ثقته وأمانته وقلت له أنا عندي كفارة يمين ولا زكاة نبي نوصلها تعطيها لا يوصلها ما فيش باس، لكن ما فيش مركز رسمي يتبع لدار الإفتاء يتولى هذه الأمور. هذا أيضا سائل يقول لو أخذت 2000 دولار من المصرف مباشرة وأخذتهم 2000 مسكرات بدون سنت ناقص بدون تدخل أي شركة صرافة، هل هذا حرام أم حلال؟ يا أخي الكريم هذا غير واقع اللي تحكي فيه، لأنك لا تستطيع أن تذهب إلى المصرف مباشرة وتقول أنا نبي دولار أعطيني دولار، وكان فيه هيك ما فيش باس، لكن لابد أن تدخل على المنظومة اللي صممها المركزي أولا، ولا بد أن تحجز يعني تطلب شراء العملة، وبعدين تختار شركة صرافة، وبعدين بعد ما تختار شركة صرافة تختار يعني فرع لمصرف معين، بعدين تمشي للمصرف تاخذ. احنا القصة كلها في هذه الإجراءات اللي هي سابقة، مش كونه هو تحسابه بعض الناس يحسابه يفصل بين اللي حجزه في المنظومة وبين ما حصل عند استلامه للدولار، فيمشي يقول لك أنا مشيت للشباك وسلمت يعني وعطيته أوراقي وكذا وحجز مني مباشرة الدينار، خصم من رصيدي وعطاني 2000 دولار في يدي. هذا احنا ما فيش إشكال من ناحية هذا الإجراء اللي هو التقابض، لكن حتى العقد مفروض يكون معاه، العقد ينبغي أن يكون معه مفروض في نفس الوقت، لو كان المصرف عنده ومشيت شريت منه ما فيش باس، لكن الكلام متناقض. هم يقولوا أن المصرف هذا يشري من المركزي 1 مليون ولا 2 مليون دولار ويدفع قيمتهم وبعدين يبيعهم المواطنين. إذا كان الأمر كذلك علاش أنا ندخل على منظومة مركزي ونختار في شركة صرافة إذا كان هو بيبيع لي مباشرة؟ فالأمر يعني فيه تلاعب يعني وغموض، والأمر يعني غير مستقر إلى الآن. الأخ يونس من مصراتة، نأخذ اتصال قبل. الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله تسمع فينا؟ تفضل يا أخ عبد الله.
4: لازم تفضلك يا شيخ. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله وبقاك يا شيخ.
0: الله يحييك، تفضل
4: يا شيخ. بالله بنبو منكم كلمة على المسؤولين هذين، أو خاصة الصدر متاع شركة الكهرباء. والله أنا تو نحمد ربي نشكره، لكن قسما عظما بذات الله في ناس قاعدة تقطع والتملج جوالهم من ربي في الكلام اللي دايرين هذا، يوميا مرتين يقطعوا فيها الناس بالستة سبع ساعات كي الكلام هذا، ونسمعوا في النتيجة مليارات مميت. البش مهندس عبد الحميد هو اسم دائم الاجتماع في فضيتن ما جاباش لمن بعيد لمن قريب، بكر المفروض أمس جاي وزير الكهرباء وطلع عدوين للشعب. شي قصة خير نحن شي دايرين تحت ربي يا رجل؟ أرملات قعدات يتقطع ياخذ 600-700 جنيه من عاش تضامني وما نزل الشهر 7 على تولين، وقعدات يتملجل ويعلم بحالها ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جماعة، أنتم قاعد عرفتها تقولهم فهموهم مش فاهمين حاجتهم هم.
0: إن شاء الله يا
4: مبارك الله فيك، وإن شاء الله ربي يرحم. هذا الكلام اللي بقوله والله يرى تقطعت الناس وتملحت ونشفحوا في شيء قدام عيوننا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: بارك الله فيك يا أخ عبد الله، تفضل. الأخ يونس بارك الله فيك على دعواتك لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان. أنت والأخ دريس قال في بعض الناس ديما حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذه يستعمل فيها وفي كل سياق يعبر بها. طبعا هو حسبي الله ونعم الوكيل يعني الإنسان يقول ناصري ومنقذي ومتولي أمري والذي ألجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى، هذا معناها، وهو حسبنا جميعا، الله حسبنا جميعا. لكن اللي يقول نتحسب فيك معناها كأنه يقول أنا ألجأ إلى الله لأخذ حقي ممن ظلمني، هذا معناها هو يقصد. فاحنا نشوف الأمر هنا، هل هو مظلوم بالفعل؟ إذا كان مظلوما فقد رفع أمره إلى جبار منتقم شديد العقاب. لما يقول لك أنا حسبت الله عز وجل فيك يعني رفعت أمرك من الخصام بيني وبينك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يعني أمر يخلي القلب ينخلع من مكانه خوفا من الله اللي يعرف يعني قدر الله وعظم قدرة الله ويقدر الله حق قدره، يخاف من الكلام هذا وينبغي أن يعود وكان غالط ينتبه يقول لا لا لا لا ما تحسبش فيه أنا سامحني وهذا حقك إذا كان ظالم. أما إذا كان مظلوما، بعض الناس أبسط حاجة يعني أنت تمنع شيء بالقانون والحق معك، مثلا يقولك حسبي الله فيك، هذه ما فيش يعني لا يزال يستجاب لأحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما تستندش على الله عز وجل وأنت ظالم وتقول لا حسبي الله فيك، لا ما ينفعش كلام هذا. إذا كنت مظلوما فالله ناصرك، لأن الله عز وجل يعني ينصر دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا دعوة المظلوم، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي، وفي حديث تقول دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لكن إذا كان ظالما، لبعض الناس مثلا يغيب عن العمل، مديره يخصم له مثلا قيمة الغياب، يمشي يقول له حسبي الله فيك، هذا ما يمشيش الكلام هذا. كيف حسبي الله فيك؟ أنت الآن يعني تأخرت وهذا اتخذ فيك إجراء صحيح، ما تقدرش تقول والله حسبي الله فيك. إذا كان أنت ظلمته، إذا كان يعني هو ظلمك، فلك أن تقول ذلك. إذا كان ما ظلمكش راهو الدعوة هذه ما تمشيش، يعني لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى. ما يخافش الإنسان منها، إذا كان عارف روحه ماشي صح وكويس ما يخافش من الأمور هذه، ما تشوش عليه. الأخ إدريس يسأل، قال مضيفة الطيران الآن قال فيه نساء وتمشي تسافر وتقعد أيام ومسافات طويلة، ويعني تختلط بالرجال اختلاطا مريبا، ويقول أحد شن حكم العمل هذا سواء بموافقة الزوج أو لا؟ الإشكال في مضيفات الطيران عدة إشكالات. إشكالات اللباس الفاضح اللي يلبسوا فيه، يعني سبحان الله انسلخنا من هويتنا ومن ديننا وقعدنا نتبعوا في الغرب شن يديروا بالضبط. إذا كان يعني هم داروا حاجة لازم نديروا زيها بالضبط، باش احنا متطورين واحنا يعني زي العالم واحنا مش متشد الدين واحنا هيك. سبحان الله الناس، وهذا انهزام نفسي، انهزام نفسي في أفراد الأمة، يخلي الشخص مجرد نسخة وتابع للغرب، يعظمهم ويرفع من شأنهم ويفرح بأن تبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني اتبعوا فيهم في كل حاجة يديروها. احنا علاش ما نستفيدوش من التقنية ومن التطور اللي في الغرب بما لا يخالف شريعتنا؟ نقدر ندير احنا مضيفين في الطيران، لأن احنا عندنا عدة إشكالات في في في يعني خدمة النساء في الخدمة هذه اللي هو العمل هذا المضيفة. مش اللباس بس، هذا اللباس شيء، لكن شوفوا التبعية وال يعني المسخ، ان احنا بدينا نتبع فيهم. لازم حتى المرأة باش تقعد مضيفة لازم تتعرى، لازم تلبس لبس فاضح، وهذا الحقيقة إشكال. يقول واحد أنا والله يباي المرأة بتلبس لبس مستور، بيقوم نقعدوا في إشكال السفر من غير محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم. ما تسافرش المرأة مسيرة يعني مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر أو أكثر إلا ومعها زوج أو محرم. وهذا من حرص الإسلام على المرأة ومن حفظه لها، لأن المرأة ضعيفة والكلاب التي تطوف بها قد تنهشها، لذلك الإسلام حرص عليها وخلى معها حد يحميها. ما يجيش واحد يتفلسف ويرد أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن رد أحكام الله سبحانه ردة عن دين الله. فيش واحد يقول يا علينا بتردونا لعصر التخلف والكلام الفاضي، ولا جيبوا لي في القرآن حاجة تقول هيك، رأوا هذا ردة عن دين الله والعياذ بالله. المسلم لا يملك أمام أمر الله سبحانه إلا التسليم والاتباع والرضا. لازم يقولوا له، يقول أنا ما كنتش منعرف، آسف، ما دام الله عز وجل أمرني بذلك فأنا أمتثل أمر مولاي وسيدي ولا أناقش أمره. خلاص ما دام قال لي أنا يا امرأة ما تسافريش إلا مع زوج أو ذو محرم، مع زوج أو ذي محرم، خلاص ما نتفلسفش على الأمر هذا، ما نقعدش ندور في الفتاوى من هنا وهناك، ما نقعدش نقول لا شن هذا زمان وهذا لا لا، خلاص الطاعة، الطاعة المطلقة لأوامر الله والانقياد التام له، نقول خلاص سمعنا وطعنا. لذلك ما ينبغيش المرأة أنها تخدم العمل هذا، سواء كنا محذور اللباس ولا محذور السفر ولا محذور الاختلاط بالأجانب وبروحها، فهذا أمر ما ينبغيش. وكل من عنده غيرة ونخوة لا يمكن أن يسمح لزوجته ولا لابنته ولا لأخته أن تخدم الخدمة هذه. معنا اتصال الأخ عبد السلام من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا شيخ.
0: يا أخ عبد السلام اخفض صوت التلفاز بارك الله فيك واسمعني من الهاتف، هيك معاش نسمعوك من التلفاز.
5: لا لا حاضر إن شاء الله.
0: تفضل
5: يا شيخ. أنا عندي مشكلة يعني ما منش متريح لنفسلين قاعد كده.
0: أنت على الهواء تعرف ولا مش سؤال خاصرة؟
5: لا لا إيه عام على الهواء.
0: تفضل. نعم.
5: أنا طبعا عندي عدة أمراض، عندي مثلا أنا ما بنقيش نصبي بروحي يعني كرعية جنبية ما بنقيش نصبي، أنا بنقيش نحرك يعني حتى من الحمام ونيزل اللي رفع وسألت من فترة شوية قلت لهم أنا يعني طبعا حتى المية ما بنقيش نمسكها بيدي صح، يعني لما نصبوا علي مثلا واحد من الأولاد ولا البنات يصبوا علي لازم نعبي بيش المية كلها لأن ما تحكمش يدي تحكم كامل. وقعدت

0: قال لي لا انت ما دام ما عندك من يخدمك مفروض بس ما تيممش. قال قلت انا خدمه يعني واحد قريب مني كان معي البنات المتزوجات ولا ودي متزوج ما ليش حد يعني مثلا قاعد معي في دخل صحيح مش مقصرين معي هم لو نقول تعالي حتى الساعة 3 في الفجر يجي تعالي يجي ما يقصرش لكن انا راح طبيب ما كان ما دخل مع الحالة ما يسمح له نقول له لا تو انت يمم وخلاص بنصلي. قال لي لا مفروض ما دام عندك واحد يساعدك
1: انت تتحرك حتى شويه هيك حاجه بسيطه.
0: لا لا والله ما اتحرك الا بيكون الكرسي متحرك اذا حكى الحمام يقول لي الكرسي متحرك ياخذوني ويوضوني لكن ليش حركه يعني من
1: يعني لو حطوا لك كروانه مثلا لو حطوا لك كروانه على الطاوله جنب سريرك مثلا تقدر؟
0: ما قلت يا شيخ لما يمتحكمش فيها زين انا ليش امسك
1: فيها؟
0: وانا قاعد فيني كيف دي مش مريح نفسيا لك
1: زوجتك مش معاك انت زوجتك؟
0: جوزتي الله يرحمها ان شاء الله تقبل امرها
1: بروحك قاعد انت تمام ان شاء الله تسمع الاجابه يا خالد سلام
0: الله يبارك
1: فيك وفيكم ان شاء الله. من معنا الأخ صادق من طرابلس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ أنا كنت فترة فاتت نمشي هيك للجمعة ونقدر نصلي واحد بعتالي هنا توا أنا نمشي بقيلات باهي على أساس توا أنا الدوش لما نوض الصبح وندور جهدي كله نحط فيه في الدوش ولما نمشي الجمعة نتعب هلبة بدأت معاش نمشي يا شيخ.
1: ما فيش من يرفعك.
2: لا ولا عندي ولاد صاحب انا يختم علي بحكم اني قلت لك الجهد كله لما في الدوش نتعب يا شيخ هلبة مش مسح رفوع في من يختم علي مثلا كنت نمشي.
1: هذا الدوش غسل واجب ولا مستحب
2: في الجمعه؟ الصبح لما نجي ندوش جهدي لما نطلع
1: ندوش من الجنابه يعني تقصد دوش من الجنابه؟
2: ايه ندوش على اساس صلاه الجمعه نقصد.
1: للجمعه مش انت جنب؟
2: لا لا للجمعه نقصد للجمعه.
1: يعني
2: شو الحكم يا شيخ نصلي في الحوش انا لي فتره توا
1: وبقى علاش ما تصليش في الجامع وما تدوشش تتوضى وضوء بس
2: في الجمعه ما ندوش يا شيخ؟
1: مش لازم.
2: انا سالت عليه قالوا لي ضروري قالوا لي الجمعه تدوش ضروري.
1: لا لا تو نجاوبك ان شاء الله تو تسمع الاجابه.
2: في حاجه ثانيه بالله عليك ملاحظه يا شيخ تكلم عليها بالله عليك.
1: تفضل شنو هي؟
2: تكلم على ابن اخوي هذا من يسوقوا في السيارات والله العظيم ما احترامي لا شم لا شيء يا شيخ انا حتى المره الاولى في زنقه كلها ترابيه.
1: ما سمعتكش من هم اللي يسوقوا في السيارات؟
2: البنويت البنويت يا المسترجلات سامحني في كلمتي المسترجلات يا شيخ انا توا حتى الولد معي انا غير كان درس ترى وضربتها الولد معي قال لي تحبسنا قلت له انا نحبس ايه يا شيخ غبرت علينا الدنيا وتجري وتقول في كلام الفاضي كبريتها هذه راه مش مره مش اثنين راهي صارت هلبة ما فيش من يوقف لهم ما فيش من يحكم يا شيخ يحرق الدم بالله اتكلم عليهم يا شيخ بالله عليك
1: ان شاء الله يا اخ صادق
2: الله يبارك فيك يرحم والديك
1: وانتنا والديك ان شاء الله. أخ يونس من مسراته.
3: سمحني يا شيخ دكتور الرحمن
1: تفضل
3: تكمل لحديثك نتمنى وخلينا احنا نخدم الحكومة هذا ما في شك وماشي مقصرين انتم ربي يصلح حالنا وحالهم لكن فينا هذا ما الناس اللي عندهم علم وكذا لو زي اللي قصة المرأة لماذا ما يشغلوا راس يديروا زي ما صار له في الأحداث المباركة يعني شفناهم كفوا وفوا يشغلون في مخازن البريخالية الأرام المطلقات
1: يا أخ يونس كلامك مش واضح يا أخ يونس يعني يا أخي يونس نعم. كلامك مش واضح معليش واحدة واحدة ما تسرعش
3: لا. كيف؟ تسمع فيه إن شاء الله
1: إيه
3: بارك الله فيك بارك استكمال لحديثك الرأي اللي أكتم الرأي في إنسانة وهم أعراضنا ربي يحفظهم إن شاء الله يهديهم لسواء السبيل يعني يقدروا تول بدائل الناس اللي عندك إذا تقدر تشغل إنسان ما يزال مخازن يعني ملايين العملة الصعبة تتحول يقدروا مسكوهم الأرامل والمطلقات والشهداء يقدروا الانبساط في حدود يعني يعني عازين على الحكومه مقصه 100% ولكن هل مع الناس احنا حلول ذات اللي عندهم امكانيات وعندهم امكانيات وعندهم علم وعندهم حتى مال يعني ان شاء الله ربي يصلح حالنا ويستوي ويدينا سواء السبيل بارك الله فيك.
1: امين بارك الله فيك. الاخ ابو احمد من جنزور قال الان في اعتصام للاطباء ومطلعين بعض الاطباء خارج الملاك والآن بدل ما كانت عندنا أزمة في الأدوية توا عندنا حتى أزمة في الأطباء شن يبوا من الأطباء هل يبوم يطلعوا خارج البلاد؟ والله في الحقيقة يا أبو أحمد الأطباء شريحة مهمة جدا جدا في المجتمع وينبغي العناية بها سواء من خلال تطوير

0: الأطباء وكفاءتهم من خلال انضباطهم السلوكي، وهذا فيه دورات يعطوا فيهم راهو في الغرب وفي غيرها. يعني الطبيب عنده حاجتين، عنده جانب إنساني سلوكي لابد أن ينمى. ربما بعض الأطباء عنده مهارة لكن عنده كبر وغرور وما يتوضعش للمريض، هذا يحتاج إلى عناية. نستفيد من كفاءته هذا ونطور الكفاءة هذه بما ينقصه الجانب اللي ناقصه، شنو هو يعني ياخذ في يعني ياخذ ويعطي فيهم في دورات في الإعداد النفسي والاستعداد لاستقبال المريض والتعامل معاه، وهذا كلها علوم ما نستهينوش بشيء منها. والأطباء اللي عندهم ضعف في الكفاءة هذم يبوا تطوير ويبوا مؤتمرات ويبوا أبحاث ويبوا اختلاط بالأطباء اللي عندهم خبرة، هذا كله مفروض الدولة كانت تبي تنمي الصحة. في فرق بين يعني الحلول التلفيقية متاع أطلع عالج برا جيب دواء مش عارف شيني كذا، وفي فرق بين يعني توطين العلاج وتحسين الصحة وتنميتها في البلاد. يعني إحنا ممكن نخدموا 10 أو 20 سنة على الأطباء وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وكفاءتهم ونديروا دورات في الجانب النفسي والإنساني، ممكن إحنا بعد 20 سنة يبدوا يجوا يعالجوا عندنا مستقبلا. يعني معاش إحنا محتاجين أن نعالجوا في الخارج. التعليم كذلك كل حاجة مفروض نديروا لها يعني خطط لتنميتها ولغرسها في البلاد والاكتفاء بها، معاش نقعدوا محتاجين لغيرنا. مفروض هيك الطبيب هذا باش يوصل للشيء هذا لابد أن يستقر نفسيا. الآن طبيب يديروا له بالله 1200 دينار ولا 1500 دينار أول ما يتعين، هذه بالله وين صارت في أي بلاد طبيب يأخذ 1500 دينار؟ وبعدين يقولوا والله الأطباء ماشيين للمصحات الخاصة. هو ما هو مشين للمصحات الخاصة لأنه ما يكفيش المال، وكان يديروا له مبلغ يكفيه ويعيش حياة عزيزة كريمة، راه ما يحتاجش انه يمشي للمصحات الخاصة، يخدم من الصبح في المستشفى 2-3 وبعدين حتى الحوش ما يروح لاش، ياخذ سندوتش في الطريق ويمشي لمصحة خاصة باش يخدم فيها الى عقاب الليل باش يقدر يعيش صغاره ويصرف عليهم وكذا. هذه الحقيقة لابد ان يعاد النظر فيه. كان تبوا الاطباء متاعكم المتميزين والكفاءات ما يطلعوش لالمانيا ولبريطانيا ولكل مرة هم ليش يستقطبوا فيهم؟ يعطفين في مرتبات كويسة ويستفيدوا من وجودهم، وإحنا هنا الكفاءات يطردوهم ويلزوهم، ما يعني حتى يشوفوا طبيب ناجح يقعدوا يحاربوا فيه لين يطلع برا من البلاد ويطفشوا. وراه هذا لا يعني أننا نتكلم على الأطباء أنهم ملاك وأنهم كلهم ما شاء الله وأنهم لا في جوانب نقص، لكن جواب النقص نقدر نغطيها، نقدر يعني نداركها جوانب النقص هذه، نقدر سواء قلنا بإعداد المؤتمرات ولا المخالطة ولا غيرها ولا الدورات الأخرى اللي هي يحتاجها الأطباء في التعامل والسلوك، فإحنا لازم نهتم بالجانب هذا. لكن بالمقابل الأطباء حتى هم مفروض يعني يعاملوا الناس معاملة كويسة، مفروض يعطوا للمريض وقته. معقول أنا نخلص كشف 50 أو 60 دينار وبعدين نجي نخش بعد موعد شهرين ولا كذا يجي يعني المريض ما يعطيك شيء، يعني تفضل ما يعطيكش حتى 10 دقائق ولا تشرح له لا تمام خلاص هذه التحاليل ولا كذا وكذا، أعطيني راحتي خذ بخاطري، حتى أنا كلام ممكن أنت تشوف فيه زايد اسمع لي شوية وسع لي بالك. معليش الطبيب مفروض ينتبه لي الجوانب هذه ويعرف كيف يتعامل مع الناس. في طبيب بسلوبه كويس يعني الناس تهجم عليه هجوم، في لي طبيب كويس هو كذا لكن يكلمك من راس خشمه وما يعطيكش وقته وكذا الناس تنفر منه. فمن بغيش ان الطبيب لازم يعني لو يديرها في اوروبا يلزوه، لكن هنا يبدا يدير فيها. علاش لازم احنا نلومه على الحكومه من جهه؟ قص يعني بعض الاطباء ممكن يخدم في المستشفيات العامه وهو ما يخدمش في الحقيقه، هو ياخذ مرتب لاجل المعاش التقاعدي وما يجيش بكل للمستشفى ومدايره هيك وخلاص. هذا يحولوه هم لشنو؟ هذا مفروض يفصلوه من الخطابه وممكن يسحبوا منه حتى يعني نقابه الاطباء يسحبوا منه حتى الترخيص للعمل. لكن شخص يخدم وكذا نجي نمشي نعامله بالمعامله هذه ما ينبغيش. زي ما قلنا احنا عندنا ازمه دواء ونزيدوا حتى ازمه اطباء. الاخ عبد الله من مصراته قال كلمه المسؤولين خاصه شركه الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع ان صرفت مليارات للشركه، والرئيس يقول في زليطن كان يفتتح في مناره وما تطرقش لهذه الازمه اصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة. اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده، هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوا في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد، شوفوا، من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين من قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملأ جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذا كمان ندوروش يبكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. إحنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان تاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارفين وين، شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. معنا الأخ فرج من جدابية. أخ فرج تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هذا دكتور عبد الرحمن، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
1: هو تكلم عن الدكاترة، وعن في واحد صيدلي زمان فلسطيني جايبين لنا في الصيدلية بتاع المستشفى. والله نجو نبو دواء يقعد يسكر بيننا وبينه في البلاد، هذه قبل الثورة. ولو كان نقول لك في أسكب بعدها الثورة قاعد، والله رغم أنا نقول لك ما خلوه الماطن يشكو منا كله. لذلك نبو نصيحة حتى المسؤولين اللي حطوه لابد من يخلوه تواضع شوية، خاصة فيه أجانب الوقت عامة، ما همش عاطين كما تقول لي بحق قبل. يجي كما تقول واحد أجنبي داير معاهم على الأقل يطلعوا له اللي يبوه، واللي معاه والله حتى في المستشفى توا بعد يجوا ردوا ليبي في المصحة في المستشفى، يعني اللي كان هو أجنبي يجيبوا له بطاطينة ويجيبوا له على أساس اللي قاعد أجنبي، واللي بيقول له لا أجيب من حوشك يجيبوا له بطاطينة. والله أنا بوقت حالك شوية دكتور.
0: حاضر إن شاء الله أخ فرج.
1: نعم بارك فيك.
0: بارك الله. الأخ مصباح من غنيان.
2: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حييكم وحيي المشاهدين والمستمعين وكل طاقم التناس.
0: الله يبارك فيك يا أخ مصباح.
2: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في غزة وكل العالم الإسلامي.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله ربي يلطف بهم، والله يفجوا فيهم، والله يفجوا فيهم. يا وشوف يا شيخ عبد الرحمن، يا ريت من علق على الضوء شيء. إحنا وغرب الضوء يهرب مش معزة ونكاب ونسلنا اكتياب ويسلنا واحد. ولكن يا شيخ عبد الرحمن، أنا تقول الضي من بيش ندفع للحكومة ولا على الشركة، روحني المواطنين روح التحنين شو مقصرين. يعني تقول عدد لك غير على غريان، يعني من كليب لأبو غلا محي، ما حسبتش الرابطة وما حسبتش العربات. يعني توحني غريان يقولوا قال لي عليها واحد جبالي 101 قبيلة، يعني أنا في قبيلة متاعي ريت زوز، ولكن أنا متأكد أكثر من زوز وخمسة ممكن، وفي كانت فيه اللي حتى 10 فلاشات في ضوء النهار في الساعة واحد إلا ربع والواحد نشلعوا في غير طاعة الله. فلما غريان 101 وتضربها في الثلاثة 303 فلاش، هذا في غريان بس، فعدد على ليبيا. فشوف احنا الطاقة كيف نهدروا فيها، انتم تخربون بيوتنا بأيدينا، نخرب بيوتنا بأيدينا احنا، وإن شاء الله ربي يهديهم.
0: بارك الله.
2: كل واحد يسكر فلاشة يا جماعة، يروا الطاقة تستهلكوا فيها، رأي في غريان 301، يعني هذا اللي غير حسبتها ممكن يكونوا أكثر.
0: بارك الله فيك.
2: والسؤال يا شيخ عبد الرحمن،
0: نعم،
2: الأضحية هل جائز ولا مكروه ولا حرام ذبحها في ليالي العيد، يعني مثلا في الليل؟ السؤال
0: واضح.
2: وبارك الله فيك في ميزان حسناتك إن شاء الله، ربي يوفقك
0: وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ عبد السلام قال عندي أمراض هلبة وما نقدرش نوقف ولا نمشي الحمام إلا بكرسي متحرك، حتى المية ما نقدرش نمسكها كويس يعني. فأسأل الله أن يشفيك يا أخ عبد السلام شفاء لا يغادر سقما، ربي يشفيك ويعافيك ويجعل هذا المرض كفارة لذنوبك وارفعا لدرجاتك إن شاء الله رب العالمين. أهم شيء ما تتسخطش، وارضى بقضاء الله. رأوا المرض هذا أجورة عظيمة جدا جدا، لو يعرفوا الناس يعني الأجر اللي في البلاء يوم القيامة يتمنوا أنهم يعني ما قعدوش في معافاة حتى يوم واحد، يقولوا يا ريت البلاء قعد علينا ديما باش يعني تكفير للذنوب ورفع للدرجات في الآخرة. فاصبر، ومن أحبه الله ابتلاه. كان واحد يتسخط وما يرضاش راو يريح الأجور العظيمة ومش حيغير من القدر شيئا. فنوصيك ونوصي كل مريض بالصبر والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال قعدت نتيمم، لكن في واحد قال لي لا مفروض راه ما تتيممش ما دام عندك من يخدمك، وزوجته متوفاة هو في الحوش بروح. يا أخ عبد السلام، واجب على أبنائك القيام بحقك، ومن أعظم القيام بحقك القيام بالحقوق المتعلقة بالعبادة. فأنت تتصل بصغارك يجوا يوضوك، وهذا واجب عليهم. كان ما يقدروش يكلفوا لك من يجي يعني يقوم بالعمل هذا حتى بمقابل، ويجيب لك كروانة بحداك ويوضيك، هو يغسل لك الوجه واليدين وكذا ويقوم بحقك. إذا كان فيه يعني مزيد مشقة نقوله هما يجوا ثلاثة مرات، يجوك مثلا الفجر تتوضى وتصلي، كان أنت حاولت وما جحاد وما قدرتش تتيمم، لكن مش تخلي الأصل هو التيمم، أنت تحاول تتصل ما نضوش إلا غالب وكذا، خلاص أنت ما تخليش الوقت يطلع تيمم وصلي. لكن هم لو يقدروا واستاقضوا يجوا يحصلوا معك صلاة الفجر حتى يصلوا بيك صلاة الفجر، تحصلوا جماعة أنت وياهم. وفي الظهر مش لازم يجوك يعني بكري، ممكن يجوك لما بيغدوك في الغداء ويبدأ مازال شوية على العصر يوضوك وتصلي الظهر وتكون تستنى العصر مع بعضها، يعني تتوضى ثلاث مرات بس، وكذلك المغرب والعشاء يجيبوا العشاء ويجوك بعد المغرب بفترة بعد ما يعني قريب الأذان العشاء يوضوك وتصلي المغرب، ما بين ما كملت المغرب شوية ويد العشاء تصلي العشاء، وتكون معاش أنت محتاج لأكثر من ذلك. لكن احنا تلقى الأبناء يهتموا بحاجة بهم من أكل وشرب في أي وقت ونظافة وكذا، وفي الصلاة ما يعدلوش عليها، لا هذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به، اللي هو القيام بحق الوالد في أداء العبادات، يوضوه يعني ما الأمر سهل وبسيط جدا جدا، كروانة بس يجيب كروانة بحتى ويقدر يوضي حتى ما يتعباش للحمام أصلا. فكان درت السبل هذه وما جاش مثلا زي ما قلت لك الفجر ولا كذا، إذا كان ما جاش معناه ذاك أنت ما تضيعش وقت صلاة، عارف الوقت بيطلع وما جاك حد تتيمم، لكن ما تخليش التيمم هو الأصل. الأخ صادق من طرابلس قال كنت نمشي للجمعة ونمشي بقيلات وأنا متعب لما ندوش للجمعة معاش نقدر نستهلك القوة، معاش نقدر نمشي للجمعة، وإنه قالوا لي لازم تدوش. لا ليس بصحيح يا أخ صادق، أنت عندك صلاة الجمعة هذه واجبة باتفاق العلماء، عندك غسل الجمعة عند جمهور العلماء ليس واجبا وإنما هو مستحب، عند الحنابلة فقط واجب، يعني إحنا المالكية والجمهور من غير الحنابلة عندهم غسل الجمعة مستحب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ إلى الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كان أنت قدرت زي ما يقولوا تغتسل وتجي وترتاح، باهي لقيت أن الغسل بتعبك نقول لك أنا اغتسل من الليل ولا من الفجر وارتاح، ارقد باش ما تمشيش للمسجد وانت عليك روائح وكذا، وبعدين مشي الجمعة توضى فقط باش ما تضيعش الجمعة، لأن الجمعة واجبة والغسل هذا مستحب، الإنسان ما يقدمش المستحب على الواجب، الواجب هو الأول. بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش، الإنسان ما يندريش على ظروف الناس هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء، المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها، كل امرأة محترمة يحترموها الناس يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها، لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأنها يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه. الأخ فرج من جدابية قال زمان في أيام القذافي في صيدلي فلسطيني في صيدلية المستشفى، قال يشكو منا الناس كلهم، ومشكلة مولينا والمسؤولون قال يعني مفروض يتواضعوا للناس، وقال بعضهم يولوا في الأجانب بالواسطة. نعم صحيح، هذا كلام صحيح اللي قال الأخ فرج، أنا سمعته من أكثر من شخص. يعني الصيدليات متاع المستشفيات العامة زمان أيام القذافي معبية بالأدوية وما يعطوش إلا بالواسطة، وبعدين لما يجي وقت يعني انتهاء الصلاحية يطلعوا أكوام من المخزن معبية أدوية يتلفوها ويحرقوها الأدوية. بقى علاش ما عطيتوهاش للناس هذه؟ لا ما تاخدهاش إلا بواسطة. حتى الأجنبي إذا كان حصل واسطة ما ياخد 5 نجوم خدمات في المستشفى، والليبي اللي ما حصلش واسطة بيقعد يعني ما يحصلش ولا خدمة في المستشفى للأسف. وهذا يعني يبي متابعة ويبي رقابة، مفروض اللي يلقوه الأجهزة الرقابية هيك يحولوه، يحطوا شخص يخدم الناس، شخص جاي للمنصب لأجل خدمة الناس، شخص سمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ناس مفاتيح للخير، لما يجي في مكان يخدم الناس ويخفف معاناتهم ويساعدهم ويستقبلهم ويتواضع لهم، وفيه ناس بالعكس مغاليق للخير ومفاتيح للشر والعياذ بالله، ناس بالواسطة وبالرشوة وبالمحسوبية ويضايقوا الناس ويكرهوها في عيشتها وما يعطوهاش حقوقها. هذا ما يخلوش الأجهزة الرقابية هذا، وكذلك الناس حتى هي عندها سلبية. لما نلقوا شخص زي هيك ومدموم نمشوا كلنا نعتصموا قدام المسؤول ونقولوا له هذا حوله معاش نبوه، هذا ما يخدمش في الناس، احنا ما جايبينه إلا باش يخدم الناس. الأخ مصباح بارك الله فيك، فعلا احنا والله مرات واحد يعني يهرب الضايق، فما بالك بناس قصف وهدم وكذا على بيوتهم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة. لكن في المقابل يا أخ مصباح ما نبوش خطاب التبرير للحكومات، والله الناس تفتح في الضي والناس تفتح. صحيح الناس مطلوبون أو مطالبون بترشيد الاستهلاك، لكن الإشكال والخطأ من رأس الهرم، من الحكومة، من الكهرباء اللي هي فرطت. مش معقولة يعني كم فلاش بيخلوا الدولة في إظلام تام، مش هذا جائز رأو من برش المواطنين، المواطن مؤاخذ. لكن الآن الخطاب ينبغي أن يكون المسؤول الفاسد اللي يصرف في المليارات وما شفناش أي شيء، ما هو كان قبل سنتين وثلاثة يولعوا في الفلاشات والضي ما يهربش، شن صار توا بعد هالسنة هذه؟ أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن يهلك الأعداء والمنافقين وأن يفشل مخططاتهم وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار. قول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها؟
3: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء. من جر ثوبه خيلاء جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي قال لست منهم أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه جميع نعم مقصود به التكبر خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي. لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته او كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل ما عندناش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أدركت سعد بن وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال والله على ما أذكر قال لا يجد ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن أنه شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي به بتقول لا شيخ خلينا من العرف كذا هو مش عرف العرف هو اللي بيسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء
2: حملوا الأحاديث على بعضها
3: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد ومن هنا أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغيره من علماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت الكعبين بتعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه كل له اجتهاده ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها هذا قولا متعارف عليه شيخ مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد على كل مجتهد وله نصيب إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد صلى منه أم نحن أحرص على ديننا منه. إمام مالك يقول إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم هذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
2: والله شيخنا بارك الله فيكم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا آخر الباب الثاني من القسم الأول، وآخر الباب الثاني فصلان مرتبطان ببعضهما، هما الفصل الخامس والعشرون والفصل السادس والعشرون. وذلك أن المؤلف رحمه الله في هذين الفصلين تبع طريقة جديدة لم تسبق في الفصول السابقة، فساق في الفصل الثاني عددا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح غريب ألفاظها في الفصل السادس والعشرين. ومناسبة الفصل الخامس والعشرين أن المؤلف بعد أن ساق في الفصل الرابع والعشرين صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أعقبها ببيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الخامس والعشرين، وأورد بعض غريب الحديثين اللذين ساقهما في الفصل الخامس والعشرين، وشرح هذه الألفاظ في الفصل السادس والعشرين. وقد ساق في الفصل الخامس والعشرين حديثين مسندين أوردهما الإمام الترمذي في صحيحه، والإسناد الأول فيه رجل مجهول كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، ميزان الاعتدال، ولكن الحديث الآخر حسنه وجوده بعض المحدثين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة.
0: يقول المؤلف مفتتحا هذا الفصل بقوله: قد آتيناك، أكرمك الله. فأكرمك الله جملة معترضة دعائية بين الفعل آتى والمفعول المتصل به وبين ما سيبينه من الإيتاء، ومعنى آتيناك أعطيناك. لكن بعض المحققين أوردوا هذه اللفظة بصيغة أتيناك، الفعل الثلاثي أتى بمعنى جاء، وهذا ربما لا ينسجم مع إيراد كلمة من الواردة في بيان ما تم مجيئه إلا إذا أولت بالباء. أعد الجملة.
1: قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة.
0: قد آتيناك إذا أخذنا برواية أتيناك تكون من بمعنى الباء، جئناك بالأخلاق الحميدة. نعم.
1: وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع.
0: صحتها للنبي صلى الله عليه وسلم صحة نسبتها، وما فيه مقنع، المقنع من الفعل قنع يقنع قناعة، فلفظ مقنع هذا مصدر ميمي كاللفظ قناعة، فالقناعة مصدر صريح والمقنع مصدر ميمي. نعم.
1: والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الأدلاء.
0: نفاده أي فنائه وفراغه، والأدلاء جمع أدلة، والأدلة جمع دليل، فالأدلاء جمع لجمع دليل، فدليل ودليل ودليل أدلة، والأدلة والأدلة والأدلة أدلة، فهو جمع الجمع. والدليل هنا ليس المراد به الحجة، وإنما مراد به الهادي إلى السبيل، يعني أن لو أردنا أن نتتبع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصف به من الأخلاق الحميدة، فإن من يريد التعريف بها ينقطع واحد منهم بعد الآخر دون أن تفنى ويكتمل عرض تلك الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء.
0: زاخر ممتلئ، والدلاء جمع دلو، والمراد أنه لا تفرغه ولا تفنيه.
1: ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، واقتصرنا في ذلك بقل من كل وغيض من فيض.
0: هذا ما بنى عليه المؤلف رحمه الله كتابه، أن يأتي بالحديث المسند لبيان ما يريده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. وإن لم يكن الحديث صحيحا فقد يكون حسنا أو مشهورا، ولا ينفي أن يكون وقع في كتابه رحمه الله بعض الأحاديث الضعيفة، وذكر أنه ما جاء به إنما هو قل من كل، أي شيء قليل من مجموع ما عرف به النبي صلى الله عليه من الصفات، وفيض من وغيض من فيض، والفيض هو الزيادة، والغيض القلة والنقصان. فهو يريد أن يبين أنه أورد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وشمائله وأخلاقه ما يعد شيئا قليلا مع شدة اجتهاده في الإتيان بالكثير ومحاولة تحسين الرواية تنقيط الرواية والإتيان بما هو حسن وصحيح ومشهور.
1: ورأينا أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن.
0: الحسن المراد به الحسن ابن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم، المتوفى عام 50 من الهجرة.
1: عن ابن أبي هالة.
0: وابن أبي هالة، أبو هالة هو زوج السيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنها. وابنه هو هند خال الحسن، لأنه أخو فاطمة الزهراء. وهند هذا هو المعروف بالوصاف لوصف لشدة ملاحظته النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له،
1: لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة 850 قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر.
0: الحسين بن علي هو من أجل شيوخ القاضي عياض، والمعروف بالصدفي وبابن سكرة وبابن فيرو. والحسين بن علي هذا متوفى عام 514، وله سمي آخر الغساني، لكنه لا يصح أن يكون الغساني هو راوي هذا الحديث، لأن الغساني توفي عام 498، والمؤلف هنا حدد السنة التي تلقى فيها هذا الحديث، وهذا وبين شيخه في أول الإسناد، وهو المتوفى عام 514. نعم.
1: قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي قراءة عليه. أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري.
0: النيسابوري.
1: والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي. والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوخشي. قالوا: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي. أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي. أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الحافظ.
0: هو الإمام الترمذي. نعم.
1: قال: حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه.
0: بينا أنه أخذ هذا الحديث وهو أخذه عن شيخه قراءة، ومن روى هذا الحديث في آخر سلسلة أخذ عنه إملاء، ولا شك أن الإملاء من طرف الشيخ على التلاميذ أوثق، لكونه بلفظه هو وبعبارته ومن خلال كتابه. نعم.
1: قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله.
0: هذا الرجل هو الذي قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال بأنه غير معروف.
1: عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحمه الله.
0: انتهى الإسناد الأول، والآن يسوق القاضي ابن سكرة الإسناد الثاني الذي يرويه عنه القاضي عياض رحمه الله.

0: قال القاضي أبو علي رحمه الله: وقرأت ابن أحمد ابن خذاذاد الكرجي الباقلاني. قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الأحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ابن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي: واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطويل الممغط.
1: هذا من الأوصاف التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مربوع القامة، يعني وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط في قامته، وهو ما جاء وصفه أو التعبير عنه في بعض الروايات ليس بالممغط. والممغط لفظ معلوم عندنا في لهجتنا، والمراد به ما يزاد في طوله، فتمغيط الشيء هو إطالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا طولا مستقبحا، وليس بالقصير، فهو مربوع القامة عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: عظيم الهامة رجل الشعر، والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا، ليس بصبت ولا جعد.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامة، يعني في رأسه ضخامة، وهيئته توحي بعظم شخصه صلى الله عليه وسلم، وكان شعره ليس بالمسترسل الناعم ولا بالجعد، إنما هو كأنه مرجل وممشط. نعم.
0: إن فرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. والعقيقة شعر الرأس، أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة ويروى عقيصة عقيصته. أزهر اللون واسع الجبين، وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم الأدم، والأمهق هو الناصع البياض والأدم الأسمر.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، ليس بالأمهق، ليس بذي اللون الأبيض شديد البياض، وليس بالأسمر الذي يبدو فيه يخالطه شيء من السواد، فهو صلى الله عليه وسلم كان حسن البشرة وجذابها لما فيه من هذا البياض اللماع. نعم.
0: أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزج الحواجب، يعني أنه مقوس شعر الحواجب دون أن يقترن ببعضهما. نعم.
0: والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر، والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الأنف، أي أن في أنفه طول وشيء من الرقة مع احتداب من الوسط.
0: ويحسبه من لم يتأمله أشم كت اللحية، والأشم الطويل، الطويل قصبة الأنف، والقرن اتصال شعر الحاجبين. أشنب مفلج الأسنان.
1: الأشنب هو الذي في أسنانه بياض، والمفلج هو الذي بين أسنانه فجوات. نعم.
0: والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب. والفلج فرق بين الثنايا. دقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة.
1: هذا المراد بالمسربة، وهو ما بين السرة والصدر، الخيط الذي عبارة عن شعر نازل من أعلى الصدر إلى السرة، هو ما يسمى المسربة. وهذه المسربة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه ليست بالكتيفة الشعر. نعم.
0: كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا، ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم، والمكلثم القصير الذقن.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا ابن أبي هالة بأنه عنقه كعنق الدمية لما فيه من البياض ولما فيه من النعومة، ووصفه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في بدنه شيء من الارتخاء بسبب السمن، وإنما هو جسم متماسك ولا يبدو أنه ثقيلا فيه شيء من الكسل. نعم.
0: سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيدة ما بين المنكبين، وسواء البطن والصدر أي مستويهما مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس وهو تطامن فيه، وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضي البطن.
1: هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن أبي هالة بأنه مشيح الصدر، ومعنى مشيح الصدر أنه واسع الصدر لا

0: في البطن وهو ما عبر عنه بالتطامن. نعم.
1: ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار التذيين، ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل زندين. ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد. والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاشي والكتد، والمشاش رؤوس المناكب والكتد مجتمع الكتفين.
0: لفظ مشاح الصدر ذكر المؤلف أنه يصح أن يكون مسيح الصدر، والمراد بالمسيح من المسح، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان صدره مستويا. روى هذا المعنى عن ابن دريد وهو صاحب جمهرة اللغة، لغوي المشهور الذي صنف جمهرة اللغة وصنف المقصورة وصنف غيرهما من المؤلفات. نعم.
1: وشأن الكفين والقدمين لحيمهما، والزندان عظما الذراعين وسائل الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف أو قال سائن بالنون، قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها. وأما على الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث.
0: تقدم في أحد الفصول السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائل الأطراف بمعنى طويل الأصابع. نعم.
1: أو قال سائن الأطراف وسائر الأطراف صبط العصب، خمصان الأخصمين، مسيح القدمين ينبع عنهما الماء.
0: المراد بمسيح القدمين أن قدمه مستوية لا فراغ بين مقدمها ومؤخرها، وهو يسمى بالأخمص.
1: مسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبع عنهما الماء. وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين. وبه قالوا سمي المسيح ابن مريم أي لم يكن له أخمص، وقيل مسيح لا لحم عليهما. ينبع عنهم الماء إذا زال تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صدره. والتكفؤ الميل، الميل لحم عليهما، وهذا أيضا يخالف قوله شأن القدمين. والتقلع رفع الرجل بقوة، والتكفؤ الميل إلى سنن الممشى، وقصده والهون الرفق والوقار.
0: تقدم معنا في فصل سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع في مشيته، أي أنه يرفع رجلا ويضع أخرى بصورة فيها شيء من القوة، ليس كمن يمشي اختيالا أو يمشي متثاقلا، ويمشي وكأنه يميل إلى يمين وإلى يسار، وكأنه ينحط من صبب، والمراد بالصبب الارتفاع، يعني كأنه يمشي مشيا سريعا يبدو كأنه ليس بالسريع وهو

0: وفيه شيء من السرعة يفوق بها أصحابه رضي الله عنهم.
1: وإذا التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. قلت: صف لي منطقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا، لا فضول فيه ولا تقصير ذمثا.
0: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتكلم بلفظ مختصر ومفيد، ويتكلم بصورة فيها استعمال لكل لسانه وشفتيه، وهما عبر عنه بالشدقين، حيث إنه يتكلم بملء فيه كما يمكن التعبير عن ذلك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ممكنا من العربية، فصيحا في النطق بها، لا تردد له في التعبير بألفاظها. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم.

0: وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم. ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يدم شيئا، لم يكن يدم ذواقا ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل يديه في التعبير عما يتحدث عنه، وهو أمر مألوف في حياة الناس، وهو ما يعبر عنه باستخدام الأعضاء في التعبير مع اللغة ومع الكلام عن مراد المتكلم من حيث التعجب والشك والتقرير لما يقوله. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل يديه مع التلفظ بكلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعرفه كل الناس من الخطباء المفوهين والمتحدثين ذوي اللباقة والقدرة على التعبير عما يجيش في نفوسهم لإقناع من يستمع إليهم. نعم.
0: وإذا غضب أعرض وأشاح، وأشاح مال وانقبض، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، وحب الغمام البرد. قال الحسن: فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه.
1: أي أنه يقسم وقته عند دخوله إلى ثلاثة أقسام: قسم يتفرغ فيه لأهل بيته ومحادثتهم ومعرفة حاجاتهم، وقسم يتفرغ فيه لله سبحانه وتعالى بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن، وقسم ثالث لنفسه للاستراحة ولعمل ما يعنيه ويهمه. ولكن هذا القسم الثالث الذي هو يخص به نفسه يجعله قسمين، فبعضه يشرك فيه غيره من الناس فيلبي حاجة من يطلبه ويجيبه عن مسألته ويدعوه إلى ما يدعوه إليه من عمل الخير ونحو هذا، وقد لا يجد الوقت الكافي لمعالجة أمور المسلمين جميعا في هذا القسم من وقته، فيضطر إلى تكليف من يثق فيه من الناس بإبلاغ الدعوة عنه إلى غيره. فمن يثق فيه من صحابته وممن هم تلقوا عنه يدعوهم إلى إبلاغ والرواية والنقل عنه إلى غيرهم من الناس. وهذا مر بنا في فصل سابق وذكرنا أنه نوع من التنظيم في العمل، معلوم حتى في إدارة المؤسسات أن رئيس المصلحة لا يستطيع أن يصدر تعليماته مباشرة إلى كل أفراد مؤسسته، وإنما هو يستعين بالمسؤولين فيها لإبلاغهم عنه ما يأمر به. فهذا الصنيع هو صنيع جيد وصنيع يدل على الحنكة وعلى الخبرة في هذه الحياة وأداء الرسالة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني من نقل عنه شيئا وعرفه هو مسؤول على أن يبلغه إلى غيره من الناس. نعم.
0: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا شيئا. قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة، وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة. من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه، وقسمته على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم، والأمة من مسألته عنهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده، ولا ينصرفون إلا عن ذواق قيل عن علم يتعلمونه، ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر، ويخرجون أدلة يعني فقهاء. قلت فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتاد. والعتاد العدة، والشيء الحاضر المعد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمه عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، والمؤازرة المعاونة.
1: هذا طبعا يتضح فيما قاله في حق بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، كما قال في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جاء قبل انطلاق جيش العسرة إلى غزوة تبوك في العام 9 من الهجرة، وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قدرا هائلا من المال، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به عثمان رضي الله عنه، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه مكرمة عظيمة لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعد جيش العسرة إلى غزوة تبوك في سفر إلى منطقة نائية وفي وقت يميل الناس فيه كلهم إلى السكينة وعدم الخروج بسبب نضج زروعهم ووقت حصادها. فحينما جاء عثمان بذاك القدر الهائل من المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم.
0: فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. قوله لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ للصلاة موضعا معلوما، قد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث، ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قومه لحاجة صابره، وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء حتى يكون هو المنصرف عنه من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى، وفي الرواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء. ولا تنثى فلتاته، وقوله ولا تنثى فلتاته أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة، وإن كانت من أحد سترت، ويرفدون يعينون. وهذه الكلمة من غير الروايتين يتعاطفون بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ، ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس منه، ولا يؤيس منه، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكتار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عن عنده الحديث، من تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ حديثهم. حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع. وزاد الآخر: قلت: كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى. وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء يستفزه. وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاد الرأي مما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. انتهى الوصف بحمد الله. وإن كانت من أحد سترت ويرفدون يعينون. والسخاب الكثير الصياح. وقوله: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قيل من مقتصد في ثنائه ومدحه، وقيل إلا من مسلم، وقيل إلا من مكاف على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له، ويستفزه يستخفه. وفي حديث آخر في وصفه صلى الله عليه وسلم: منهوس العقب، أي قليل لحمها، وأهدب الأشفار، أي طويل شعرها. انتهى الفصل.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أحسن القاضي عياض من خلال هذين الحديثين بيانا في وصفه، حيث جاء البيان شافيا لشمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومعاملاته، وتتبع هذا الوصف في هذين الحديثين دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه ومجلسه وحديثه إلى أصحابه، وما ترك شاردة ولا واردة إلا وقد بينها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي